بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهرة اف ام تي في و

0: Bilanz. Bilanz. Bilanz.
1: Music non-stop.

حسبت مع قديش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشعل جمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى فيك الشر قدر ذكية وربحني انا متباسي التفاصيل لك رغشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير وانا ما نحبش تصوير نحب انسان يشفي الغليل نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد العمر قصير.

0: موج مع الموجة. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجة الجوهر في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. رفع الإضراب الفجئي لسائقي شاحنات نقل المحروقات، واستعدادا لموسم الأمطار مجلس وزاري مضيق يوصي بتسريع استكمال الأشغال الوقائية والتدخل الفوري. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث تم يوم أمس رفع الإضراب الذي نفذه سائق شاحنة المحروقات الخميس وفق ما صرح به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سلوان سميري. وأفاد سميري بأنه تم خلال جلسة ضمت الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول العجيل وممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل، تم الاستماع إلى مطالب سائقي شاحنات نقل المحروقات المضربين والاتفاق على إصدار برقية إضراب وإنهاء الوقفة الاحتجاجية الفجئية. ويذكر مستمعينا أن ولاية تونس الكبرى وعدة مناطق أخرى سجلت يوم أمس توقفا مفاجئا لعملية التزود بالوقود جراء إضراب مفاجئ نفذه سائق شاحنات نقل المحروقات بالمنطقة البترولية في رادس. وفي تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أكد الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليمة سحيمي أن سائقي شاحنات نقل المحروقات دخلوا في إضراب وصفه بالعشوائي للمطالبة بتطبيق الزيادات المنصوص عليها في قانون المالية، إلى جانب تسوية وضعية المساهمات الاجتماعية لفائدتهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأضاف الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية أن السائقين يطالبون أيضا بتسوية ملف الاقتطاعات الاجتماعية بالنظر إلى قطاع مبالغ من أجورهم دون أن يقع تحويلها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفق تصريحه. والمتحدث بيّن أن الاتحاد العام التونسي للشغل لم يدعو إلى الإضراب، لكن هذا التحرك كان متوقعا بسبب تعنت بعض الشركات الخاصة وعدم تطبيقها الاتفاقات المبرمجة، خاصة في ظل تعطل الحوار الاجتماعي بين الأطراف الاجتماعية. من جهته أرجع الأمين العام المساعد باتحاد الشغل سلوان سميري هذا الإضراب الفجئي لسواق شاحنات نقل المحروقات إلى ما وصفه بتدهور أوضاعهم المهنية والاجتماعية في ظل غياب الحوار والمفاوضات داخل عدد من الشركة الخاصة، مؤكدا أن أبرز مطالبهم تتمثل في تطبيق محضر اتفاق يعود إلى سنة 2018 وتسوية وضعية بطاقات العلاج والتغطية الاجتماعية. أشرفت رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري أمس بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصيص للنظر في تقدم خطط العمل والبرامج الاستباقية للاستعداد لموسم الأمطار والتوقي من التقلبات المناخية ومجابهة تداعياتها خلال فصلي الخريف والشتاء القادمين. ورئيسة الحكومة تؤكد في مستهل أعمال المجلس أن الاستعداد لموسم الأمطار يقتضي اعتماد مقاربة استراتيجية متكاملة تقوم على الاستشراف والتخطيط والجاهزية العملياتية والتدخل المبكر تبعا لتوجيهات رئيس الجمهورية، كما أكدت على أهمية تحديث البنية الأساسية والوقاية والصيانة الدورية المستمرة إلى جانب الرصد والإنذار المبكر وإجراء المعاينة الميدانية وأحكام التنسيق بين مختلف الهياكل المعنية مركزيا وجهويا ومحليا. كما شددت رئيسة الحكومة على ضرورة الرفع من درجة الاستعداد واليقظة في ظل التوقعات الجوية وما قد يميز الفترة القادمة من تقلبات وأمطار، مما يستوجب استكمال مختلف التدابير الوقائية ولا سيما في المناطق والنقاط الأكثر عرضة لمخاطر الفيضانات. رئيسة الحكومة أبرزت أيضا أن التحديات المناخية الراهنة تفرض التعامل مع ظواهر جوية أشد حدة وتقلبا، مما يقتضي تطوير منظومة الوقاية من المخاطر وتعزيز قدرة الدولة على الاستباق والتدخل السريع للحد من التداعيات وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة. و وطنيا أيضا، أعلنت رئاسة الحكومة أمس أنه بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد، وذلك يوم الثلاثاء 25 من أوت 26.

0: الابتدائية العمومية والخاصة إعادة فتح باب التسجيل، وذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص للغرض، ويتم استخلاص معلومات ترسيم باستعمال المحافظ الإلكترونية أو بطاقة الدفع البنكية أو البريدية أو منظومة باي سمارت أو تطبيقة الدفع ديدسيت. دوليا الآن، أعلنت الخزانة الأمريكية حزمة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران استهدفت أفرادا على صلة بالحرس الثوري وحزب الله. وقال وزير الخزانة الأمريكية إن العزلة الاقتصادية ضد إيران ستكون هي الأكبر في التاريخ، متوعدا بأن تؤدي العقوبات إلى انهيار النظام الإيراني. والخارجية الإيرانية تصف العقوبات الأمريكية بأنها إرهاب اقتصادي، معتبرة أنها تعكس عجز واشنطن عن تحقيق أهدافها. وللتذكير مستمعين، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد توعد بعواقب اقتصادية وخيمة على أي دولتين تدعم طهران أو تقدم لها أي نوع من المساعدة. وبالتسامن مع تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعقوبات اقتصادية غير مسبوقة على إيران، ومع تجمد المفاوضات بين الجانبين، كشف موقع إكسيوس تنفيذ الجيش الأمريكي عملية مواكبة لسفن نفط في مضيق هرمز عبر مسار جديد قرب السواحل العمانية، أمنت خلال الأسبوعين الأخيرين نصف ما كان يمر عبر المضيق قبل الحرب على إيران، رغم تأكيد الجانب الإيراني مواصلة إغلاق المضيق. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، جوهرة فان بونت،
2: جوهرة FM، ميوزيك نون ستوب.

0: ميوزك
1: نون ستوب بيننا سوء تفاهم بركي حلنا بنفعش هيك يا قلبي نخربت في الكلام

0: جوهرة.
1: The Summer Station.
0: موج مع الموجة.

0: جوهرة.
1: The Summer Station.
0: موج مع الموجة.

0: جوهرة Summer Station موج مع الموجة.
1: أنا نحب ونحب الحب ومحلى الحب مع حبي. أنا نحب ونحب الحب ومحلى الحب مع حبي. حبوا ليا شي عجب زي

0: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا ربي عليك معاملين. ستة متاع الصباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله الجمعة 8 ربيع الأول 1428 عفوا للهجرة الموافق ل 21 أوت 2026. العلامة البارزة هذا الصباح درجة حرارة صباحية مرتفعة نجم نقولوا القائلة في الفجر بيتم معنى الكلمة. حتى البارح في الليل هي منخفضتش معناها كان درجة حرارة مرتفعة وتتواصل اليوم باش تكون درجة حرارة مرتفعة بشكل طفيف حيث باش تتراوح القصوى بين 27 و38 درجة في انتظار باش نوصلوا في الأيامات القريبة القادمة ل40 درجة وحتى أكثر شوية من 40 درجة لربما 42 و43 و45 نوصلوا لها أو حتى أكثر من ذلك. هذا الكل تونارش عليه بعد قليل. من المفروض اليوم باش يكون زاد طقسنا مغيم جزئيا فتدريجيا كثيفة السحب بعد الظهر بالشمال والوسط الغربي مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار. كما قلنا بالتفصيل تكون عندكم الميتيوم تاعكم باش تاخذوا من خلال خبير مختص باش تاخذوا كل التفاصيل على اليوم غدوة بعد غدوة وزاد نهار اثنين بداية الأسبوع القادم. الآن خلينا في البداية وفي هذه الجمعة المباركة وكما تعودنا نمشي لانطلاقتنا مع مستمعينا ومشاهدينا الأعزاز الغالين بحسننا الحسين. نقول لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة وراهو ما خيرش وما أفضلش وما أحسنش من رضاية الوالدين. نبدأ بهم مع بعضنا النهار الزين. رضاية الوالدين احنا اتفقنا هي حسن حسين وزادة راهي تحل كل البيبان وكان لزم شبابك المسكرين امام شكون امام مرضي الوالدين والافضل والاروع والاحسن انها ترضي رب العالمين. ما رضاء الله الا برضاء الوالدين وان شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وابدا. وكما تعودنا في متينالكم صباح الورد اللي تنطلق الان لتتواصل بكم ومعكم الى حدود 9 صباحا واللي فيها كل صغيره وكبيره متعلقه بحياتكم اليوميه. البدايه وضربه البدايه تكون بايات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نمشي مع بعضنا الى الجزء الاول من سوره الاعراف بصوت المقرأ الشيخ سعد الغامدي وتكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف بصوت الشيخ أحمد جلمام طالبين من ربي سبحانه وتعالى باش يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا وأوليداتنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي طريق، وإن شاء الله جمعة مباركة للجميع. رحب بالمخرجة الإذاعية والكاميرا وومن، كاميرا وومن مش كاميرا مان، كاميرا وومن اللي صورت لنا البارحة كالاكتظاظ اللي موجود في طرقاتنا الكل من جراء الاضراب اللي صار في ما همش لي ستاسيون دو سيرفيس، معناها ما همش لي ستاسيون دو سيرفيس، راهم الشاحنات اللي تنقل النقل اللي تنقل عفوا الليسونس المحروقات هي اللي دخلوا في اضراب، واضراب بين ظفرين ماهوش منظم ما تمش الاعلام به، بعد يقولوا سنين واخذين القرار وحدنا هذا متقال، لكن رفع هذا الاضراب، فما الفيديو موجود تنجموا تشوفوه كيفاش كان هذا الاكتظاظ وكيفاش كانت ايضا حاله الطرقات والمحطات. خليفه صباح الورد، وانت عشت هذا البارحه، حكيت لي
2: صباح الورد حاتم مروه الشباب في سوسه وكل مستعملي الطريق ان شاء الله يوصلوا سالمين. فعلا الناس كلها عشناها هذه الحقيقه البارحة، ما تلقاش كيفاش تعدى، مش بالضرورة أنه أنا مانيش نعبي، لا عندي الحقيقة
1: هو الصف متاع الكراهب انعكس على الطريق،
2: خاصة كي تبدأ كيما في الدندان السكة محاذية الكيوسك ما تنجمش تعدى، في المرسى يمكن أبرك شوية، في الروتيكس في كل هذا اللي عشناها أحنا ما تقريبا عشيته العاصمة الكل، ما نعرفش بقية المدن كيفاش، ولكن في العاصمة
1: مبدئيا كانت
2: تعب كبير
1: اللي شفناه على مستوى تونس الكبرى، هذا اللي شفناه يعني
2: قلت لك مستوى تونس الكبرى
1: هو اللي كان
2: كبير. والله بريسك قريب ساعتين انا باش وصلت من الدندان للمرسى.
1: نرجع لهذا بالتفصيل زاد في حسنا،
2: ونرجع على حقيقه الاضراب، اسكو هو اضراب تحت شغل لا
1: مبدئيا يظهر لي وما نعرفوش،
2: على الرغم من حضور يعني الاتحاد في المفاوضات في اخر ربع ساعه اخير لعوده العمل بالنسبه لي.
1: نعم.
2: السواق
1: هات نبداو بالفلوس، الحساب البشري للخزينة الكونت كورون تاع الدولة التونسية بتاريخ 19 شهود عندنا 1569 مليون دينار، وهذا جيد، معناه نخلصوا ونفضلوا بإذن الله لأنه انطلقنا في الخلاص.
2: أي
1: الموجودات صافية من العملة الأجنبية بتاريخ 20 أوت بتاريخ البارحة 2026 عندنا بملايين الدنانير 24950 مليون دينار بأيام التوريد، ولينا 97 يوم، كنا في 98 هكا.
2: على كل حال
1: البارحه
2: مازلنا
1: مازلنا قراب من 3 شيف، ثلاثه ايام اخرين وليو في 100 يوم ان شاء الله نكونوا غاديك. الاوراق النقديه والمسكوكات المتداوله هذيك معناها السبيس اللي قاعد يحوس في السوق بتاريخ 19 ونقص شويه، ولكن يعني 29970 مليون دينار، معناها 30 مليون دينار يولي 30000 مليون دينار،
2: مازال ياسر مازال ياسر ياسر.
1: الدولار في 2922 مليم فاصل 6 بالارونديسمون 2923 مليم، واليورو تراجع بزوز مليمات تقريبا معناها 3380 مليم فاصل 9 بالارونديسمون يولي مليم برك 3381 مليم. شعنا في الماتينال قلنا
2: هذا مش نرجع على هذا وعلى اللي صار البارح في علاقة بالتعطل اللي عاشوه التوانسة جراء معناها التوقف عن العمل بالنسبة للسواق الناقلي المحروقات واللي عاشته تونس البارح حقيقة. أولا غياب اتصال زاد هذا نقولوه، الناس ما كانتش فاهمة السير بالضبط، ومش نرجعوا به مع اتحاد العام تونس شغل الطقس، حاتم الناس كل تسأل على الطقس الويكاند، مش كون معنا الأستاذ عامر بحبة طبعا في
1: نشرة خاصة
2: بالحصة. البارح في الليل انطلقت عملية تسجيل التلاميذ وفق منظومة جديدة، المنظومة تفاصيلها باش تكون معنا.
1: أنا ما فهمتش صعبت عليهم،
2: مش كان عليك انت، ما الأغلبية صعبت عليهم، ما إن شاء الله تكون واضحة مع رئيسة المشروع تاع منظومة الحياة المدرسية المنظومة الجديدة، رئيسة المشروع الأستاذة فاطمة النويري مهندس عام بالمركز الوطني للتكنولوجيا في التربية ورئيسة مشروع منظومة الحياة المدرسية، مش تكون معنا في الاستوديو كتاب الويكند نبيلة أحمد عن رواية الكاتب.
1: هذا وغيره باش يكون موجود في متينالكم كما تعودنا، كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، لكن خلينا وسي ناخذوا لي كولور دي جور اليوم، نهاير جمعة نهاير باهي ونهاير بسمة سعيدة، عطينا اون بريف.
3: اون بريف
4: اون بريف
3: اون بريف
1: صباح البسمة والسعادة الأحلى والأروع، بسمة سعيدية فيه وعلى الكرة الأرضية كاملة.
3: صباح النور حاتم عليك وعلى خليفة ومروة ومنال وكل من يخلط له صوت جهرة فيهم لقيت هذي. إن شاء الله نهاية مبروك سعيد على الجميع، مرحبا بكم معنا في الاستماع لبطبيعة برنامجكم صباح الورد، ومن توا حتى للتسعة كل ما يتعلق كما شرت حاتم بحياتكم. مرحبا بالجميع، ان شاء الله نهاير مبروك سعيد للناس الكل، تسمعوا فيه كل الاخبار الباهيه، ما تقابلوا فيه كل الناس الباهيه، تقبضوا فيه كل برشا فلوس باهيه زاده في الوقت هذايا مهمه حلال طيب من عند رب العالمين. قولوا امين ان شاء الله بموفور الصحه ساعه قبل كل شيء للناس الكل، وتعديوها نهاير خفيف نظيف. اللي ما عنده ما يقضي البرة من داره ما يخرج ما يخرج ما يخرج حتى نوفمبر جي حتى
1: لا مش نوفمبر بالضبط مش تبقى يا الغاديك الصغار هذه مكبشة قالك
3: والله وصل المستوى
1: حتى وقتاش حتى الوقت سبتمبر ولا تقول انت
3: لا لا لا نزيد شويه هو سبتمبر سخونه سبتمبر اكتوبر نوفمبر نوفمبر
1: متخبيو معنا
3: صحيت كان نجمنا
1: نجموش درجه الحراره اليوم وسخانه عندك في سوسه كيفاش
3: يا سيدي تحسها في ال 30 اما المحسوس واش و 30 من الاخر
1: في 30 والمحسوس واش و 30 حسبتوها بالك شي
3: غلطه صحيحه
1: لا لا معناها ماكش بعيده 27 توا نسجلها في سوسه معناها في الترمومتر ولكن لو روسونتي 30
3: قلت لكش
1: 30 ماكش بعيدة بالضبط 30 في الروسونتي
3: الهواء ثقيل ثقيل على الاخر وكالوميديتي هي اللي
1: الرطوبة طالعة
3: برشا صحيت اي هي اللي طالعة
1: والزيادة في درجات الحرارة اليوم مقارنة مع البارحة في سوسة باربع درجات راهو اليوم 37 ومعها معناها كنشوف توا نلقى ثلاثة درجات زايدة في الإحساس بالسخانة معناها في الرطوبة كيف نقول 37 اليوم ونزيدها هذا الإحساس الرطوبة راهي في الأربعين
3: يا ما شاء الله ان شاء الله ربي يعدي هالايامات على خير هما ما نعرفش مازالوا متواصله هالمده هذيا ولا
1: متواصله متواصله متواصله وبعد تاخذ تفاصيل نسبه الرطوبه توا 79% وزايده على البارح اكثر من البارح نسبه الرطوبه في سوسه
3: اكاهو يقال الاتفاق ما نخرجوا كان في نوفمبر الحي ان شاء الله المونه في الدار كان لقيته بتفاعل والله والله
1: بسمع قريت توا في سوسه ثلاثة درجات زايدة في تونس 28 في الترمومتر الجنرال معناها قال الاخر في الحسابات نتاعنا لكن زايدة بالإحساس بالسخانة وبالرطوبة 5 درجات 33 لو روسونتي الآن في تونس الكبرى وفي تونس الكبرى اليوم نزيدوا درجتين على البارحة البارحة كنا في 38 اليوم 40 درجة
3: وراو كل ما يتقدم من النهار معناها الوقت في النهار كل ما تزيد نتصوروا بكل أي وبالجوجمة وبالضوضاء وبالموفمون باش تزيد درجات الحرارة على كل إن شاء الله ربي يعديهم على خير ليامات هذوما الكل نعطيكم بإيجاز أبرز العناوين بالنسبة لأخبار وأخبار الرياضة زادة في تونس رئيس الحكومة خلال إشرافها على مجلس وزاري دعاتي للرفع من درجة الاستعداد واليقظة لموسم الأمطار والتوقي من التقلبات المناخية. البريد التونسي يقول أنه خلاص معلم التسجيل المدرسي عن بعد للسنة الدراسية الجديدة باش يكون متوفر عبر وسائل الدفع الإلكتروني. في أبرز أخبار العالم واشنطن أعلنت جملة من العقوبات المشددة على إيران. طهران توصف هالعقوبات هذية بالإرهاب الاقتصادي. الملاحة تتراجع في مضيق هرمز 7 سفن فقط تتعدى في يوم واحد. انفجار يهز ريف إدلب في سوريا قتلى وجرحى من بينهم أطفال. بالنسبة لأبرز أخبار الرياضة باش تتعرفوا على تعيينات حكام الجولة الأولى من البطولة الوطنية. التحكيم الأجنبي موجود منذ الجولة الأولى. الترجي يطلب من رابطة تأخير توقيت المباراة متاعه ضد النجم إلى السادسة مساء. ما نعرفش توقيت وقتاش هو في العادة نورمال مويا
1: 4:30 يذول لي حطوهم طبق قايلة معناها سايب برشا مع الرطوبة مع الارتفاع اللي باش يكون موجود في درجة الحرارة مساكن الملاعبية مسكين الاربيتر مساكن الجمهور زاد اللي فما فهمتش يا اخي استاد الرادس بسمة الاضواء الكاشفة موجودة الامن تبارك الله معناها عارف وعارف كيفاش يحمي المقابلات اللي فيه شوني مخوفهم الله اعلم
3: حسرة كي كانوا بالحق ماتشوات يتلعبوا في الليل كانت فما
1: والله الأفضل
3: فرجة أخرى ونكهة أخرى. ما نعرفش علاش ما فماش هالآلية هذه وهالخيار هذه مش متوفر حاليا. آخر أخبار الأندية وانتقالات اللاعبين قبل 24 ساعة من انطلاق البطولة. اليوم افتتاح دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط اللي باش تدور في إيطاليا، بتبيع باش تاخذوا أبرز الأخبار المتعلقة بها وأيضا تتعرفوا على آخر أخبار الأندية الأوروبية. هذا الكل باش يكون في موعد جوهر سبور 7:30. أنا نرجع نلقاكم إن شاء الله في أخبار 7 متاع الصباح.
1: شكرا لك بسمة سعيدية، نخليوك تمشي للداسك وتحضرنا بقية الأخبار والتفاصيل وكل صغيرة وكبيرة كما تعودتوا على المستوى الوطني والعالمي تقوها مع بسمة سعيدية في نشرة أخبار السابعة صباحا. خليفة متاعنا، الخليفة متاعنا عندك شي معطى على ما حدث في ليبيا البارحة؟
2: لا والله الحمد
1: برح اتصالات اتصلت بالتليفون لأنه العملية ماهيش انقطاع متاع الضوء عادي وما شملش الجانب الغربي فقط، الشرقي ما كانش عنده مشكل، معناها شيرت بنغازي وما عندوش مشكل. لا البارحة تقريبا كانوا بلاكاوت في ليبيا، الظلام موجود في المنطقة الغربية أغلبيتها وأغلبية المنطقة الشرقية.
2: حاولت أن تحظى أن اتصل بالأستاذ عز الدين عقيل ما تمكنتش، يمكن لأنه ذاك أثر على الانترنت غديك واحد خطر في العادة بالواتساب يمكن كي يقص الضوء زاد يتأثر هذا كما يقعدنا احنا اللي يخدموا بال
1: يمكن. لكن الظلام التام كان البارحة في ليبيا، الله يلطف بينا يا ربي ولا يورينا العملية هذه. هذا ما نقولوه،
2: ان شاء الله السلامه لي،
1: ان شاء الله السلامه لي وخيانا في ليبيا، وان شاء الله ما تعودش عليهم هذه العمليه لانه شبه بلاك اوت، معناها ماهيش جزئيه العمليه ولا بلاد ببلاد ولا منطقه منطقه، لا الباري شرقا وغربا الظلام كان في ليله البارحه في ليبيا. الله ربي معهم وربي مع اولادنا زاد اللي غاديكا وربي مع خيانا الليبيين. هذا احنا خلينا نمشيو لانه شينمون مطول بعد ما تحدثنا برشا، ونبداو كالعاده بصوتها واترككم في بدايته مع رائعة من روائعها، وأنا متمنى عليكم وقلكم شهر صباحكم فيروزي، طريق السلامة للجميع. بداية مش بداية هي نهاية أسبوع احنا متاعنا، لكن جمعة مباركة للجميع، وابقوا معنا راجعين.

0: ти не можеш. Фитнес-ма. Жоу-грефе. Фифуза, Ильхамаме Цюд, Узарве. Армилс 05. آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية.
1: أسعد الله يومكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الأولى، وهذه أبرز عناوينها. رئيسة الحكومة تدعو إلى الرفع من درجة الاستعداد واليقظة لموسم الأمطار والتوقي من التقلبات المناخية القادمة. والبريد التونسي يتيح خلاص معالم التسجيل المدرسي عن بعد للسنة الدراسية الجديدة عبر وسائل الدفع الإلكتروني. في تفاصيل أخبارنا، وخلال إشرافها أمس على مجلس وزاري مضيق، أكدت رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري على ضرورة الرفع من درجة الاستعداد واليقظة لموسم الأمطار والتوقي من التقلبات المناخية ومجابهة تداعياتها خلال فصلي الخريف والشتاء القادمين، مشددة على اعتماد مقاربة استراتيجية متكاملة تقوم على الاستشراف والتخطيط والجاهزية العملياتية والتدخل المبكر. أيضا أكدت رئيسة الحكومة في مستهل لعمل هذا المجلس أهمية تحديث البنية الأساسية والوقاية والصيانة الدورية المستمرة، إلى جانب الرصد والإنذار المبكر وإجراء المعاينات الميدانية وإحكام التنسيق بين مختلف الهياكل المعنية مركزيا وجهويا ومحليا. وشددت أيضا رئيسة الحكومة على ضرورة الرفع من درجة الاستعداد واليقظة في ظل التوقعات الجوية وما قد يميز الفترة القادمة من تقلبات وأمطار، بما يستوجب استكمال مختلف التدابير الوقائية لا سيما في المناطق والنقاط الأكثر عرضة لمخاطر الفيضانات. وأبرزت أن التحديات المناخية الراهنة تفرض التعامل مع ظواهر جوية أشد حدة وتقلبا، بما يقتضي تطوير منظومة الوقاية من المخاطر وتعزيز قدرة الدولة على الاستباق والتدخل السريع للحد من التداعيات وفق نفس البلاغ. هذا وقد تم خلال المجلس الوزاري المضيق النظر في أهم خطط العمل والبرامج الاستباقية للوقاية من الفيضانات، حيث تتواصل أشغال إنجاز 29 مشروعا لحماية عدد من المدن والمناطق العمرانية من الفيضانات بكلفة جملية تناهز 396 مليون دينار، على أن يتم استكمالها خلال السنة الحالية. أيضا تمت الإشارة خلال هذا المجلس الوزاري المضيق إلى جهر وتنظيف 2250 كيلومترا من القنوات ومجاري الأودية والمجاري الفرعية، إلى جانب جهر وتنظيف نحو 62 هكتارا من أحواض تجميع المياه. أيضا تتواصل الأشغال لاستكمال البرنامج السنوي الذي يشمل حوالي 3800 كيلومتر من القنوات والمجاري وقرابة 70 هكتارا من الأحواض بمختلف ولايات الجمهورية. أما فيما يتعلق بالأودية فقد تم جهر وتنظيف 131 كيلومترا من مجموع 363 كيلومترا مبرمجة، مع مواصلة التدخلات على المسافة المتبقية التي تشمل 18 ولاية. كما تم إنجاز صيانة 83 بحيرة جبلية، وتتواصل الأشغال للتعهد ب 116 بحيرة أخرى. شملت التدخلات القيام بتدخلات استثنائية في ولايات المنستير والمهدية وقفصة على مستوى الأودية والمجاري. في موضوع آخر، أعلن البريد التونسي أنه بإمكان أولياء وتلاميذ المدارس الابتدائية وأيضا الإعدادية والمعاهد الثانوية خلاص معالم التسجيل المدرسي عن بعد للسنة الدراسية 2026-2027 عبر منظومة الحياة المدرسية باستعمال المحافظ الرقمية ولات أدينار وبطاقات الدفع الإلكتروني والتطبيقية الرقمية ديديسات والرمز إتوال 181 دياز. أفاد البريد التونسي في بلاغه أن عملية التسجيل تتم عن بعد عبر الموقع viscolaire.education.tn باستعمال المحافظ الرقمية التي يمكن الوصول إليها أو الحصول عليها مجانا من مكاتب البريد. البريد أشار إلى أن محفظة ولات أدينار تمثل وسيلة دفع مؤمنة وسهلة الاستعمال، مؤكد

0: أن عملية خلاص معاليم التسجيل المدرسي لا تترتب عنها أي معاليم إضافية، كما يمكن للأولياء والتلاميذ إتمام عملية التسجيل المدرسي باستعمال التطبيق الرقمي ديديسات من خلال ربطها بالمحفظة الرقمية ولت أودينار والبطاقات مسبقة الدفع. في أبرز أخبار العالم، الآن توعدت الولايات المتحدة الأمريكية بفرض أشد العقوبات في التاريخ على إيران في تصعيد جديد للضغط الاقتصادي على طهران، وسط تهديدات أمريكية أيضا بفرض عواقب واسعة أو عقوبات واسعة على الدول والجهات التي تساعد الاقتصاد الإيراني. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قال إن واشنطن تستعد لتشديد غير مسبوق للعقوبات، معتبرا أن تكثيف الضغط الاقتصادي قد يقلل الحاجة لاستئناف عمليات عسكرية واسعة ضد إيران. جاءت تصريحات بيسنت بعد يوم من تهديد الرئيس الأمريكي ترامب أيضا بحرب اقتصادية وعزلة على نطاق غير مسبوق ستفرض على طهران، محذرا من عواقب اقتصادية ضخمة ووخيمة على أي دولة أيضا تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها أو جهاتها الحكومية بتقديم ما وصفه بشريان حياة لإيران، في حين وصفت الخارجية الإيرانية العقوبات الأمريكية بأنها إرهاب اقتصادي، معتبرة أنها تعكس عجز واشنطن عن تحقيق أهدافها. تراجعت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بشكل حاد يوم أمس، إذ انخفض عدد سفن الشحن العابرة إلى النصف مقارنة باليوم السابق، وسط استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. قتل 3 مدنيين وأصيب 6 آخرون بينهم أطفال في حصيلة أولية لانفجار وقع داخل منزل في قرية عين القصب قرب مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي بعد منتصف الليلة الماضية. الدفاع المدني السوري أفاد بأن الضحايا هم رجل وزوجته وشقيقه، فيما واصلت فرق الإنقاذ عمليات البحث في موقع الانفجار وإسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفيات. ختاماً، فازت الديمقراطية عائشة وهاب بالانتخابات التكميلية لشغل مقعد الدائرة 14 بولاية كاليفورنيا في مجلس النواب الأمريكي خلفاً للنائب المستقيل إيريك سوانويل، لتصبح عائشة وهاب أول أمريكية من أصل أفغاني تفوز بمقعد في الكونغرس بعد تفوقها على منافستها الديمقراطية ماليسا هرنانديز مديرة هيئة النقل السريع بفرع الخليج. نهاية النشرة، يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار

0: الاساس مع عماد الدين الجمعه من 6 ل 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عماره وخليفه بن سالم على الجمعه اف ام تي في. إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله جمعة مباركة للجميع، وإن شاء الله طريق السلامة لكل تونسي وتونسية، لكل مواطنين أينما كانوا. احنا يقولوا إذاعة الأوتوروت وإذاعة الطرقات، صحيح هذا، احنا إذاعة الأوتوروت والطرقات الوطنية الكل، وسعداء نكونوا في مرافقتكم. نحب ندلل عليكم إذن، ونطلب منكم يعيشكم، نقصوا من السرعة واستحفظوا على روحكم. راكم انتوما راس مال البلاد هذه، يا ربي سبحانه وتعالى هدانا افضل هديه واحسن ثروه هو المواطن التونسي والمواطنه التونسيه. تامينتك تمام، تقول لكم على خاطر نحبوكم رانا نرافقوكم.
1: تامينتك تمام وجوهره اف ام تي في، نرافقوكم على خاطر نحبوكم.
0: اي سيدي، ثبتوا معايا في الحكايه حتى توا، وانت ماشي يعمل نظره تشوف العباد تمشي في الطريق وهي ماهيش مركز على الطريق، يمشيوا وعينيهم على شاشه التليفون بشكل خاص، ولادنا وبناتنا، لكن حتى الكبار في العمر راهو موجود هذا، ويوصلوا يقصوا الطريق وهم عينيهم على التليفون مركزين مع لعبه. وتصور تخيل هكا لطف السائق اللي جاي يجري في باله بيك اللي قص تليفون قص الطريق وفي يده التليفون يتفرج فيه، في باله باش يقف، ما يهوش قاعد يشوف التليفون ويقول لي هو مركز معه. وتصوروا عاد شنو ممكن يصير. بالنسبة للسواق زاد، فما سواق توها في لومبوتيات ثبتوا ولا في الثنية ثبتوا، البعض منهم يا سيدي شي عاملين كيف يغزر للتليفون ويغزر عين على التليفون وعين على الطريق، وما يعرفش اللي المسألة هذية عواقبها وخيمة جدا جدا جدا. اللحظة اللي هو يسوق ويستعمل في التليفون، يتفرج في فيديو ولا يكتب في SMS ولا يجاوب على مكالمة وصلت له، هو في باله مسألة سهلة وعادية، ينجم يعمل حاجتين في نفس الوقت. تمثل راهي خطر كبير على مستعمل الطريق، وشوف تسبت في قديش من قتل وجرح، وهذا بشهادة أهل الذكر مش احنا المختصين اللي عندنا. السياقة تتطلب تركيز متواصل على الطريق، كيف يتلهى السائق ولو لحظة بحاجات أخرى راهو ضيع التركيز وقال للحادث تيجي مرحبا تيجي يا حادث. في بالنا اللي يستعمل البورتابل مع سياقة مسألة تافهة وعادية وما عندهاش قيمة، هذا غلط وراهو خطير وخطير برشا، خطر التعرض للحادث يزيد 3 مرات كي تستعمل التليفون. وخلي عاد كنت تلهى تقرأ في SMS إمكانية الحادث تزيد 23 مرة، سمعتني 23 مرة. تعرفش معناها سيدي السائق اللي تقرأ في SMS وانت تسوق، كان غيرك اللي مركز تعرضه للحادث مرة واحدة، يتعرض معناها حسب الاستاتيسيك للحادث مرة واحدة في 5 سنين، انت ممكن يصير لك حادث في 3 أشهر. لطف عليك وعلينا الناس الكل، وهذه دراسات أجنبية قاموا بالتدقيق في تأثير تشتت الانتباه على السياقة، وتنجم تمنع. وراه البعض من السواق يقولي تيانا عملناها ومنعنا وجاوبنا وكتبنا وتفرجنا حتى في فيلم كامل واحنا نسوق. اما نجاوبكم، راهو مش كل مرة تسلم الجر، نحي انت نحي التليفون وكون متحضر، خاف على روحك وعلى الراكبين معاك وعلى سلامة كل مستعملي الطريق، خاف على غيرك. اذا كان ما تخافش على روحك ومو خاف على غيرك زاد، وركز على السياقة، احنا نصحناك وانت دليلك ملك.
1: تأمينات كتما وجوهرة اف ام تي في، نرافقوكم على خاطر نحبوكم.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV موش مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله جمعة مباركة لكل مستعملي الطريق ولكل التوانسة والتونسيات. نطلب منهم فالجمعة المباركة فالأيامات الفضيلة سيدي خليفة يستحفظوا على روحهم
2: إن شاء الله. إن شاء الله صباح الورد،
1: ربي يستحفظوا على رواحكم يعيشكم. هاي سيدي خليفة يسنعوا في التصبيحة متاعك
2: كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في أمريكا في القارة الأسيوية كل متابعينا الناس اللي فكرها إن شاء الله يصلوا سالمين، وهذيك أهم دعوة كنت تحكي فيها. حضروا في رواحهم إن شاء الله موافقين الله ورضاية الوالدين.
1: نمشي مباشرة نحن الأفراح زادا نهني كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 21 أوت ونستقبلوا المكالمات الهاتفية اللي تم ترشيحها من طرف العزيز عليهم من خلال SMS بعثوهن على 85-990 كتبونا الاسم واللقب متاع العزيز عليهم ورقم التليفون وقالوا نقفيقوه منه عملوا له سوربريز وهديوا له هدية جوهرة اليومية في قوم عيدك اليوم المنقالة الرائعة من سيتي ووتش.
3: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاقه مع الايمان بالعيد نقول لك صباح الورد الايمان.
4: صباح النور،
2: كل عام وانت حي بخير. يلا
4: يعيشك حاتم يعيشك.
1: استقبلك الخليفه متاعنا يا امونه يا باهيه.
4: يعيشك الله يخليك يعيشك.
1: هاي معك خليفه.
2: هاي الايمان منين تكلم فينا؟
4: اهلا القلعه الكبيره.
2: مرحبا بكل مستمعينا في القلعه الكبيره. قداش عملت يعيشك اليوم؟
4: قمنا احنا نخدموا ان شاء الله.
1: لا لا لا لا اسمعني امونه امونه امونه امونه ما يحصلكش يا امونه ما يحصلكش ايمان ما يحصلكش. قال قداش عملت عمر ما تحكي له حتى شيء يعطيه العمر فقط.
4: هذاك مجرد رقم مش عنا فيه.
1: هي معطيه للرقم هذاك وكاهو. قداش المجرد؟
4: المجرد ان شاء الله 43.
1: تي تنبك النضج يا بنيتي، ربي يطول لي في عمرك يعطيك طول العمر وصحة البدن. هاي
2: اي ايمان
4: يعيشك.
2: شكون اللي بعث لنا لسماس وقال فرحوا بها وهنيوها بعيد ميلادها؟
1: هو
4: هما سنين نورمالمون يا سميرة يا مريم.
1: يا سميرة يا مريم. وشكون ها سميرة؟
4: صاحبتي في الخدمة.
1: صاحبتي في الخدمة. هاي سيدي خليفة.
2: وشكون هي مريم؟
4: مريم ما وخيتي وصاحبتي وعشيرتي.
2: اللي بعث هو مريم فعلا حاتم. وتقول لك عمري ما ننسى وقفتك معايا.
1: ربي يخليكم اللي بعثكم.
4: عمناو النورمال مو حبت واني التليفون ما صبتش بيه تغشت. يا ياسر
1: تقول لك عمري ما ننسى وقفتك معايا. ربي خليك ليا دمتي صديقة عزيزة وغالية. شكرا لك أمونة الباهية إيمان بالعيد من القلعة الصغرى. يلا نواصلوا سيدي.
2: نمشي ولا إسلام زغواني نقول لك صباح الورد إسلام.
5: صباح الخير عسلامة مرحبا.
2: كل عام وانتي حي بخير.
5: عايشك شكرا لك.
2: قوم يا إسلام.
5: أي ليلة فايقة الحمد لله فايقة.
2: أي منين تكلم فينا؟
5: كان فيك من سوسة نجينا.
2: مرحبا بكل مستمعينا سوسة.
1: انت اسلام زغواني سوسي سوسية.
5: زغواني سوسي. انا اسلام زغواني من سوسة
1: سوسية.
2: من سوسة.
5: انا من تونس كلها. تونس كلها بلادي الحق.
1: محليك يا اسلام. لكن أوسي أنت بنت سوسة توا بنت الحومة العربي.
5: أنا بنت الحومة بنت الحومة العربي صحيح.
2: يا الاسلام قداش عملت اليوم عيد ميلاد؟
5: انا اليوم عمري 40 سنه.
1: تنبك النضج ما صوتك.
2: والله صوتك مش في
1: والله
2: بالي
1: صوتك في العشرينات. اما تنبك النضج. تو دخلت للدنيا.
2: يا اسلام
5: اكيد.
2: شكون اللي بعث لنا الاسماس؟
5: والله نتصور الوالده امي الغاليه ربي يخليها لي نتصورها. هي
1: شو اسمها؟
5: اسمها زينب.
1: زينوبة هذيك أبو سالي من جبينها وربي يحفظها لك وربي يخليها لك. هذيك الخير والبركة. ترى خلينا نشوفوا مع سيدي خليفة اللي هي الوالدة متاعها زينب.
2: الوالدة زينب وأختك إيمان هكا ولا؟
5: أي
1: إيمان. وفما غفران هكا ولا انا غلط؟
5: هي اسمها احنا نديولا غفران، ام هي زاد نديولا ايمان غفران زاد ثانيه.
1: ربي فضل لك الوالده ابو سليم من جبيله، ربي فضل لك ايمان غفران، شكرا لك. نواصلوا سيدي خليفه.
2: جيهان العرابي من سوسه تهنيها خالتها نادره تقولها كل عام وانت حي بخير جيهان.
1: بربي بسرعه عمر واعطيني التصويت كمان فيسا. رقم واحد،
2: رقم واحد ايمان بالعيد.
1: ايمان بالعيد هي اللي تتحصل على هديه جوهره المتمثله في المونديال الرائعه من اهداء سيتي واتش. احنا ابقوا معنا، رانا راجعين باش نشوفوا ونحلوا الكتاب على اضراب البارح. ماهوش معقول دون سابق اعلام فجاه يخرج لنا اضراب كان باش يوقف شرايين الدنيا والحياه في بلادنا، ووقف شويه وعملنا اكتظاظ ويدنا على قلوبنا ما فماش اسونس ويلزمنا ندبروا ودرا كيفاش وكلات بعضها حسين، وعادة الأمور اللي نصابها بعد رفع الإضراب هدايا وطمانت العباد شوية. وبداية من الليل رجع التزويد، توا كيف نمشيو للكيوسك راهو فما التزويد وما عادش خافوا خاصة إلافة ما واحدة واحدة كل شيء موجود. هذا الكل يجاوبنا عليه خليفة بسالم فلاريير بلون.
6: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر أوريجينال.

0: الساس موعد اثنين الجمعة من 6 إلى 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. كما قلت لكم باش نمشي نحل كتاب على إضراب البارحة. بربي كان عندك الصور وكل فيديو اللي صورته يا مروة زادة مرر هنا الآن باش يشوفوا هالاكتظاظ اللي تحدثنا عليه وباش يشوفوا تقريبا وقفت شوية الحركة متاع المرور في بعض المناطق وخاصة الضيقة. وتشوفوا هذوما الإضراب هذوما اللي عبيوا الليسونس والمازوت وهما اللي وزعوه على الكيوسك الكل وخاصة متاع العاصمة. المحطة هذه راي محطة رادس.
2: محطة رادس حاتم اللي هي تقريبا وقف فيها كل الشاحنات. الإضراب اللي فاقوا به الناس فجأة في الكيوسك. معناها في الكيوسك تدخل تعبي. بدأت الزحمة. الناس كل يقولوا ثم إضراب ثم إضراب. ما كانش ثم سابق.
1: علاش يقولوا؟ لأنه على خاطر ما فماش إعلان على إضراب.
2: حتى في وسائل الإعلام ما شفناش بلاغات من هذا القبيل اللي الناس كي تقول إضراب موجود أكيد باش تطور عملية الاستهلاك. بزيد الناس من السلك للطمأنينة لأنه ما نعرفوش زاد إضراب بساعتين بثلاثة نهار نهارين ثلاثة باش نتفهم علاش البانيك وعلاش الناس تمشي وتقف في الكيوسكات باش تاخو في الليسونس. حقيقة الإضراب هذا باش نرجعوا له بشيء من التفاصيل مع الكاتب العام جامعة النفط سي سلوان السميري.
1: لاريير بلون
3: أغيير بلون
4: أغيير بلون
2: هذا هو كما قلنا حقيقة الإضراب واللي كان سي سلوان موجود ضمن المفاوضات البارح واللي تم على إثره العودة عن العمل للشقاع
1: رفع الإضراب وعادوا إلى العمل. هذا أكدوه للناس الكل.
2: هذا هو هذا هو حاتم سي سلوان السميري نقولوا صباح الورد.
5: صباح الورد
1: صباح الورد سي سلوان. النجم نكون أنا قاعد ربي فضلك شكرا لحضرتك سي سلوان. تو نجم انا قاعد هكا وناخذ قرار فوجي قول باش نعمل اضراب سي بوسيبل هذا
5: باسم الاتحاد؟ لا ما نجمش
1: ما تنجمش. دونك اللي صار البارحه فسره لنا شنو هي الحكايه بالضبط
2: سي سلوان؟
1: سؤال زعما خلت التليفون يعلق.
2: لا يمكن
1: تعاود تحصل بربي سهل السؤال. يندرى انا نقابه ومنخرطين متاع نقابه في الاتحاد العام التونسي للشغل
2: هو
1: النجم ناخذ قرار وحدي ونعمل اضراب فوشي هكاك في باله حتى حد دون سابق اعلام دون ما علمنا الولايه والداخليه ما نعرفش فما مراسلات
2: في العاده ثم مراسلات توصل اكثر من 15 يوم يعني الاعلام اكثر حتى من 15 يوم الاعلام مسبق عن قرار الاضراب
1: الشقاع هذا تدخل حتى وزاره الشؤون الاجتماعيه وتعمل
2: مفاوضات
1: معناها تسمى جلسه صلحيه بين زوز اطراف وهذا الكل يصير فجأة. علاش رغم اللي الناجم يكون عندهم الحق راهو هذوما فما زيادات ما تعطت لهمش فما حاجات يقصوا عليهم يقولوا لي باترون يقصوا عليهم مثلا في السي ان اس اس وبش يسبوا الجانب الاجتماعي يقصوا لهم وما يسبوش يقولوا
2: مضربوا واحتجوا في سابق الاوقات. احنا ماناش بصدد مناقشه الحقوق نتاع الخدمه هذا ما حتى واحد ما يناقش ولكن احنا ناقشنا علاش تاخذ القرار فجأة وشنو هو القرار اللي اتخذ باش رجعنا للعمل.
1: سلوان سلوان سلوان خويا
5: الصوت بعيد مانيش نسمع فيكم مليح
1: بالكدا. سلوان علاش صار هذا الاضراب فجأة تفاجأت به الناس الكل؟
5: شو كيما قلت الناس الكل تفاجأت به حتى نحن يعني سمعنا كيما الناس الكل المعطيات الاولى كيما اكدنا البارح اللي هي انطلقت إثر حركة احتجاجية في منطقة الصخيرة من بعض العوين بعض سواق ناقلات المحروقات اللي يعني أثار غضبهم هو ماهيش حالة ماهيش اثنين وقاعدة تتكرر.
1: مانيش عارف انقطاع في التليفون مرة أخرى يا مروة بربي ما عندي معاش ناس يسمع في نسمعوا في سي سلوان
2: ولا هو ماهوش يسمع فينا؟
1: لا لا هذا انقطاع لي هو لا قصه عنده هو في التليفون
2: هو يقول احنا بدورنا فوجئنا بالاضراب
1: هم بالضبط وهما اللي قالوا سلوان ممتاز جدا، لأنه هما فيما بعد رأوا دخلوا في مفاوضات أيه. لإعادة الأمور إلى نصابها
2: أيه. هذا هو اللي
1: وتحدثوا معاً مضربين وأقنعوهم بالعودة
2: أيه.
1: لنشاطهم، بالرغم كما قلت لك يا خليفة ينجم يكون عندهم حق من
2: هذا ما نقشوهش، هي احنا ما نقشوش هذا،
1: عندهم حق والف حق، لكن الطريقة هي اللي لربما
2: طالما أنه ثمة آلية للإضراب، وطالما أنه ثمة منظمة اللي تمثلهم وتعبر عنهم في مستوى هياكلها، كان الأصل فيه أنه بعد نهاية سلسلة المفاوضات ربما يقر الإضراب، والإضراب ياخذ وقته في الإعلام.
1: نعم
2: يعني تعلم.
1: سلوان رجع معنا هاي. مشكورا، وهو كنا نتحدث على سلوان ونقول أنه الاتحاد قام بالمفاوضات معهم، وإذا رجح لهم شاهد العقل ورجعوا للعمل، هكا ولا لا سلوان؟
5: بالضبط، احنا خنقولوا خلطنا نكون في الوقت الصحيح ولازم، وخاطر كنا نتبعوا كيفكم ومشكورين حتى انتم الاعلام، المعلومه كي خرجت في الوقت خفت حاله الضغط على المواطنين. اول ما استقينا المعطيات كامله وفهمنا اللي يعني المشكله ماهيش جديده، يعني قديمه وقاعده تتكرر، اتصلنا بعض الاخوه النقابيين اللي موجودين غاديكا، واكدنا لهم اللي يعني تواصلنا زاده مع بعض المسؤولين منهم رئيس المدير العام شركة عجيل، وأكدنا كون وراه جلسة حوار تنجم تحل الإشكاليات هذه. وكما قلت لكم يعني بداية الانطلاقة الأولى مسخيرة وقت بعض الأعوان اللي احتجوا على خاطر فما مسائل قاعدة تتكرر اليوم، وقلتها البارح، عون سائق اللي يخدم 15 و16 و18 ساعة في النهار، النهار اللي بشيهز فيه صغيره ولا مرته للسبيتار ويلقى الكرني دواء واقف، وهم يقصوله في المعلوم هذا من
1: ومش قاعدين نصبوا فيها لسان أساس، وهذا عنده الحق، هذه أمور حياتية ما حتى حد ما نجم يقول له كيفاش وعليش. هل صحيح اتفقتوا معهم أنه باش يكون فما جلسة وأيضا فما موعد آخر لهذا الإضراب؟
5: هو شوف كما تعرف الناس الكل، الحوار مع والجلسات تقريبا عن أكثر من عام، يعني وزارة الشؤون الاجتماعية ما هيش تقوم بدورها يعني في شأن هذا الجلسات الصرحية. انت سألتني اول ما بدينا على هل يمكن يصير اضراب مباشر، الاضراب عنا بالقانون تصدر برقية تنبيه بالاضراب في اقل اجل يجب يكون 10 ايام باش تتعلم بها الاطراف الكل وحتى المواطنين. من بعدها تبقى مجلة شغل فصل 378 الوزارة الشؤون الاجتماعية تعيط للأطراف الكل تستدعيهم.
1: هيك جلسة اللي حددت عليها قلت معناها المصالحة، لكن أعطيني هل صحيح وعدتوهم أو توعدتم الزوز أنه بش يصير إضراب إذا كان ما تطورتش العملية وما لقيتوش حلول في الجلسة الصلحية في الأيامات القادمة، هذا صحيح ولا لا؟
5: هذا هو هم البارح صار اتصال كونه اليوم فما جلسة العشرة على ضوء الجلسة هذيك، إما اتفاق إما إصدار برقية تنبيه بالإضراب للناس الكل.
1: الجلسة اليوم معناها ولا غدوة؟ اليوم
5: العشرة.
1: نبقى في المتابعة سلوان، وإن شاء الله نوصلوا الحلول حق العباد يزمهم ياخذوه، وأيضا ما نوصلوش إلى إضراب نجم يوقف شرايين الحياة في بلادنا. نحب نشكرك جزيل الشكر سلوان سميري على كل هذه المعطيات.

0: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: برعاية
2: مخاطبكم مشغول لأنه قد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك. جوهر سبور.
4: صباح النور. صباح الورد. رئيس الهيئة التسييرية للنجم الرياضي الساحلي السيد كريم اللاعكروت وجه بكلمة الجمهور النجم الساحلي من خلال الصفحة الرسمية للنادي، عاد فيها العمل لجنة فض النزاعات والمبالغ المالية المجمعة.
5: كما تعرفوا كان عندنا 18 ملف نتيج اللي هما كان مانعين باش يكون عندنا رخصة لاعب في الرابطة المحترفة الأولى، واللي هو المونتون توتال نتاعهم 2,945,000. الحمد لله ربي سكرناهم وما وقفناش غادي. الحملة تواصلت وقررنا مع بعضنا باش نقسموا لي دون ولي مايو يكونوا بالنسبة للنتيج ولي زابونمون باش يكونوا ليكسبلوتاسيون ولا السير اليومي. وبالهبة هذه نتاعت المتواصلة تمكنا من تغلق ملف بارسيال تاع سي كمال الأحمر عبدالي والخميري، وما تعدينا صدام بن عزيزة وبتوا مع زياد بوغطاس اللي هو ببلي في المية و 34,000 دينار. بالنسبة للإكسبلوتاسيون كيف فما مونتون قريب 342,000 دينار، مونتون هذاك باش يخلينا في التسيير اليومي، وهذا الكل يخلينا باش نكونوا اليوم ليتوال ترجع في الثنية اللي احنا نحبوا عليها اللي هي هذه الخطوة الأولى. لازمنا نكونوا ساقينا في القاعة فاهمين الثنية مازالت طويلة، والثنية هذه باش ننجحوا فيها مع بعضنا إن شاء الله نوصل الأهداف نتاعنا إلا بالتواصل مع بعضنا والخدمة مع بعضنا.
4: رئيس الهيئة التسييرية للنجم الرياضي الساحلي السيد كريم العكروت تحدث زاد على فرع كرة القدم وعمل الإطار الفني وطموحات الفريق.
5: احنا قررنا أول حاجة إذا تحط تنصيب إطار فني، وذاك اللي عملناه. بعد كده شفنا رصيد البشري والناس الكل اللي كانوا حاضرين فاقوا، واللي فما رصيد البشري ماهوش في النيفو تاع طموحات الكيب كما نجم الساحلي العظيم. دونك من المنطلق هذايا واقعة ديترميناسيون تاع بيزوان. احنا كان احتياجات من الاطار الفني وما بعض الناس الكل وقع توفير انتدابات اللي هي موجهه لنا حسابنا فيها الرياضي والمالي، خاطر احنا مش من دولنا باش نعمل انتدابات للانتدابات، لازم انتدابات يكون عندها اضافه رياضيه بالطبيعه ما توحلش الجمعيه في جون كما معناها نجم نقول من بعد كده ما ربحنا حتى شيء. الدور نتاعنا الجمعيه تقدم رياضيا بالطبيعه اون غاردون ايكليبر فينونسي. نحب ناكد اللي الانتدابات الكل صارت ابخي لا كونفيرماسيون نتاع المدرب مستر كريستيان ماركوني اللي نحييه تحيه كبيره، اللي احنا فرحانين اللي هو موجود معنا وكامل الاطار الرياضي اللي موجود غادي، كامل ستاف تكنيك كوسوسوا كلهم حتى ستاف ميديكال وكل المكونات نتاع الفريق الكيب سينيور. واحنا ليتوال في الادي ان نتاع راهو كي تلعب ماتش تلعب على الربح على 3 بوان، هذا ما فيه حتى كلام كيك سيتواسيون، وهذاك المهم برشا. كيما تعرفوا فما ربح فما نتائج اخرى في الادي ان نتاعنا كيف كيف، راهو كي نربحوا نفرحوا ما نفرحوش برشا، خاطر ليتوال هي بلاصتها باش تربح. اما كي ما فماش دي نتيجه اخرى راهو في الادي ان نتاعنا نقعدوا سوليدير يد في اليد، لازم نكونوا مع بعضنا، لازم نكونوا ثابتين، ويزم ثبات هذا يتواصل خاطر الثنية مازالت طويلة ويزم موسم طويل، وإحنا مش نعملوا مع بعضنا الثنية هذية، وعندنا ثقة اللي ما ننجحوا فيها الثنية هذية إلا بإضافة جهود الناس كل الناس اللي تخدم في المستوى الرياضي في المستوى الإداري في المستويات الكل، بالطبيعة الجمهور اللي هو عنده دور كبير باش يضبط على تشجيع الفريق باش يكون موجود إن شاء الله في استاد. نحب نشوف استاد معبي والحلمة نتاعي 22,000 موجودة، ونحب نشوفوا كل ماتش 15 ماتش كيف صار الماتش استاد معبي، وبالطبيعه الجمهور يكون اكتيف منخرط في اي حمله تعملها اللي هي ليزابونمون لي مايو اي انيشيتيف اخرى.
4: غدوة انطلاق البطولة في موسمها الجديد 2026-2027 والبداية بأربع مقابلات تنطلق الأربع ونصف متاع العشية. الملعب التونسي النادي الرياضي الصفاقسي، تحكيم باديس بن صالح في الفار، أزمير ساكوفيتش من سلوفينيا، أمل حمام سوسة الاتحاد الرياضي المونستيري، تحكيم حسام بن ساسي في الفار، ألكسندر ماتكوفيتش من سلوفينيا. والزوز هذيهم باش نلقاوهم غدوة بعد غدوة نهار الأحد. تقدم سقيت الدائر شبيبة العمران حسن النايل وفي الفار حمزة جعيد، اتحاد بن قردان نادي حمام الأنف سيف الورتاني، حكم المباراة وفي الفار خالد قويتر. تحقيق المقابلات يوم الاحد الاربعاء ونصف الترجي الرياضي التونسي النجم الساحلي تحكيم هيثم الترابلسي في الفار ازمير ساكوفيتش من سلوفينيا نادي الرياضي البنزرتي مستقبل المرسى منتصر بالعربي وفي الفار امير العيادي نجم المتلوي النادي الافريقي امير لوصيفي حكم المباراه وفي الفار الكسندر ماتكوفيتش من سلوفينيا ترجي جرجيس الاولمبي البيجي امير الفقير يحكم المباراه وفي الفار هيثم جيرات. الترجي الرياضي التونسي وفي بلاغ له أعلن أنه قام بمراسلة الجهات المختصة قصد تأخير موعد انطلاق مباراته أمام النجم الساحلي بعد غدوة لحد من الأربعة ونصف إلى السادسة مساء بسبب العوامل المناخية ودرجات الحرارة المرتفعة المنتظرة يوم المباراة وحرصا على سلامة اللاعبين وضمان توفير أفضل الظروف الممكنة لإجراء المباراة حسب نص البلاغ. رسميا المدرب نصيف البياوي هو المدرب الجديد للأولمبي البيجي في تعويض للمدرب لسعد معمر اللي قرر مغادرة الأولمبيك قبل أسبوع من انطلاق البطولة. الملعب السوسي اللي باش يخوض منافسات الرابطة الثانية أعلن على تعزيز صفوفه باللاعبين مناف مصدع خليل السعيدي أمين التيمومي مؤمن الزبيدي عزيز حمدي خلدون منصور محمد أمين تريتر أيمن الزين وحبوب البريكي اللي باش يكون في نفس الوقت لاعب ورئيس فرع كرة القدم بالنادي. الهيئة التسيرية للنادي الرياضي البنزرتي تعقد اليوم ندوة صحفية لتقديم المنتدبين الجدد وفي نفس الوقت الحديث على تحضيرات واستعدادات الفريق للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مستقبل المرسى أعلن تمديد عقد لاعبه فراس عيفية إلى جوان 2028. ورسميا لطفي القادري هو المدرب الجديد للشبيبة القيروانية واللي انطلق البارح في مهامه وأشرف على الحصة التدريبية المسائية وباش يكون معاه وديع النجازي كمدرب مساعد محمد حمامة مدرب حرس. اليوم الموعد انطلاق ألعاب البحر الأبيض المتوسط في إيطاليا واللي تتواصل غاية يوم 3 سبتمبر بعثت المنتخب التونسي فيها 176 رياضي ورياضية 67 إناث 109 ذكور يتوزعوا على 28 اختصاص رياضي. وفد المنتخب التونسي باش يكون ممثل في 4 رياضات جماعية كرة القدم رجال كرة اليد رجال وسيدات الكرة الطائرة رجال وكرة السلة 3 ضد 3 رجال وسيدات الثنائي في راس القطوسي في رياضة التايكواندو وصندس حشانة في كرة اليد باش يرفعوا الراية الوطنية في حفل الافتتاح. منتخب الكرة الطائرة استهل مشاركته في ألعاب البحر الأبيض المتوسط بالانتصار على المنتخب الجزائري 3-0 اليوم يوم راحة للمنتخب التونسي غدوة مباراة كبيرة ضد العملاق الإيطالي بداية من 8 متاع الليل. انطلاق البطولة الأوروبية الكبرى في موسمها جديد الدوري الإنجليزي الليلة 8 أرسنال بطل المسابقة يواجه كوفانتري الصاعد للدوري الممتاز 8 غير بعض في الدوري الفرنسي مارسيليا تواجه ستراسبورغ والدوري الإسباني 8 بيتيس يواجه ريال سوسيداد. وليد الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
6: Cool fan de notre page officielle Facebook Jawara FM. Jawara FM.
7: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
8: موعدكم يتجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 إلى 23 أوت أثاث ديكور الدار مفروشات لوازم العودة المدرسية صناعة تقليدية وجهاز العروسة بمعرض سوسة الدولي برشة تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم من نص النهار لل 11 متاع الليل.
9: مشيت وجيت درت وفركست وما لقيتش ما تخممشي الديسبونيبيليتي في اخر دقيقه في الاوتيل اللي تحب عليه ما تلقاه كان في ترافل تو دو وباحسن الاسوام وعلى خاطر ترافل تو دو تخمم فيك زادتكم دي كود برومو باش تزيد تتمتع بلي غوميز في واحده من لي اجانس ترافل تو دو سوسه منشيه خزامه والا سهلول اما الجاريه لترافل تو دو قبل 25 اوت اخر اجل باش تتمتع بالكود برومو ترافل تو دو لي بري تو دو
10: من الاخر ومن غير مقدمات في اشقه السولد نزيدوا على السولد نحكي لكم على تروزيام دي مارك اللي تمشي من 30 ل 50 وال 70% غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير مي لا ملتقانا في لي ماجازان اشقه ولا في السيت hqa.com.tn اشقه توس بور لا مود لا مود بور توس
11: بوبليسيتي
12: تسمعوا من الاثنين للجمعة
13: من 6 إلى 9
12: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.

0: تسمع من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موجة مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين، وطريق السلامة لكل مستعملي الطريق. التوانسة نعرف رواحنا، التوانسة راهي تحب الحاجة البه، يحبوا الدلال، يحبوا السيرفيس الممتاز، يحبوا شكون يتلهى بهم، يحبوا شكون يعطيهم أحسن وأفضل الخدمات. برأى فواياج سنة واحدة من أفضل الوكالات في تونس من حيث جودة الخدمات. الموسم هذا كيف ما قالوا شعاره وشعار برأى فواياج هو موسم جديد برؤية جديدة. ظهر لي ما همش يلعبوا ولا يفدلكوا جماعة، على خاطر فما بارشة جديد وفما تطور ملحوظ وفما ناس قاعدة تخدم وثانية الركبة من أجل تحسين ما يجب تحسينه، وحتى أيضا تحسن من رواحها وتطور في قطاع العمرة وفي خدمات العمرة، وهذا الكل بطبيعة في صالح المعتمر التونسي.
2: ناوي تمشي للعمرة وتزور بيت ربي؟ تلوج على أجانس ثقة وعندها الخبرة ملا من غير ما تضيع وقتك. ادخل شوف الناس اش تحكي على برأى فواياج تو تاخذ القرار الصحيح. برأى فواياج، عمرة ميمونة برفقة آمنة.
1: ومن لي سوربريز مثلا اللي عملتهم برأى والبرح، يسألوا فيها يا أخي بالمجد كادو؟ اي اي كادو، كادو لكل معتمر. هاكم تراو على يمين الشاشة حاجة من الحوايج هذه اللي خرجت بها سناء برأة كهدية للمعتمرين متاحها الكل. جو دي بيان هدية، يعني مجانا بلاش فلوس. كل معتمر عنده دو فاليز دو تري بون كاليتي هدية من برأة فواياج، ومعهم جارانتي بعامين زاد، يعني حتى بعد ما تروح من العمرة تنجم تستعملهم في سفراتك ورحلتك. كيف المظلة هذيك اللي تروا فيها فوق الفليجة، فليجة لابسة مظلة؟ لا، هذيك المظلة للنساء اللي قصدين ربي للعمرة. كيف راهو عندهم هالكادو هذا، هالمظلة واللي فيها علامة براءة واللي تساعد حتى لا قدر الله كان حد ضاع. حاجة مزيانة تعمل الكيف إضافة إلى الحاجات اللي هما موجودين من عمنا وراو قاعدوا واللي تعودتوا بهم مع براءة فواياج وولات معروفة بهم في الحقيقة. الحاجات هذوما لكيب دو براءة وبراءة كأجونس تعمل اجتهادات باش تميز لجروب متاحة عن البقية. شيء يعمل كيف، شيء يشرف مجال السياحة بصفة عامة وبصفة خاصة قطاع العمرة، خاصة كما قلنا اللي راهو قطاع حساس وفي حاجة إلى هذه اللهوة والعناية والمبادرات. حتى كان المبادرات معناها تجي في بداية الموسم تهيتها احنا حشنا بها في بداية الموسم، وبعد راهو فما مبادرات أخرى في وسط الموسم، وكل مبادرات متاع رمضان وكما عمناه ولنذكركم تبقى موجودة. فما مزارات يزيدوهم ويضيفوهم للمعتمرين اللي يمشيوا مع برأى فواياج. أنا ما عادش ذولي باش ننصحكم باش تمشيوا مع برأى فواياج، أنا باش نولي نقول لكم لازمكم تمشيوا مع برأى فواياج باش تتمتعوا وتعيشوا العمرة وأجواء العمرة بنكهة خاصة وبخدمات خاصة وراقية وبرفقة آمنة. ملا للتسجيل للرحلات القادمة ولأكثر معلومات مع لي كان تكلم براءة فواياج وتخلط وتفك بلاستك من توا وانت مرتاح. كيفاش؟ 70-550-020 على ذمتك، 70-550-020. وعندنا 21-881-882 معناها 21-881-882. وعندنا رقم ثالث على ذمتكم، 21-882-881 21-882-881. برأى فواياج فوتر بارتنير دو كونفيونس.
0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، وإن شاء الله جمعة مباركة للجميع. قلنا راهو عنا رجال ونساء يعملوا الكيف وقادروا وقادرين زادة في المستقبل أنهم يعملوا أرقام قياسية في المحافظة على سلامتهم وعدم التسبب في الحوادث متاع الطريق، وهذو ما تعرفوهم هما لي سوبر كوندكتور دو غات اسيرونس. اليوم نكون سعداء باستقبال واحد منهم اللي هو اسوري في اجونس غات اسيرونس اميرة عارفة في راس الجبل، اللي هو سي محمود بن سعيد.
2: غات اسيرونس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
1: محمود مرحبا بك، منورنا ومشرفنا بابا العزيز.
3: عسلامة، صباح الخير.
1: اهلا وسهلا، واخيرا معنا محمود معنا، راهو شدينا صحيح كريمو وحابينك تكون معنا حتى نكرموا اخونا محمود ونقولوا له يعطيك الصحه في هذا المجهود للمحافظه على سلامتك وسلامه غيرك وسلامه كل مستعملي الطريق. قل لي قداش عندك اسوري في غات اسيرونس اجونس اميره عارفه في راس الجبل؟
3: 2017
1: به 9 سنين تقريبا به. ثم قداش عندك انت من اللي ماخذ البرمي؟
3: 97
1: زيد 3 يولي 2000 هكا ولا لا؟ عاوني يا
3: 2029.
1: الله مصلي على النبي وتبارك الله به. قل لي خويا محمود انت اصيل لراس الجبل؟
3: اصيل متلين.
1: المتلين خطوتين على راس الجبل، ومعناها اذا كان باش نهبطوا فما طريق ساعه قلق شويه الطريق نتاعكم انتوما مسانسين بها اللي بين الجبولات هذيك وبين الهبطات والدنيا كل، وفما لوتوروت تستعمل برشا لهبوط من غادي للوتوروت؟
3: اي نستعملو نمشيو على سيدي علي الشباب ونتعداو لوتوروت
1: العاليه وكذا. باهي محمود، قداش عندك انت ما تسببت في حتى حادث بابا؟
3: عندي 25 سنة.
1: اللهم صلي على النبي، 25 سنة انت ما تسببت في حتى حادث، برافو عليك يا محمود.
3: نعم دي بتي اكروشاج وحدي معناها مش
1: اما انت ما تسببت في حتى حادث، برافو برافو محمود. نحبك تواصل هكايا 50 سنة اخرين و60 سنة اخرين كان لازم محمود بن سعيد والنجم ونقدروا سهل العملية، وإلا يزمها مجهود من السواق. حضرتك عامل مجهود من اجل ذلك. كيفاش
3: يزمو الواحد يسايس روحه
1: كيفاش مثلا؟ شو معنى لطف عليك؟
3: زي ما العباد مبلا يحسبها
1: ايه
3: كما نقولوا
1: عشيهم به ايه لطف عليك
3: خويا انا السنة بحلم.
1: لطف عليك في عقلك، لطف عليك محمود. طايح لي شويه التليفون ان شاء الله لاباس. لطف على اخويا محمود بن سعيد اللي هو كما قلنا ان كوندكتور عنده اكثر من 25 سنه ما تسبب في حتى حادث سوري في غات اسيرونس اميره عارفه راس الجبل، وهو المكرم اليوم وهو اللي عنده الكادو نتاعنا. خلينا نقول له على الكادو، فماشي ما نعاونه باش يركز على الكادو وينسى هالكحه هذه. لطف عليه، الكادو نتاعك خويا العزيز الى جانب هذه المصافحه اللي اسعدتنا مثل في كارت أجيليس، كارت إسونس، كارت معناها فيها 500 دينار إسونس بالضبط، كارت أجيليس متاع أجيل إنرجي. مبروك عليك محمود بن سعيد، الهدية هدية اللي هي تهدية لك غات اسيرونس، وتقول لك برافو راك دخلت للكلوب سون محمود بن سعيد، برافو. 500 دينار الكارت أجيليس اللي فيها 500 دينار متاع أجيل إنرجي. مرسي غات اسيرونس.
4: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستيك، سافر وانت في بلاستيك. تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر FM. على جوهر FM.
5: برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
6: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
7: مرحبا بكم في تونسيليكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جينا على ذمتكم.
8: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسير قريبه مني.
9: جوهرة
10: بوبليسيتي
11: في مونوبري جاونا بروموات وديما حاضرين باللافاريات لكل المناسبات. وهالايامات وحتى 30 اوت تخفيضاتنا توصل حتى ل 50% على تستحقوا للمولد وللغونتخي من العصيده وصحفتها للكرتابه وطبليتها. وهكا جوكم يولي كيما جاونا دوبل جو ودوبل بروموات.
12: مونوبري ديما معك.
13: من الاخر ومن غير مقدمات في اشقى السول نزيدوا على السول. نحكي لكم على تروزيام دي مارك اللي تمشي من 30 ل 50 وال 70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. ملا ملتقانا في لي ماجازان اش ا ولا في السيت ha.com.tn. اش ا توس بور لا مود، لا مود بور توس.
14: سيف السني شعلة في هنا
15: ماش قولة في أقوى بلاش في القنبة والحمام زوزة وجديد أحلى سنسانسيون للعبيد في أطول دوبو دو في البلاد محبيحة وتفهيدة تعطيك روح جديدة مخلف القوي والرسترو والبسين اللي في الموجة وفرش أنيماسيون عشان له أقوى بلاش اتبحنا وجد اتبحنا.
16: كل يوم في ام جي عنا أرخص سوم. الويكند هذا بولي روتي ب 13 دينار و 900 في 16 دينار و 500. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
9: جوهرة
10: بوبليسيتي
0: تسمعوا من الاثنين للجمعة
4: من 6 ل 9 الصباح
0: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
4: على جوهرة موج مع الموجة.
0: ميتيو على جوهرة FM.
1: صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضيت والدين وطريق السلامة لكل مستعملي الطريق. الآن باش نمشيو مع بعضنا لنشرة مفصلة وخاصة في هذا التوقيت بالذات حتى نتعرف على طقس اليوم ساعة من ناحية، طقس غدوة زادة غير السبت الويكاند كيف باش يكون نهار الأحد، وأيضا نمشي لبداية الأسبوع القادم نهار الاثنين مع خبيرنا وظيفنا اللي بش يكون هو قائد هذه الرحلة كما عودكم ويعطينا بالتفاصيل إش فما وما فماش، وهو الخرائط بدأت تهبط فيهم مروة وزملائنا. أيضا الأستاذ عامر بحبه الأستاذ المبرز في الجغرافيا والباحث المختص في علم المناخ والمخاطر الطبيعية. صباح الورد عامر.
17: صباح الخير صحاتهم، تحية للسي خليفة وتحية زادة للسادة المستمعين على جوهرة FM.
1: يبدو كونه باش نعديو من اليوم الى حدود الويكاند هذا ولا ربما حتى اكثر 10 ايام نوصلوا لها نتاع ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة مرافقة معاه زادة هالرطوبة المرتفعة.
17: وهو كذلك شي حاتم بالنسبة للتاريخ، هو في الحقيقة اليوم تقريبا طقس تقريبا عادي على مستوى الحرارة. نرجع للأمطار كتحب بعد قليل، أما الحرارة مش تبدأ غدوة تطلع بشوية بشوية ونهار لحد والاثنين
1: عامر بحبة. ألو أستاذ عامر، أستاذ عامر بحبة نرجع له عايشكم. فما إشكال عندي مع تليفون من الصباح حكا يراه ما نجمناش نواصلوا مكالمة وحيدة باستثناء ذلي في قوم عيدك اليوم وصلنا مكالمة. على كل نحاولوا نتحصلوا عليه مع تذكير كونه نمشيوا للنشرة متاع اليوم خلينا نشوفوها متاع المعهد الوطني للرصد الجوي اللي تعطينا طقس مغيم جزئيا على كامل البلاد، فتدريجيا كثيفة السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار وتساقط البرد، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية. الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. بحرنا مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب فمحليا مضطرب بالسواحل الشرقية، والحرارة في ارتفاع طفيف تتراوح القصوى اليوم كما قالنا عامر بحبة ماهيش اليوم البيك الاخر ولكن صعود متاع درجات الحرارة تقص كما البارح ولا زيد شوية فقط. تتراوح القصوى اليوم بين 34 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 39 و 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. عاد معايا عامر بحبة، مرحبا بيك أستاذ عامر بحبة والمعذرة على انقطاع المكالمة. نرجع مع قتلي اليوم ماهوشي بش يكون بسخانة متعليا متى القادمة هكا ولا لا، وغدوة هي البداية.
17: وكذلك سي حاتم اليوم تقريب مواصلة نفس حالة الطقس نتاع الأيام الماضية، تقريب حرارة في تونس عموما من 30 إلى 40 درجة في أغلب المناطق التونسية، 40 درجة ممكن في توزر في كبلي، ولكن كما قلت يعني حرارة تقريبا عادية مع إحساس بالحرارة أكبر بحكم يعني ارتفاع مؤشر الرطوبة، دونك الحرارة المحسوسة تكون مرتفعة نسبيا. من المتوقع على مستوى الحرارة نحكيه ديما يعني يوم غد فما ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ولكن حتى غدوة ماهوش ارتفاع كبير، نجم نزيد على اليوم درجة 2 وربما 3 درجات انت والمنطقة.
1: هذا نهار السبت نهار السبت ماهوش ارتفاع كبير وملحوظ.
17: لا مش ارتفاع كبير وملحوظ، بون باش نسجلوا ارتفاع ببعض الدرجات درجة 2 وربما 3 درجات ماكسيموم في بعض المناطق، ولكن نجم نحكيه على الارتفاع الملحوظ للحرارة خاصة نهار الأحد 23 أوت 2026 والأيام الموالية، والارتفاع ذا بش يكون على أغلب المناطق التونسية الشمالية والوسطى والجنوبية، ممكن مع ذروة أكثر في حاتم على ولاية القيروان غرب الساحل يعني غرب سوسة غرب المنستير غرب المهدية، وحتى لو المناطق الأخرى متاع الساحل مش تكون أفهر أو أجواء حارة حتى القريبة للبحر، إذا كان نبعدوا كيلومتر 2-3 على البحر وتولي أجواء يعني حارة. ثم زاد ولاية صفاقس غربها سيدي بوزيد وفي اتجاه جنوب تونس يعني قفصة وكامل تقريب جنوب تونس باش تكون فما حرارة يعني مرتفعة،
1: حرارة نقولوا مرتفعة يعني لوين نوصلوا معناها أستاذ عامر بحبة؟
17: يعني هو عموما سيحات بالنسبة لموجة الحر اللي تقريبا باش تقعد أسبوع تقريبا على الأقل أسبوع تقريبا باش نسجلوا حرارة في تونس من 40 إلى 45 درجة على أغلب المناطق، ولكن ثم بعض المناطق النجم نسجلوا فيها 46 درجة وربما حتى 47 درجة مثلا القيروان مثلا القيروان مثلا أقصى غرب المهدية مناطق كما هبيرة كما شربان كما السواسي أولاد الشامخ، تعرفوا مناطق هذه قريبة القروان وقريبة زاد يعني الشمال سيدي بوزيد وقريبة زاد حتى الغرب صفاقس، كيف زاد الشرق الحدود بين ولايات سيدي بوزيد وصفاقس، كيف زاد باش يكون فما حرارة في بعض الأيام كما نهار الأحد وخاصة نهار الاثنين نجم نوصلوا حتى 46 درجة في المناطق هذه، وحتى زاد جنوب تونس يعني توزرك باللي جابس بدنين تطاوين كيف مناطق هذه زاد حتى قفصة قفصة أقل شوية لما هلا النجم نوصلوا زاد الأنين 43 و44 و45 درجة وممكن حتى 46 درجة في ولاية جابس على الحدود بين سيدي بوزيد وجابس وصفاقس، المنطقة كيف نجم زاد نسجلوا 46 درجة في بعض الأيام يعني عموما سيحاتهم من 40 ل45 درجة بالنسبة ل46 درجة و47 درجة مش كل يوم وبش نسجلوها فقط في بعض المناطق يعني المحدودة مش على تونس الكل.
1: هي احمرت نشوف في هذا الاحمرار معناها متاع باش تكون سخونه بأتم معنى الكلمه، هل هي موجه حر ثانيه كما اللي شاهدناها في جويلي؟
17: هي موجه حر سي حاتم بما انه يعني باش نفوتوا المعادلات بعدة درجات، تعرفوا موجات الحرب وتختلف من دولة لدولة التعريف متاعها، ولكن في تونس عموما وقت اللي

0: ب 26 او 27 قعدت مده طويله. ثانيا في الموجه الحر بتاع جويليا يعني الحراره كانت ليل النهار حتى في الليل سجلنا ليالي سخونه برشا ليالي مداري حكينا عليها سيحات معك على جو الافلام. ثم زاد في موجة الحر متاع جويليا اللي تختلف على الموجة هذية كما قلنا الموجة هذية باش تكون أقل قوة خاطر متاع جويليا سجلنا أرقام قياسية حطمنا الرقم القياسي تاع الحرارة المطلقة في شهر جويليا في تونس اللي هي في القروان 49.7 الرقم القديم كان 49.2 في القروان نفسها وفي توزر زاد وترجع إلى 2024 و 2018 دونك ما عندناش أرقام قياسية الحقيقة سي حاتم معناتها الأسبوع هذايا الأيام القادمة معناتها
1: فما أمطار بعد الظهر
0: أي إن شاء الله اليوم يعني فما حالة عدم استقرار ديجا مشكل اليوم حتى الأيام القادمة تقريبا اليوم وغدوة وحتى نهار الأحد حالات عدم استقرار أمطار باش تكون موجودة في ولايات خاصة شمال شرق القاسرين جنوب سليانة شمال شرق شمال القيروان جنوب الكاف ممكن زاد أقصى شمال سيدي بوزيد يعني منطقة الظهرية المناطق الحدودية بين ولايات الكاف وسليانة والقاسرين سيدي بوزيد والقيروان
1: يقولوا لي تتفرع
0: في وقت وجيز صحته
1: يقولوا لي تنجم
0: تكون
1: تفضل نعم غزيره في وقت وجيز ما يقولوا لي تتفرع وسي تنجم تمشي لبعض المناطق الساحليه الشماليه توصل لبنزرت وتونس الكبرى وحتى نابل ويمكن زغوان هل هذا صحيح ولا لا
0: حسب توقعات النماذج صحته من النموذج يعني الاوروبي والامريكي وحتى الالماني يعني تتركز التقلبات على المناطق اللي ذكرتها يعني ولايات سليانه الكيف مش الكل خاصه جنوبها القيروان زاد مش الكل الاكثر غربها وشمالها والقصرين وشمال سيدي بوزيد ولكن فما امكانيه لتنقل التقلبات هذه مثلا الى غرب اقصى غرب صفاقس اقصى غرب المهديه مش بعيد على سيدي بوزيد والقيروان كيف زاد من الناحيه الشماليه ربما نحو زغوان وجنوب العاصمة فما الاحتمال موجود ولا حتى جنوب باجة ولكن في الحقيقة وحتى زاد يعني مناطق متاع الحمامات نابل ولكن في الحقيقة غير مؤكد الاحتمال ضعيف باش تتنقل السحب نحو المناطق هكية الاحتمال الأكبر على سلسلة الظهرية سي حاتم يعني مرتفعات متاع القاسرين وسليانة والقيروان وشمال سيدي بوزيد وجنوب الكاف إن شاء الله وديجا نفس الحالة غدوة متوقعة تقريبا في نفس المناطق بنفس الأهمية تقريبا
1: والشيء اللي باش يكون موجود في العديد من الولايات من بعد ظهر هذا اليوم
0: هو الشيلي سيحات معناتها تيارات جنوبية صحراوية حارة نسبيا ولكن كما قلنا الشيلي صحيح باش يكون موجود حتى من اليوم وحتى من اليوم ولكن كما قلنا الذروة متاع الشيلي ومتاع لأنه زاد الشيلي هو باش يكون سبب متاع الارتفاع متاع درجات الحرارة بخلاف معناتها تركز مرتفع الافريقي على تونس وعلى شمال افريقيا دونك الشيلي باش يزيد في الحرارة الأيام القادمة ولكن الذروة سيحات متاع تيارات الشيلي باش تكون خاصة نهار الأحد ونهار الاثنين والأسبوع القادم بالنسبة لليوم وحتى غدوة ماشي تيارات جنوبية سخونة برشا خاصة اليوم ولكن غدوة باش تكون باش تتقوى شوية التيارات هذه يعني من ناحية القوة متاع ولا الحدة متاع الحرارة وباش تكون أوضح وأكبر نهار لحد الأيام الموالية إن شاء الله.
1: الشيء اللي موجود في سوسة في المستير المهدية ما فيها شيء وصفاقس وأيضا زاد حتى في جابس وأيضا في المناطق اللي فيها الأمطار مش موجود لكن بقية المناطق الشيلي موجودة داخل البلاد قفصة وتوزر وأيضا نقبلي ما هيش كما قال لنا عامر بتبيع حال باش نفهموا الشيلي في ذروته باش يكون انطلاقا من غدوة وبعد غدوة بشكل خاص به هذه بين ظفرين الموجة الحارة الثانية اللي هي أقل من الأولى متاع جويليا هل تعني كونه فات موجة الحر مستقبل قبلا سبتمبر ما عندناش فيه موجات حر وعندنا خريف بالنجم يكون قوي برشا من ناحيه الامطار ومن ناحيه غسله النوادر باش تغسل برشا اشياء هذول السنة
0: يعني بالنسبه للحراره سيحات مساء دونك تقريب الحراره نتاع الاسبوع نتاع يعني الموجه هذه اشتقى تقريب جمعه ولكن نوه اللي حتى بعد ما توفى الموجه هكيه من المتوقع الاجواء باش تقعد حاره نسبيا يعني باش تتراجع الحراره من 45 و46 ل 44 درجه ولكن راهو فما بعض المناطق اشتقى فيها الحراره ممكن حتى 40 و42 درجه مش تونس الكل بعض المناطق وترجع الحراره ممكن عاديه في مناطق اخرى شماليه ولا ساحليه ومدة مزيد بعيد شوية نأكد وضعها إن شاء الله لاحقا. ولكن الحرارة صحيح تتراجع ولكن ستقعد أجواء حارة نسبيا حتى البداية سبتمبر. بالنسبة لسبتمبر على مستوى

0: أمطار من المتوقع كونه سبتمبر إن شاء الله باش يكون ممطر حسب النموذج الأوروبي متوسط المدى يضع يعني ديجا مش كان تونس الدول المتوسط الكل الوسطى والغربية يعني تونس إيطاليا فرنسا إسبانيا المغرب حتى شمال ليبيا الجزائر الكل باش يكون فما أمطار تبقى صحة فما يعني مازالت الصورة مش واضحة هل أنه الأمطار باش تكون مثلا موجودة من الأسبوع الأول من سبتمبر أما من بعد دونك حسب توقعات الأخيرة خاطر اختلفت شوية على التوقعات متاع الفترة الماضية خاطر الفترة الماضية كان فما توقعات متاع أمطار من أول الشهر ولكن توا التوقعات أكثر خاصة ممكن الأسبوع الثاني وما بعد الأسبوع الثاني الأسبوع الثاني وبعد يوم 10 ومنتصف الشهر وآخر الشهر يعني خلينا نقوله خلال الثلثين معناتها الثلث الثاني والثالث من شهر سبتمبر ممكن الأسبوع الأول من سبتمبر وحتى العشر أيام الأولى ممكن ما تكونش فيها برشا أمطار يعني حالات عدم استقرار كما بيسجلوها في اليوم وهي عادية نسجلوها حتى بصفة شبه يومية ولكن ممكن المنخفضات الجوية والتقلبات يعني المهمة ممكن باش تكون بعد معناتها منتصف الشهر وما بعد منتصف الشهر وهذه طبعا توقعات نتاع اليوم نجم تتغير نجم التقلبات تكون
1: يعني نبقاو في المتابعه يعني معك كان فما تغييرات من النماذج ولا حاجه انت تعطينا اعطيني اليوم والايامات القريبه القادمه هذه الامطار باش تكون بكميات ضعيفه الى متوسطه ولا متوسطه الى قويه وهل تخفف شويه من السخانه وين تصب الامطار نتاع بعد الظهر معناها كما اليوم هاي.
0: بالنسبه لكميات الامطار اليوم صحتها مثلا تقريبا من 1 ل 10 ملم والنجم محليا يعني في المناطق خاطر ممكن فما ذروه باش تكون على الحدود بين ولايات القيروان والقصرين وسليانه يعني منطقه الوسلاتيه مثلا منطقه سبيطله وسبيبه منطقه الروحيه منطقه مكثر المناطق هذه تنجم تسجل كميات تنجم تتجاوز حتى ال 10 ملم يعني حتى 15 ملم مثلا او حتى اكثر شويه ولكن ما فماش كميات كبيره متوقعه بتاع مثلا 50 او 70 ملم هذا الحقيقه مش متوقع اما الكميه هذه شي حاجه مثلا اذا كان نسجلوا 15 20 ملم في ربع ساعه ولا في نص ساعه تنجم تخلي الاوديه تجري خاطر كميه يعني كبيره ما خلينا نقولوا متوسطه في مده وجيزه تنجم تخلي معناتها
1: الاوديه تجري
0: يعني الاوديه تجري دونك ردوا بالنا خاصه رعاة الاغنام يعني في العشيه في المناطق هذه فما زاد ممكن تبروري زاد متوقع شي حاجه نجم اليوم نسجلوا تبروري وفي حال نشاط سحب عاديه قويه في المناطق هذه نجم نسجلوا رياح هابطه قويه كالرياح هكية اللي ترافق السحب الرعديه وتكون قويه راه تنجم لو حتى حسب المعهد الوطني للدراسه الجوي معناتها قال اللي ممكن يعني الرياح تنجم توصل حتى 70 كيلومتر في الساعه وممكن حتى اكثر في مثل هذه الوضعيات صحتهم نجم نوصلوا حتى 100 كيلومتر في الساعه احيانا يعني تنجم تكون رياح قويه
1: برشا
0: بالتزامن مع التقلبات هذه نفس الوضع غدوه وحتى نهار الاثنين وحتى نهار الاحد ولكن ربما اقل شويه من اليوم مع اليوم اكثر من غدوه واكثر من بعد غدوه ولكن تقريبا في نفس المناطق هذه الامطار باش تكون في نفس المناطق نتاع المرتفعات الغربيه.
1: شكرا لك الاستاذ المبرز في الجغرافيا والبحث المختص في علم المناخ والمخاطر الطبيعيه الاستاذ عامر بحبة.
2: خاطر كل يوم عندك ما تقول كان تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد عندك ميكروجوهرة مع ميكروجوهرة فتح صوتك

0: 73 24 3000
1: C'est la deuxième démarque chez MAC Cosmetics. Profitez de remises exceptionnelles allant jusqu'à 50% sur vos produits make-up préférés disponibles dans nos boutiques MAC La Marsa, MAC Azure City, MAC Molofsus et MAC Manzassin. Sublimez votre été avec MAC.
2: مشيت وجيت دورت وفركست وما لقيتش ما تخممشي الديسپونيبيليتي في اخر دقيقه في الاوتيل اللي تحب عليه ما تلقاه كان في ترافل تو دو وباحسن الاسوام وعلى خاطر ترافل تو دو تخمم فيك زادتكم دي كود برومو باش تزيد تتمتع بلي روميز في واحده من لي زاجونس ترافل تو دو سوسا منشيه خزامه والا سهلول اما الجاريه لترافل تو دو قبل 25 اوت اخر اجل باش تتمتع بالكود برومو ترافل تو دو لي بري تو دو
3: في ام جي جمعة سبت حد سومنا مع عند حد عجينة زقوقو مرحية راين 500 غرام 26 دينار و900
4: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
5: من الاخر ومن غير مقدمات في أشقة السولد نزيدو على السولد نحكي لكم على تروزيام دي مارك اللي تمشي من 30 ل 50 وال 70% غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير من ملتقانا في لي ماجازان اش ا ولا في السيت ha.com.tn اش ا توس بور لا مود لا مود بور توس
1: جوهرة اف ام
6: بوبليسيتي
0: تسمعون الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة التي في موجة

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: برضو شكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. الباري فما حاجة تبدلت في عملية تقييد صغار نسنا في المعاهد
2: والأعدادية
1: تكا ولا لا
2: كل حتى في الابتدائي حتى
1: بعد ما سنس نحن نمشي ناخذ نعمرو التليفون ونصبوا فيه فلوس ونخلصوا بالتليفون وكذا ومن خلالك السيت اللي عملنا فيه انخراط وعطاونا موت باس والدنيا الكل. الباري تبدلت الحكاية ولات منظومة كاملة للحياة المدرسية ومن خلال هذه المنظومة خليف نجم تسجل وتنجم تتابع كل صغيرة وكبيرة متعلقة بالحياة
2: جديد كذلك حاتم حتى في مطالب مثلا النقلة من معهد لمعهد طولت تصب آليا عبر أي غادي معاش هاك المطلب قبل باش نحول ولدي من الليسي نهز مطلب المعهد ونهزو لي دار جهوية ونكتب ورقة
1: والمطلب هذاك على فلان يعمل عليا مزية وفلتين ويدخل لي في النهاية
2: السيستم هذاك كل بدا حتى التوجيه نتاع التلامذة في السنة أولى والسنة الثانية زوز أنواع من الكل ماشي في الأورديناتور
1: الأورديناتور هو
2: عمل صحبة مع الأورديناتور
1: هذا وغيره باش نحكيو عليه مع رئيس مشروع منظومة الحياة المدرسية اللي حسب متابعتي طون ثابت لأول مرة تخرج في الإعلام فهذا شرف لنا احنا باش تكونوا معانا اليوم مسؤولة تبسط العملية وتفرك الرمانة باش الناس اللي مش فاهمة شنية هالحكاية مشروع منظومة الحياة المدرسية راهو تبعونا vous allez trouver les réponses نتاع les questions الكل الأسئلة اللي عندكم الكل تجاوبنا عليها المهندسة العامة بالمركز الوطني لتكنولوجيات في التربية ورئيسة مشروع منظومة الحياة المدرسية السيدة فاطمة النويلي
0: ضيف الدنيا وما فيها
1: مدام فاطمة مرسي بوكو على تلبية الدعوة منورتنا لله
3: صباح الخير سي حاتم صباح الخير سي خليفة يعطيكم الصحة على الاستضافة
1: هذا يواجبنا ونحب نشكر وزارة التربية على تفاعلها معنا وخاصتنا حضرتك باش تبسط وتوصل هالمشروع الجديد المهم جدا واللي عملنا قفزة نوعية في علاقة المتدخلين في الشأن التربوي وخاصة الأولياء والتلاميذ فبرافو فليسيتاسيون مكسب نفتخر به لكن هات نوصلوه للعباد اليوم هذا اللي طالب من حضرتك كيفاش نقدموه مشروع منظومة الحياة المدرسية
3: يعطيكم الصحة على الاستضافة مرة أخرى مشروع منظومة الحياة المدرسية هو منظومة رقمية هو مشروع للتحول الرقمي في الحياة المدرسية يحاول أنه يبسط ويرقمن مختلف عمليات المتعلقة بالحياة المدرسية والموجهة للولي وللتلميذ ولمختلف المتدخلين في العملية هذه
1: يقول لك القائل كيما أنا يقول لك مش عملناها ولا العملية هذه وتحولنا ولا تحول آخر
3: هو صحيح هو راهو التحول الرقمي ما يجيش كيما نقولوا في مرة واحدة تحول رقمي يصير تدريجيا اللي صار قبل كانوا عنا برشا منظومات وكنا الكلنا معناتها جديد علينا هالتحول الرقمي اللي صار في السنوات اللي فاتت صارت برشا حاجات وبرشا إنجازات رقمية منها التسجيل عن بعد منها التوجيه منها متابعة المسار الدراسي للتلميذ لكن كانوا في منظومات متفرقة معناتها الولي كان مثلا ولي عنده صغير في التحضيري ولي عنده صغير في المرحلة الابتدائية ولي عنده صغير في المرحلة الثانوية مطالب انه يدخل منظومات مختلفة يصنع حسابات في كل منظومة باش يسجل صغاره ثلاثة مثلا هذه كانت تمثل عبء على المواطن
1: صحيح
3: يجي يقول لك مثلا انا راني حطيت كلمة العبور وما تخليش هو يطلع حط كلمة العبور متاع موقع في التحضيري هو حاجته باش يسجل صغير في الثانوي مثلا هذا الكل سنة مثلا حبينا نحيوه قلنا المواطن علاش هو مطالب يحفظ بكود دوني علاش حساب واحد ينشئه يخوله أنه يسجل صغاره مهما كانت المرحلة الدراسية متاعه معناتها الولي باش يولي توا يصنع حساب واحد ويضيف صغاره الكل
1: الحساب القديم هذاك مشي على
3: ما عاد فما حتى حساب توا هذا الكل تويكا باش يصير توحيد للمنظومات اللي كنت نحكي عليهم الكل
1: واضح
3: توحيد للمختلف المعطيات البارون كان عنده مثلا منهم هذاكم كلهم باش يتنحاو باش يولي عنده حساب وحيد يدخل به حاولنا انه معناتها استنادا على تجاربنا السابقه، على خاطر احنا المنظومه هذه كيفاش نجمنا ان نحطوا حاجه كيما هكا، وكيفاش نجمنا ان نذللوا برشا صعوبات استنادا على تجاربنا السابقه. معناتها انت هذاك باش ياكد لك انه التحول الرقمي اللي كان موجود قبل هذاك اللي عاوننا باش احنا فهمنا شنو الصعوبات اللي لازمنا نتجاوزوها في المنظومه هذه، منظومه الحياه المدرسيه.
1: منظومه الحياه المدرسيه كيف تقول لي في الكلام هذا قاعد نفهم، واذا وصلح لي اذا كان انا غلط سيده فاطمه النويري، معناها 100% تونسي
3: بطبيعة 100% تونسية.
1: لا شرينا حاجة من البرة، لا أبليكاسيون، لا عملنا بلاتفورم، لا حتى شيء. هذه بلاتفورم متاعنا احنا.
3: متاعنا نحن بطبيعة مشروع وطني تونسي متداخلة فيه برشا أطراف على رأسهم وزارة التربية وجميع الإدارات العامة اللي راجعة بالنظر لوزارة التربية، منها إدارة العامة للتعليم الثانوي، الإدارة العامة للمرحلة الابتدائية، والمركز الوطني للتكنولوجيات في التربية. كيف كيف فما راهو حتى وزارة التكنولوجيا داخلة معنا في المشروع هذا، معناتها والمركز الوطني الإعلامية اللي نشكرهم الحقيقة على خاطر الناس الكل متجندة للمشروع هذا، كل حد من من من بقعته، معناتها باش نحاولوا ان نوفروا منظومة تكون معناتها في المستوى وتكون تذلل برشا صعوبات وتكون حاجة تسهل حياة المواطن.
1: به سهلت علي العملية، انا باش نسجل اذا من جديد باش نعمل كونت فيه مود باس جديد هكا ولا لا، لكن يسهل علي انه في مختلف المراحل خليفة تحضيري ابتدائي اعدادي ثانوي انا نجم ندخل ونتبع صغيراتي هكا ولا لا؟
3: صحيح كان
1: ونسجلهم زاد
3: بالطبيعه. انشاء الحساب سي حاتم حاولنا يكون بسيط زاد.
1: كيفاش؟
3: انت كي تدخل المنظومه vscolaire.education.tn باش تلقى بوتون انشاء حساب.
1: عودي
2: عودها
3: vscolaire.education.tn تدخل باش تلقى بوتون انشاء حساب وباش تلقى تسجيل دخول. انت كمواطن ما زلت ما عندكش حتى حساب، انت مطالب انك تدخل لانشاء حساب تستعمل رقم بطاقه تعريفك وتاريخ الولاده، ونأكدوا على انهم يلزمهم يكونوا صحاح على خاطر راهو انشاء الحساب بالزوز معطيات هذوما ما تحطش اللي يجي، راهو في اطار التبادل البيني. احنا معناتها موظفين خدمات بالتعاون مع المركز الوطني الاعلاميه نتثبتوا منها رقم بطاقه التعريف هذيك والتاريخ الولاده، ومعناتها ونشوفوا معناتها المضمون الولاده اللي يتبع الزوز معطيات هذوكم باش نخلوا قاعده البيانات تكون فيها معطيات صحيحه. الولي اللي يحط معناتها معطى غلط راه باش يقولوا خطا في البيانات، على خاطر كيما حكيت لك قاعدين نثبتوا مع المركز الوطني الاعلاميه اون اريير بلون، معناتها نثبتوا في المعطيات هذيك.
2: هذا اللي اتفقنا فيه مبدا بطاقه تعريفك صحيحه وتاريخ ميلادك صحيح، مش كيما كونت في الفيسبوك تعملتها.
3: تبقى فما نقطه اخرى نحب نشير لها. إذا كان ما تحبش تنشئ حساب، أنت ما تحبش تعمل لا بطاقة تعريف لا تاريخ الولادة، راهو عندك تنجم تمشي ديريكت لتسجيل الدخول وتفعل هويتك الرقمية. عندنا احنا في تسجيل الدخول
1: شو يزم هوية رقمية؟
3: الهوية الرقمية هو مشروع، فرصة حتى باش نحكيوا عليه، مشروع معناتها تحت إشراف وزارة التكنولوجيا.
1: إيه نعرفوا المشروع
3: هذاك. انت مثلا اذا كان هويتك الرقميه مفعله مع الاوبيراتور اللي في تابع تليفونك، اذا كان هويتك الرقميه مفعله ما تستحقش تنشئ حساب على منظومه الحياه المدرسيه، تمشي طول البوطون تاع تسجيل الدخول باش تلقى الدخول باستعمال الهويه الرقميه.
1: فما دخول باستعمال الهويه الرقميه، فما دخول من غير الهويه الرقميه بطاقه تعريف كيفيه
3: فوالا.
1: ما عنديش هويه ما نحبش على هويه رقميه.
3: هو ماذا بينا رانا احنا ماذا بينا المواطنين تمشي
1: ما عملتش.
3: ما هو انفسر
1: ما سجلش ولادي؟
3: لا سجلهم. اما ريت الهويه الرقميه راهي ما نعرفش كان عندكم فيها فكره، فيها برشا وثائق ترتاح حتى انك تمشي البلديه باش تاخذ مضمون، ترتاح باش انك تمشي لبرشا ادارات.
1: جربت خذيت مضمون بالهويه الرقميه وبعد كي مشيت تصبيت وقالوا لي لازمك تجيب ورقه.
2: اي بعد ما تخرج وتمشي
3: الحقيقه انا ما صارت ليش سي حاتم، انا راني كي ناخذ مضمون ناخذ معترف به المضمون هذاك راهو تحطه في وثائقك، واذا كانت شد صحيح مش من حقهم يقول لك المضمون هذا ماهوش صحيح.
1: طلعت بيه بطاقه تعريف ولا باسبور؟
3: ان شاء الله احنا هذيك الغايه نتاعنا، ان شاء الله احنا باش معناتها ندزوا انه يكون معظم الوثائق تكون موجوده في
2: نسهلوها. عندنا بطاقه تعريف، عندنا هويه رقميه، دخلنا سيدي بعدها باش نعمل؟
1: يا بالبطاقه التعريف اذا كان ما عندكش الهويه الرقميه باش نسهلوا، يا بالهويه الرقميه وتلقى راهو الرابط اللي يعطيك. تفضل تفضل لله.
3: دخلنا توا سيان عملت الحساب نتاعي ودخلت. اول حاجه انت توا دخلت كمواطن، وقتاش تولي ولي كي تضيف الصغير لروحك تربط تلميذ بالحساب نتاعك
1: وين قاه
3: فما بوطون يقول لك اضافه تلميذ دوبا تدخل. انت كليكيت على اضافه تلميذ، باش يسألك هو أنت عندك المعرف التربوي متاع ولدك المعرف الوحيد وإلا ما عندكش. هو نورمال ما 80% باش نقولوا متوانسة عندهم المعرفات متاع صغارهم.
1: صحيح.
4: المعرف اللي موجود في البلتان
3: بالطبيعة هذاك احنا حاولنا احنا المعرف
4: تقول لكم المعرف هو مكتوب في
3: احنا حاولنا نحطوه المعرف في اي وثيقة تخرج من الحياة المدرسية باش البروم حتى كذا عليه يلقاه موجود
2: معكم.
3: يحط المعرف الوحيد متاع صغيره يكليكي على بوطن التحقق يجيب له صغيره بياناته الكل جست يفاليدي ويلقى الصغير هذاك جاه في الحساب متاعه بالمدرسة ولا المؤسسة التربوية اللي يقرأ فيها بالمستوى الجديد متاعه. إذا كان الولي ضيع المعرف الوحيد متاع صغيره وضيع البيلتان وما عنده حتى وثيقة باش ياخذ منها المعرف الوحيد يمشي عنده كيما عنده باش يحط المعرف الوحيد عنده لهنا فورمولير يحط فيها معطيات صغيره اسمه ولقبه التاريخ ولادته البلدية اللي تولد فيها اسم الأب
2: يحط
3: اسم
2: مضمونه
3: يحط المضمون لويت كريتير كالعادة في إطار التبادل البيني مع المركز الوطني الإعلامية باش يرجع له معرف ولده إذا كان عنده معرف إذا كان ما عندوش معرف يعملوا جينيراسيون تاع معرف وحيد ويضاف الصغير هذاك للبوه ويلقاه ديجا ما عادش تولي عنده فارغ الفناتر يولي يخرج له جادجيت في اسم ولده مستواه ومدرسته.
2: ضيع المعرف يحط مضمون الولاد حط مضمون الولاد يطلع المعرف قليل لأنه سايب واحد ما عندوش معرف كل من يقرأ في النهاية عنده معرف
3: ما عدا اللي مازال ما تقراوش التحضيري واللي مازال ما سجلش معنا
2: العملية دي وقتاش بديت بدينا من البارح اليوم غدوة وقتاش نبداو نقيدوا
3: احنا حلينا منظومة الحياة المدرسية راهو منذ 27 افريل
1: شفتها 27 افريل تحلتها
3: بديناها اي بديناها من السنة الاولى معناتها خطر السنة الاولى دي ما يسجلوا
1: انطلاق عملية تسجيل تلاميذ السنة الاولى من التعليم الاساسي للسنة الدراسية 2026-2027 يوم 27 افريل 2026 بدأ
2: سنة اولى ابتدائي
3: سنة اولى ابتدائي بداوا في 27 افريل حلينا لهم المنظومة قاموا بعملية التسجيل بعد السنة الاولى تتحل المنظومة لمدة معينة للتسجيل بعد يتم غلقها على خاطر فما دراسة اعتراضات تقوم بهم المندوبيات الاعتراضات شنو ما هما التلامذات اللي ما تحصلوش على المدرسة اللي يحبوا عليها يقدم اعتراض المندوبية تدرس الاعتراضات هذيك وتحاول انها ترضي جميع الاولياء بعد ما تتم دراسة الاعتراضات نعود حلينا مرة أخرى احنا البارح 20 أوت على الساعة 8 ليلا حلينا التسجيل لمختلف المراحل معناها في المراحل المستويات بما فيهم السنة الأولى عودنا حليناها
2: عاودتوا حليت
3: بالطبيعة خطر فما تلميذات ما يسجلوش في المرحلة الأولى دونك البارح حلينا مختلف المراحل الكل الساعة الثامنة وبدأت الناس كل تسجل
1: اليوم تخدم تتواصل تخدم الناس كل تسجل حتى الوقت ايش يبقى التسجيل
3: التسجيل راهم ما يتسكرش
1: رايعشد
3: آخر السنة الدراسية يقوم محلول التسجيل
1: أنا بعد ما نعمر وكل شيء نعمل هذاك ونأخذ الدنيا الكل وعمرت وعندي الموت باس وليت واموري خمسة على خمسة الفلوس وين نخلصها ما وريت البوسة قالت نجمو تخلصوا عندي يندرى بالكارت بونكير كما قبل نجم نخلص ولا ما نجمش ولا بالتليفون نمشي نشارج التليفون ونخلصكم بالتليفون من بيه ايه
3: بيه احنا ما ضفنا صغيرنا للحساب متاعنا الحساب يولي فيه دو بوتون تسجيل واستخلاص في انتظار معلوم الاستخلاص ما تنجمش الساعة تتعدى للاستخلاص وانت ما أكدتش التسجيل
1: نأكد التسجيل
3: يولي لك تتحول البوتون هذيك من تسجيل تولي مرسم باللون الأخضر
1: بيه
3: بعد نتعدى للبوتون الثانية متاع الاستخلاص تكليكي عليها يجيب لك مختلف عمليات الاستخلاص كيفاش انت تنجم تخلص
1: ما عندي اختيار
3: عندك الاختيار بالطبيعه
1: وشو ما الاختيار
3: الاختيارات يعطيك يقول لك تنجم تخلص بالكارت بونكير اللي هي على الموقع المعروف كليك تو باي ويعديك ديريكتو مو وتخلص على روحك غادي تنجم تخلص على بالكارت بوستال على الموقع الخاص نتاع البريد التونسي اللي بتخلص فيه بالكارت نتاعك يعطيك امكانيه انك تخلص على تطبيق الديديسات تطبيقة هدية تتبع البريد التونسي كيف تاع البوست موجود فيه سيرفيس ديجا انسكريبسيون وبرشا خلصوا به فما إمكانية أنك تخلص توا بالجديد معناها سناء اللي هو USSD والليت اللي هي المحفظة الإلكترونية
1: اللي هي زادة تابعة البوست
3: المحفظة الإلكترونية هذه ما هيش تابعة كان البوستة تابعة البنوك وتابعة البوستة وتابعة لزوبيراتور اللي هما أورانج وأريد وتليكو المواطن يمشي لأي نقطة من مزودي الخدمة هذه كسوا بنوك بوسطة لزوبيراتور هذوما يفتح محفظة إلكترونية المحفظة هذيك معناتها باش يفتحها يطلبوا عليه نسخة من بطاقة التعريف وتليفونه صحيح على خاطر باش يرجعوا له بيانات على التليفون متاعه المسؤول على في النقطه هذيك هو باش يقوم له بالعمليه، يفتح له المحفظه الالكترونيه نتاعو باش يبعث له البيانات نتاعو، بعد يطلب منه يقول له سي بون المحفظه نتاعك هكا تحلت، يطلب منه باش يعمل ريشارج للمحفظه هذيك يصب فيها فلوس.
1: كيفاش يصبوا بالفلوس؟
3: عند المزود نتاع الخدمه.
1: اه باه
3: لو فات سايك ينجم تويك باستعمال الكود اللي مستنسين به المواطنين اللي هو اتوال 181 دي اس. يعمل سيزين تاع الكود هذايا، يجي يطلب منه يقول له اعطيني معرف ولدك، معرف المعرف الوحيد اللي كنا نحكيوا عليه، يحط معرف ولده، تصير عمليه التثبت ويرجع له اسمه ولقبه، بعد معناتها يعديه لمرحله الاستخلاص، المرحله هذيك يولي يساله انت باش تخلص من معناتها باش يجيب له المحفظه الالكترونيه اللي هو صنعها هذيك، فما اولياء باش يكون عندهم اكثر من محفظه الكترونيه راه باش يجيبهم لك وانت تختار باش تحب تخلص.
1: واضح.
3: تكمل العمليه، تتبع معناتها العمليه ماهيش صعيبه، يعني تتبع سويفون تتعدى لي زيتاب بالتليفون كي تتم عمليه الاستخلاص هذه باستعمال المحفظه الالكترونيه.
1: واضح. والبقيه نجم نستعمل الكارت بونكير ولا الكارت بوستال ولا
3: الابليكاسيون دي 17 كله موجود.
1: موجود نحات برك كل
3: شارج تليفونيك. الشارج تليفونيك
1: تستعمل زاده نحات
3: ليه سنات نحات ما عادش موجوده ونعوضناها باليو اس اس دي ولات معناتها.
2: وعلى خاطر لهنا السؤال يتبادر هذا، اقرب حاجه هو الشارج تليفونيك مثلا الناس اللي تعيش في بعض الاماكن القصيه، يا في ريف في جبل في ظروف في كذا، يلزموا باش يعمل هذوما الخدمات هذه مش متاحه لكل انسان، ما عندوش مدخول منظم
3: راهو حتى المحفظه الالكترونيه راهو ماهوش مطالب انه يعملها، ينجم كيف هو خاطر هذوما النقاط مزودي الخدمه نتاع المحفظه الالكترونيه راهي معناتها البنك المركزي هو اكد لنا انها موجوده ومتوفره في حتى في المناطق الريفيه، ينجم يمشي هو ما يقوم بحتى شيء يعطي معلومه تسجيل
2: يعطي الفلوس وهم
3: ولدي في الابتدائي نهاهم ال 4000 يقوم المسؤول غاديكا بالعمليه كامله ويخلص له
2: توا به جاوبتني قداش معلوم التسجيل؟
3: الابتدائي 4000
2: اي
3: ولا 8600
1: 600 نسيت هذيك
2: والاعدادي والثانوي 8600
1: باهي. انا نهز البنيه ونمشي بحدا مدام فاطمه
3: مرحبا
1: تفسر لي لكن سهلنا عليكم
2: اي
1: تابعوا سهله برشا ادخلوا لي توا على بوابه الحياه المدرسيه
3: اللي نذكر
1: في سكولير
3: .education.tn
1: هاني دخلت سهله برشا
2: والوقت مازال قدامهم زاد
3: محلوله
1: وثبتوا وسالونا اسالوا باش نخليها تزيد معانا باش تجاوب على اسئلتكم الكل في خصوص هذه البوابه. البوابه هذه عملناها باش نسجلوا صغيراتنا وبعد نقولوا لها باي باي بوابه
2: ولا عام
1: جاي والا باش تكون على ذمه الولي والتلميذ والاطار التربوي والاداره ايضا. هذا نشوفوه مع ضيفتكم السيده فاطمة أنويري مهندسة عامة بالمركز الوطني للتكنولوجيات في التربية ورئيسة مشروع منظومة الحياة المدرسية.
0: هاشتاج جوهر اف ام سور انستغرام هاشتاج جوهر اف ام
5: أكد من وجود متسقط الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
6: كل يوم في ام جي عندنا ارخص سوم الويكاند هذا بولي غوتي ب 13 دينار و 900 في 16 دينار و 500
7: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
8: جوهر اف ام
9: بوبليسيتي
0: تسمعوا من الاثنين للجمعة
10: من 6 إلى 9
0: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
11: على جوهر اف ام تي في موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وطريق سلامة لكل مستعملية طريق الآن وجمعة مباركة لكل مستمعين ومشاهدين الأعزاء الغالين. نرجع مع السيد فاطمة النويري رئيس مشروع منظومة الحياة المدرسية، هذه المنظومة الجديدة اللي دخلت حيز التطبيق من البارحة، هي مش حلت ناس معينة، لكن البارحة من 8 متاع الليل على ذمة الناس كله ينجموا يسجلوا في أبنائهم في سواء يقرأ ابتدائي تحضيري ابتدائي
2: اعدادي
1: وثانوي. بربي سيدة فاطمة نميلي، كملنا هكا التسجيل وهذه هي العملية، فماش حاجة أخرى في التسجيل
3: بالنسبة للتسجيل المدرسي، هذا هو، ما ثمش عملية أخرى. لكن المنظومة ما هيش راهي منظومة
1: عملناها للتسجيل وسكرنا،
3: لا، المنظومة هي منظومة الحياة المدرسية.
1: بما معنى؟
3: بما معنى المنظومة هذه هي جات ساعة باش معتها تتابع مختلف العمليات اللي عندهم علاقة بالحياة المدرسية وخاصة الموجهة للتلميذ. هي تبدأ بالتسجيل المدرسي، بعد مرورا معتها جداول الأوقات، مرورا بعد البولتان تاع التلميذ معتها أعداده، مرورا غياباته عقوباته. معتها المنظومة هذه باش تكون فيها متابعة
1: على ذمة البارون يكونوا
3: بالطبيعة، وكيف كيف باش يكون فما جميع مختلف الديموند اللي البارون مستنسي يطلبهم، مثلا يحب ينقل صغيره مثلا.
2: تو انا شفتهم هبتهم في وزارة التربية تو فترة مطالب النقلة بدورها تمر عبر المنظومة، ما عادش نعمل مطلب أنا في اللي سيف
3: المطالب كل شوية عبر المنظومة. مثلا مطالب الإدماج، فما أولياء مثلا كان صغير يقرأ في البريفي يحبي يظهر له باش يرجع للعمومي، هذاك كيف كيف المطلب هذاك باش يولي يحطه في الاسباس متاعه هو. مثلا
2: كلام ذي اللي يقرأه في الخاص كما قلت زاد يمر عبر المنظومة،
3: عبر المنظومة الكلام ذا اللي تتبع وزارة التربية الكل يمر عبر المنظومة. كيف كيف مثلا مطالب إسعاف بالعودة، فما صغيرات مثلا خرجوا في العام الدراسي اللي فات والولي يحب مطلب باش يسعفوه بالعودة، كيف كيف عن طريق المنظومة. والمطالب هذه الكل تتجمع وتتعدى كل مطلب حسب المندوبية اللي باش يهبط فيها الدوموند هذيك. بعد المسؤول في المندوبية باش يعمل تريتمون دو سي دوموند وتتم الإجابة عليهم وترجع إشعارات.
1: عملنا فورماسيون،
3: عملنا دي فورماسيون برشا، معناتها عملنا معناتها تكوين للمسؤولين في المندوبيات الجهوية، بعد عملنا تكوين للمديرين مديرين المؤسسات التربوية معناتها الابتدائية والثانوية، وآخر مرة عملنا التكوين للمسؤولين في دور الخدمات الرقمية اللي يتبعوا رئاسة الحكومة.
1: والبقية في المندوبية ايش يعملوا كل الموظفين برشا هذوك؟ صحيح ما عادش حاشنا بيهم؟
3: لا علاش ما عادش حاشنا بيهم؟ بالعكس احنا كوناهم باش كل ما باش يكون كل
1: المسؤول يكون واحد ولا اثنين على البوابة، ما هوش
3: اي، لكن هو مطالب انه يكون الناس اللي تتبعوا هو، معناتها خاطر كل واحد كوناه في المندوبية احنا خذينا
1: مش كله لهم شكر الله وصاياكم،
3: كل واحد وهم قاموا بذلك زاد كلهم يعطيهم الصحة. الحقيقة كما حكيت لك المشروع هذا راهو الناس الكل متجندت له، يعني نحب نشكر ديجا فرصة باش نشكرهم هما التقنيين والمسؤولين والمندوبين الجهويين، قاعدين يخدموا في خدمة كبيرة، قاعدين يقوموا بالتكوين هذايا لكل حد في الجهة متاعو. وبالطبيعة ديما أي استفسار أي صعوبات ترجع للسونترال نحاول نذللوها مع بعضنا. احنا وفرنا لهم أصلا دي سيبور معناتها فيديو، وفرنا لهم دي سيبور باش يتابعوا العمليات الكلها وتسهل لهم حتى عملية التفسير وعملية
1: نحب نواصل شوية في حاجة برك ونجيك البوابة إلى جانب هذا. الحياة المدرسية هل هي كلها أوراق ومعطيات وغيابات ودرشو؟ ما فماش ديكور، ما فماش تواصل اجتماعي يا سيدي عن بعد ما عاش نجموا نلموهم الأولياء اللي نتعاملوا معهم وقت في دارك ومغادي، ما عاش ديني المدرسة، ماذا بينا نسكروا المدرسة؟ المدرسة على الأولياء وقت هما شركاء راهو يعيشكم، راهو الولي شريك في المنظومة التربوية. قاعد نشعر كأنه اقعد ابعد علينا، هو بعيد بطبعه معناه ما يجيش يطل بالعملية هذه كأنه مش نقصيوه.
3: لا هو مش باش نقصيوه، ريت الكونتاكت ايمانسي حتى مش باش يتنحى، راهو على خاطر حبينا ولا كرهنا برشا احنا معناتها برشا اولياء تقول لك انا نحب نمشي للمدير، نحب نمشي نفسر وضعيه، لكن هذا ما يمنعش انه يلزم يصير التطور الرقمي. احنا نوفر سوليوشن، نعطيو للبارون راهو ثم امكانيه انك تصب المطلب نتاعك رقميا، وانه معناتها في معناتها اذا كان برشا اولياء يقول لك ما عنديش وقت، برشا اولياء نعطيك الامكانيه انك تتصل رقميا بهم وانك ما تمشيش ما ديبلاسيش، لكن ما منعكش انت اذا كان انت تحب تتواصل مع المدير حد ما منعك.
1: نعملوا نقترحوا عليكم ويسمعوا فيا الاخيان، نهار السبت مثلا ما يعطله في تونس، نهار السبت فما اجتماع لي بارا مره في الشهر لمو اللي عنده زاد حكايه اللي عنده حاجه نحبوا نعلموه نحبوا نحسوه باش يحط يده في العجنه. راهو الاداره والاسره صحيح. التربويه قائم مجهود كبير، وزاره التربيه قائم مجهود كبير، لكن التلميذ راهو المحيط اللي داير به يلزم وقفة حازمة من الناس الكل، لي بارون، احنا المجتمع، الشرطة، الإدارة، المربين، معناها على اللي قاعد نشوفه فيه راو كان نسيبوه ونسيبوا الماء على البطيخ راي باش نوصلوا للهاوية. نجيك سيدي خليفة.
2: قيدت التلميذ بالطريقة ذيك، بقية الوثائق كيفاش؟ هو يلزم لي مضمون وتصويرة وساعات نلقاو وثائق أخرى ماس وجواب كيفاش يبعثولك في صورة ما هذا حبيت نسأل
3: انت ما عادش انت راه ما وصلت قيادة صغيرك في المنظومة هذه مضمونه
1: رقميا جبدوه هم عندهم تربط
3: ما عادش ثم حتى وثيقة باش انت مطالبة اصلا وثيقة التسجيل ماكش ما تهزهاش ويطلب مدير وثيقة التسجيل معناتها يزمك تجاوب وتقول له انا انت تسجيلها بطلك في المنظومة متاعك التلام ده اللي سجلت رقميا وتفاليديت الانسكريبسيون تاعها انت في الاسباس نتاعك تنجم تراهم. مانيش مطالبه نهز لك حتى وثيقه
2: حتى في البكالوريا تاو لانه في البكالوريا نعملوا سلسله نتائج نتاع الباساج اللي عداه التلميذ ونعملوا مضمون ونعملوا التامبر هذاك اللي عملوه هذاك الكل باش يتنحى.
3: هو الحقيقه البكالوريا موضوع اخر ديما الامتحانات الوطنيه هي هي هي ايضا فما مشروع رقمي معناتها تحت اشراف وزاره التربيه بالطبيعه في اطار التحول هذايا يخص بالذات الامتحانات الوطنيه.
2: مازال تأمين المنظومه يقول القائل هذه معلومات كلها موجوده في الفضاء هذا مدى قدرتنا على التأمين في المعطيات هذه لأن المعطيات هذه حساسة معاش عندك أرشيف مقابل ورقي.
3: والله احنا ديما حاولنا وما زلنا نخدموا على آليات انها تكون المنظومه هذه آليات الحمايه فيها عاليه على الاخر. حاولنا ان تكون معناتها المعطيات ديما معناتها محميه محفوظه قاعدين نطوروا فيها معناتها هذه اولويه معناتها حمايه المعطيات الشخصيه وحمايه البيانات اولويه واساسيه في منظومه الحياه المدرسيه معناتها
1: عرفت كونت بارون انا هل فما كونت التلميذ معناها
3: البارون كيفاش يقوم
1: هذا الكونت نتاعو
3: اي
1: عمل البارون الكونت
3: اي انت يمكن سي حاتم كان باش تقوم بالتسجيل واحد من اولادك وانت تسجل فيه باش يجيك اخر انترفاس يقول لك اعطيني اللوجين والمتباس نتاع ولدك. انت كبارون باش تصنع اللوجين والمتباس نتاع ولدك لو فات كملت ليتاب هذيك تهزو هذوك تعطيه من ولدك يدخل يشوف الاسباس نتاعو اما بالطبيعه تحت عينك انت كولي معناتها ديما الانشاء حساب التلميذ يتم عن طريق الولي نتاعو.
1: شو يلقى التلميذ في الحساب نتاعو شنو الخدمات اللي يلقاها فما معناها هو حاجات دو سوتيا نتاع قرايه ما نتاع حاجه ولا نتاع
3: هو احنا ماشيين فير انه معناتها كيما حكيت لك راهو المشروع قاعد يتضاف له تدريجيا في خدمات احنا كل فتره والخدمه اللي باش نسيبوها باذن الله معناتها فما مشروع زاد باش يكون مع الحياه المدرسيه هذه فما باش يكون ما بينات هم اتصال انه يكون فما هذوما الدروس للتلميذ دروس معناتها معناتها مواد
1: دروس دعم معناها
3: مش دروس دعم مثلا ما عرفش انا لي ماتيير دروس تابعين لي ماتيير نتاعو معناها مش
1: اللي قاعدين يحطوا فيهم توا البعض عند شو اسمه التيشيرت اللي خدمات الانترنت هذوك شو اسمه برا يمشي يطبع من عنده وجبد الواحد تعرف الحكايه هذه نعرفوها كنا عندنا صغيرات يقرا هذول باش تنحى هكا باش نلقى غادي
3: احنا باش نحاولوا تكون المنظومه هذه منظومه شامله تجاوب على كل معناتها لي فولي اللي يستحقهم التلميذ.
1: دروس خصوصيه نجم نعملوا دروس دعم
3: الحقيقة
1: عليها هي
3: دروس دعم حاليا ما عندناش رؤية ما زلنا معناتها
1: تنجم تجي مستقبلا
3: تنجم علاش ليه معناتها
1: باه نختموا يا سيدي خليفة
2: نختموا احنا نقول لكم ان شاء الله مبروك المنظومة
1: لينا احنا مبروك هما خدموا خدمة كبيرة انتوا المركز الوطني التكنولوجيات في التربية يقولوا بربي شنو اللي قاعدين يخدموا باش نسجلوا فقط ولا باش نخرجوا لا راي ناس قاعدة تخدم في اليومي وفي المستقبلي وهذا من الخدمة المستقبلية
2: ديما السيستم محلول للولي أنه يراقب ابنه ويتعبد فيها مثلا لا قدر الله غيابات تأخير إضراء معناها تعدى على مجلس التربية
3: كل شيء الولي بالوقت معناتها يرى صغير ويرى معناتها يتابع المستجدات
2: هو هذا المهم لازم ديما هوك عنده فرصة بتليفونه ويتابع صغير
1: حبيت نشكرك سيدة فاطمة نويري مهندسة عامة بالمركز الوطني للتكنولوجيات في التربية ورئيس المشروع منظومة الحياة المدرسية نذكركم ادخلوا توا واكتشفوها www.education في سكولير حق الأولاني في سكولير كاملة لسقى بعضها V-I-E سكولير تكتبوها كاملة بعدها
3: education.tn
1: سهلة برشا تدخلوا وتكتشفوا هذه البوابة اللي باش تكون على ذمتكم منظومة كاملة للحياة المدرسية وتسهل عليكم التواصل والتسجيل وأيضا كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياة المدرسية لأبنائكم. حاب نشكرك جزيل الشكر. الفيديو تقوه على ذمتكم وسيد بروميير بارتي ودوزيام بارتي على الباج فيسبوك جوهرة أفهم. إذا كانت حابوا ترجعوا فتتكم حاجة مع المهندسة فاطمة النويري.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV موجة مع الموجة.
1: نهاية اليوم جمعة ونهاية الروايات التونسية والمجموعة القصصية التونسية اللي تقريبا ولينا احنا المختصين في تقديم كل جديد. وصلنا المئات توا من الكتب باعتبار شدينا صحيح وحرسنا كانوا نمشيوا في الخرجة مع نهار الجمعة وإن شاء الله نواصلوا للرواية التونسية والمجموعات القصصية التونسية لكن بشكل خاص الرواية. الرواية التونسية اليوم رواية جديدة باش نكتشفها مع خليفة بن سالم.
0: كتاب الويكاند. كتاب الويكاند.
2: الكاتب رواية جديدة رواية الأستاذة نبيلة أحمد اللي هي رواية عندها أكثر من رواية حاتم واللي نقول لها صباح الورد أستاذة.
3: صباح النور صباح الخير سي خليفة صباح النور سي حاتم صباح النور كل مستمعي إذاعة جوهرة FM وشكرا على هذه الدعوة.
1: الكاتب المنصف الكاتب المخرج اللي خدمت معه في التلفزة أنا هذاك هو ولا حد
3: يخل. نعم
1: الكاتب شكونه الكاتب للعزيزة
3: الكاتب هل هو من يحمل القلم تخليفة هل هو من عاش الحكاية هل هو من دفع ثمنها أم هو من ظل طوال حياته يكتب بدمه قصة لم يلتفت إليها أحد. هذا هو تقديمي للكاتب تخليفة.
2: يعني الرواية تتحدث عن سيرة كاتب.
3: لا تخليفة الرواية تصور في خليفة تنهض في يوم من الأيام تجد أن هناك كتبا أصدرت باسمك وأنت لم تكتب حرفا في حياتك ثم بعد فترة تكتشف أنك أحرزت على الجائزة الوطنية في الرواية وأنت أيضا لم تكتب حرفا ثم بعد فترة تكتشف أن هناك كتاب آخر صدر باسمك وفيه جريمة قتل وتجد نفسك قيد الاعتقال فماذا ستسأل نفسك؟ ستسأل نفسك من هو هذا الكاتب المتخفي باسمي؟ كما قلت لك من هل هو من يحمل القلم ويكتب؟ هل من عاش الحكاية؟ هل من دفع ثمنها؟
2: الرواية عندها أصولها في الواقع الرواية الحالية هذه؟
3: يعني من الواقع أم ليه؟ والله هو بالنسبة لي سي خليفة الكتابة هي ليست مجرد حكايات نرويها طبعا هي الكتابة هي مساحة سرية نلتقي فيها بأنفسنا نطرح أسئلتنا نختبرها شاشتنا نمنح الخيال فرصة ليقول ما قد تعجز الحياة عن قوله ولكن كل هذا يستمد طبعا جذوره من الواقع المعيشة تخليف أكيد يعني فالكتابة تجاوزت يعني الطرح الذاتي أو تجاوزت معنى التحدث عن الذات لتكون يعني تدخل في غمار طرح القضايا الاجتماعية الكبرى والسياسية والعاطفية إلى آخره يعني
1: بين الحقيقة والخيال وين نلقى رواية الكاتبة ونسبة الحقيقة من الخيال
3: الكاتب فيها طبعا من الخيال يعني فيها التصورات وفيها الأحلام وفيها الرؤى التي يريد أن يوصلها الكاتب في زمن تخليفة الكتابة لم تعد مجرد يعني غاية في حد ذاتها الكتابة أصبحت سلاح يعني ونحن جنود في خدمة هذا السلاح سواء الدفاع عن مبادئ معينة أو الدفاع عن الأرض أو الدفاع عن المعتقدات والدفاع عن زوايا النظر يعني فمعناها فيها من الخيال الصور الشعرية التكتيف البلاغي المشاعر الإنسانية وهي دائما هذا الأدب التجريبي الذي انخرطت فيه مؤخرا هو دائما بحث في الذات وسياحة في الداخل يعني وبالتالي إبراز مشاعر إنسانية معينة وأيضا فيها من الواقع الكثير، بما أنها تتحدث الرواية أصلا عن الخذلان تخليفة، يعني الرواية أصلا تتحدث عن الخذلان، يعني وما أدراك ما الخذلان في وقتنا هذا، يعني لنسأل أنفسنا معناها هل يكفي أن نحب الآخرين أم يجب أن نلتفت إليهم.
1: شكرا لك. الكتاب نقاه في المكتبات، صادر في 2026، رواية نبيل أحمد الكاتب. بهذه الرواية اللي ندعوكم إلى قراءتها والتمتع بقراءتها واكتشافها نختم حصتنا، نوصل إلى خاتمة اللقاء. إن شاء الله جمعة مباركة للجميع، نهاية أسبوع مريحة، باش نتلقاو بإذن الله في بداية الأسبوع القادم نهار 2 من 6 إلى 9 متاع الصباح. إلى ذلك الحين بربي نوصيكم، سخونة الدنيا، موجة حر ثانية باش تنطلق بنسق تصاعدي بداية من اليوم، من شأنها تتواصل قرابة 10 أيام. فساعدوا رواحكم، استحفظوا لي على رواحكم، ما تغامروش وما تخرجوش وقت الذروة متاع الشمس ووقت السخانة الكبيرة، وخاصة بالنسبة للصغار في العمر والكبار أيضا في العمر وأيضا أصحاب الأمراض المزمنة. إن شاء الله ربي يعطينا على قد طاقة التحمل متاعنا، وإن شاء الله استيك زاد وسي تكون معنا رحيمة رحيمة بينا، وما يتقصش برشا الضوء، تعرفوا مكرهة استيك مش بطل راهو مكرهة، باش تمنعنا من البلاك اوت. شكرا لكم، باي وتحية تونس.

0: حياتي.
1: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم. الويكند هذا بولي غوتي ب 13 دينار و 900 في 16 دينار و 500.
2: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
3: مشيت وجيت درت وفركست وما لقيتش، ما تخممش، الديسبونيبيليتي في اخر دقيقه في الاوتيل اللي تحب عليه، ما تلقاه كان في ترافل تو دو وباحسن الاسوام. وعلى خاطر ترافل تو دو تخمم فيك، زادتكم دي كود برومو باش تزيد تتمتع بلي غوميز في واحده من لي زاجونس ترافل تو دو سوسا، منشيه، خزامه والا سهلول. اما جاريه لترافل تو دو قبل 25 اوت اخر اجل باش تتمتع بالكود برومو ترافل تو دو لي بري تو دو.
0: Publicité.
4: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر FM. بسمة سعيدية.
5: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. في إطار دعم وتقريب الخدمات الصحية وتحسين جودتها، تم افتتاح وحدة التصوير الطبي بمركز وسيط المطار بعد تهيئتها وتجهيزها وفق مواصفات عالية الجودة، بما يضمن توفير ظروف ملائمة لاستغلال آلات التصوير الطبي الحديث التي وفرتها سلطة الإشراف لفائدة هذا المركز. ويندرج افتتاح هذه الوحدة في إطار دعم الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين وتمكينهم من الانتفاع بخدمات التصوير الطبي الحديثة في ظروف تستجيب لمتطلبات الجودة والسلامة. دوليا وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، يتواصل التصعيد الميداني في محافظات الضفة الغربية المحتلة الليلة الماضية وفجر هذا اليوم الجمعة، مع استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين بالتزامن مع اقتحامات واعتقالات واعتداءات نفذتها قوات الاحتلال وعدد من المستوطنين في مناطق متفرقة. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أمس إن الحرب الاقتصادية التي توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإطلاقها ضد إيران ما هي إلا محاولة لصرف الأنظار عن المشاكل الاقتصادية في بلاده، وحذر من أن أي ضغط إضافي على إيران سيفشل. أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها قصفت ليلا مستودعات تحتوي على أسلحة ومعدات عسكرية تابعة للجيش الأوكراني في ميناء ريني بمقاطعة أوديسا في جنوب أوكرانيا. يجتمع مجلس الأمن الدولي هذا اليوم الجمعة لإجراء جولة ثانية من التصويت الاسترشادي لاختيار الأمين العام المقبل للأمم المتحدة، وذلك في ظل انقسامات عميقة داخل المنظمة. أدت موجات الحر إلى وفاة أكثر من 25 ألف شخص في كل من ألمانيا وإسبانيا وفرنسا منذ بداية هذا الصيف، وفق تقديرات وإحصاءات رسمية من الدول الثلاث، في حصيلة تعكس التأثير المتزايد للارتفاع الشديد في درجات الحرارة على الصحة العامة لا سيما بين كبار السن. هذا الموجز، إلى اللقاء.
4: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: جوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: السلام جوهرة فان تو كنت نسمع في إذاعة أخرى على التسعيرة متاع الدجاج الحي وعلى الماء المعدني. بالنسبة للماء المعدني هو معطاه التسعيرة متاع القارورة برك كل قارورة قد السومة، لكن حاجتنا بالتسعيرة متاع اللاستيك ماء شفت البابس على خاطر هي تتكلف أقل من تبقى القارورة. شيء طبعا كان سيدا ذاك فرد يمشي يشري قارورة هو هذاك حر، أما طبعا اللي يشروا بستيكة كاملة تتكلفوا أرخص معطوهش التسعيرة متاعها. مثلا أنا قبل نتفكر كل ما يغلى الماء ما نحطش اللي نقضي منه تسعير عندك الماء بيتر ونص نحكي على ستيكة كاملة بستة البابي ب4500 أو هناك 4700 و4800 بحاجة نكت بالنسبة للبنترتين 4700 أو هناك 5400 الأسعار هذه وهم تحددش بالنسبة لوزارة التجارة ماذا بينا التوضيح أكثر إذا الزم
3: بالله حكومتنا توا وزارة التجارة تاع السماء بالله.

0: موجود الماء هذا تعرفوه ثم وين موجود احنا ما قناوش الماء ما فماش وثم تسعروا فيه.
1: عسلامة جورفاء مرحبا بيك جاء ربي مواطن القلعة كبيرة نشتكي دبوس الماء ما وقتهاش ما قيل شيء كل شيء فوضى اللي يتكلم يقول لك بلاش احنا باش نموت والماء ما عادش
2: رب الويش هذا الكل الماء موجود يجلبوا حجلة اي عطار يعديت 10 سنين ماء مهولين الدنيا وما فماش ماء وما فماش لا يا سيدي الماء موجود وبارك الله فيكم جورا فيه.
3: احنا توا في حمصوصة عندنا كلبة ليلا نهارا تنبح على الماتيو جاي في الفجر تنبح في كلاب الجيران الكلاب ولا تنسي بس يا اخوي جاو هرزوهم جاو احملوا لهم حاجة لان فدينا مع الشنرق الكلاب الدار كل من الصباح لليل شنو تقولوا اللي يحكيوا على الكلاب احنا قينا حق المواطن في تونس تحكيوا على حقوق هناك وكلب في شارع مسيط مش تقولوا تقدم ما تقدمش
4: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 والا 29 100 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.

0: هلا زوادي مع هلا زوادي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع
1: برعايه
2: اسباس حمزه بنان، كل ما يخص ليجيان كوسميتيك ولا بيمون، وكل ما يهم الدار وجهاز العروسه. انفولاين 99 866 993. اسباس حمزه بنان تدلل يا غالي.
3: في ام جي جمعة سبت حد صومنا مع عند حد عجينة زقوق مرحية راين 500 جرام 26 دينار و 900.
4: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
5: جوهرة اف ام بيبليسيتي.

0: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين
1: كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين
0: باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990
1: تي على 85 990
2: في ام جي جمعة سبت حد صومنا مع عند حد عجينة زقوقو مرحية راين 500 جرام 26 دينار و 900
3: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
1: جوهرة اف ام بيبليسيتي

0: 73 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000.
1: مشيت وجيت درت وفركست وما لقيتش، ما تخممش، الديسبونيبيليتي في اخر دقيقه في الاوتيل اللي تحب عليه، ما تلقاه كان في ترافل تو دو وباحسن الاسوام. وعلى خاطر ترافل تو دو تخمم فيك، زادتكم دي كود برومو باش تزيد تتمتع بلي غوميز في واحده من لي اجونس ترافل تو دو سوسه، منشيه، خزامه والا سهلول. اما الاجاليه لترافل تو دو قبل 25 اوت اخر اجل باش تتمتع بالكود برومو ترافل تو دو لي بري تو دو.
2: Publicité.
3: Business News. Business News.
4: مرحبا بكم معنا الناس كل في بزنس نيوز. أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ توفر الفرص والإمكانيات للارتقاء بحجم الاستثمارات الهندية في تونس. الوزير شدد خلال لقاء جمعه بوفد من عدد من رجال الأعمال والمستثمرين من الهند ينشطوا في قطاعات متنوعة ويزوروا بلادنا بمناسبة انعقاد منتدى الأعمال التونسي الهندي. أكد على استعداد الوزارة وهيكلها المعنية لتوفير الإحاطة والمرافقة اللازمين بما يساعد على تجسيم الاستثمارات والمشاريع خدمة للمصلحة المشتركة، وهذا حسب بلاغ صادر عن وزارة الاقتصاد. تذكر أنه منتدى الأعمال التونسي الهندي انعقد بتنظيم مشترك بين سفارة الهند في تونس وكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية الدولية كونكت واتحاد الصناعة الهندي، وتركزت الأشغال على الصناعات الصيدلانية والغذائية وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية والنسيج والملابس وقطاع صناعة مكونات السيارات والطاقات المتجددة، بالإضافة إلى القطاع السمع البصري والسينما. شمل المنتدى ملتقى اقتصادي ولقاءات ثنائية مباشرة جمعت ممثلين عن المؤسسات التونسية بممثلين عن نظيرتها الهندية. للإشارة، يعد اتحاد الصناعات الهندية من أبرز الهياكل المنظمة للقطاع الصناعي في الهند، ويضم نحو 9000 عضو يمثل أكثر من 300 ألف مؤسسة صناعية، كما يمتلك مكاتب في عدد من الأسواق الدولية من بينها أستراليا، الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، وأيضا الإمارات العربية المتحدة. أظهرت دراسة أعدتها بورصة تونس حول ديناميكية الإدراجات في البورصة على الصعيدين العالمي والوطني إنه السوق المالية التونسية تتوفر حاليا على ظروف مواتية لإعادة تنشيط عمليات الإدراج في ظل تحسن عدد من المؤشرات المالية والاقتصادية رغم التباطؤ المسجل خلال السنوات الأخيرة. الدراسة بينت إنه بورصة تونس سجلت خلال الفترة الممتدة بين 2008 و 2025 سجلت البورصة 41 عملية إدراج مقابل 16 عملية خروج من البورصة، أي برصيد صافي قدره 25 شركة إضافية مدرجة، فيما بلغ معدل عدد الشركات اللي غادرت البورصة مقابل كل شركة دخلت للبورصة 2.6 شركة. أما على المستوى العالمي، فأظهرت الدراسة هذه أن سوق الإدراجات شهدت عام 2025 بداية تعافي تدريجي، وبلغ عدد عمليات الإدراج 1293 عملية بقيمة أموال مرفوعة قدرت ب 171 مليار دولار وبزيادة قدرها 4% في عدد العمليات، ونسبة 39% زيادة أيضا في قيمة الأموال مقارنة بالعام اللي فات. نجيو تفاصيل الحساب الجاري لخزينة الدولة بتاريخ 19 أوت في 1569 مليون دينار. الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 20 أوت فيها 24950 مليون دينار بأيام التوريد، تساوي تقريبا 97 يوم توريد. قيمة الأوراق النقدية المتداولة في السوق حسب آخر تحليل موجود على موقع البنك المركزي التونسي في حدود 29970 مليون دينار. دوليا استقرت أسعار النفط دون تغيير يذكر اليوم، لكنها قاعدة تتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي مع استمرار الجمود في المفاوضات بين واشنطن وطهران. بالتفاصيل، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط لشهر أكتوبر القادم بنسبة 0.50%، والسعر كان في حدود 86 دولار فاصل 40 سنت للبرميل. أيضا تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج برنت للشهر نفسه بنسبة 0.29% ووصل السعر إلى 93 دولار فاصل 51 سنت للبرميل. نختم كالعادة بأسعار العملة بالدينار التونسي حسب كور البنك المركزي: 100 دينار جزائرية ب 2197 مليون، الدينار الليبي ب 459 مليون، الدولار الأمريكي ب 2922 مليون، واليورو ب 3380 مليون. نهاية البزنس نيوز في الأمان.
3: Business News. جوهرة FM. Tendance.
1: برعاية
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
5: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام وين ما يوصلكم صوتنا على راديو جوهرة FM. تندنس كالعادة كل يوم نتقابلوا فيها وكل نهار جمعة نحكيوا على أبليكاسيون ولا لوجيسيال. اليوم نحب نحكي على بولار P-O-L-A-R-R واللي هي بلاتفورم نتاع رتوش نتاع تصاور اللي نلقاوها متوفرة اون ليني واللي نلقاو فيها العديد من لي فونكسيوناليتي. نلقاو دي زوتي دي فيلتر ديسبونيبل خاصة في الفيرسيون غراتويت. علاش؟ على خاطر هي فيها دو فيرسيون، واحدة بالفلوس واحدة غراتويت. ديما تعرفوا اللي كانوا في تندنس ديما نحاول نمشي للي لوجيسيال ليبر وإلا للي فيرسيون غراتويت. دونك الفيرسيون غراتويت نتاع بولار نلقاو فيها لي فيلتر، نلقاو فيها لي زوتي اللي حشتنا بهم، حاجة تتميز بها هي الالغوريتم تاع الانتليجنس ارتيفيسيال اللي نلقاهم انتجري في الابليكاسيون حتى في الفيرسيون غراتويت واللي حسنوا بطريقة اوتوماتيكية الصور واللي بيرفورمانس نتاع التصاور هذه. دونك سي اون ابليكاسيون ويب ساتيسفيزونت بالنسبة للناس اللي ما حشتهاش بدي روتوش صعاب والا خدمة كبيرة برشا على التصاور نتاعها. دونك في اخر المطاف سوليوشن سامبل في الاستعمال. اخر ميزاجور للبولار كانت نهار 3 اوت الحالي. ليسانس غراتويت يخدم باللغة الفرنسية، يخدم على الويندوز الماك او اس على الويب الاندرويد والاي او اس. بولار نجم تلقاها غراتويت مون تيليشارجابل على www.01net.com. هذا شو اللي عندنا اليوم، غدوة ان شاء الله نتقابلوا في موعد جديد في لمن
3: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة FM؟ تربح بيد افيون الوجهة من وجهات نوفيلير ومعها برشا كادوات. شارك وابعث SMS في حرف دي كيما دار على 85990 وكون من الرابحين في دار العيلة. نسمع دار العيلة مع أشرف بدر الدين على جوهرة FM. في عطلتك الجاية اختار Active Travel، المنتخبك أحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.tn ولا كلمنا على 70-286-820. مع Active Travel أحجز وخلي الباقي علينا.
1: جوهرة FM. جوهرة FM.

0: اسمعوا فيه دون لو مع أمين الميلادي على جوهرة اف ام. موش مع نوشة.
1: العشرة وعشرة دقائق صباح النور. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في موعد جديد كل عادة من بي دون لو. رفقكم إن شاء الله.

واصلة والمطلب كان واضح علاش رجعوا البارح. معناه يلزم يقدموا أمور رسمية باش يقوموا بإضراب مش بطريقة عشوائية. يعني إذا كان ما قاوش اتفاق بتتركون فما إضراب آخر. راح نقول إن شاء الله لين إن شاء الله يلقاو حل إن شاء الله يلقاو يعني حل وسط يرضي الناس كل والناس كل تمشي فرحانة. يلا مرحبا بالكيب الكل. سمية صغير في الإخراج, ياسمين في الديجيتال, سعاد العدوني في ستاندر, وأمين الميلادي من قدام ميكرو الدنيا. وفيها الانطلاقة كالعادة بالموسيقى اللي جينا إن شاء الله بعد شوية عن زياد غرسة. عنا زياد عمرو ديابة ما تو سويت الزيارة.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، انفيقوا وفرحوا سيربريز تعمل الكيس.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: هذا السيفية.
1: نرجع معكم من جديد في قفة السيفية 10:27 مواصل معكم كل عادة مع روضة العلاقي اليوم وجولتنا في المرشي باش تعطينا آخر أسعار خضر الغلال اللحوم الأسماك وبطبيعة الحال تكون مع روضة العلاقي. صباح النور روضة. أهلا وسهلا يا روضة. مش معنا روضة؟ باه لو كان زادة ما نجمش نعرف. شوفونا روضة أو برنسيب معنا. يلا في انتظار الروضة العلاقي جولة المرشي بطبيعة الحال باش تكون حاضر معنا شهلة بعد شوية نعاودو نتصلوا بها. جولة المرشي اللي تكون كل يوم من جهة من جهة الجمهورية لقاية هذا في بيدونلو. ما تنسيوش انه زادة للناس اللي تحضر في رواحة للزقوق وحصة زقوق وحصة العصيدة عنا كادو للربح واللي هو الباندا شاقيم 800 دينار من اهداء وفير اللي تلقاوه عنده كل الخير واللي تلقاوه زادة وموجود في شارع ليوبول سانغور تروكاديرو سوسا. كادو هدايا واندا شاقين 800 دينار تنجم تاخذوا به مستلزمات عصيدة زقوقو الكل. بتبيع باش تشاركوا تبعثوا SMS في على 85 990 85 990. ان شاء الله في اخر البرنامج نتعرفوا على الفائز او الفائزة معنا بالنسبة لليوم خاطر مازالوا لبوندا شافي مختلف البرامج بتاعنا ان شاء الله على طول الاسبوع هذايا ان شاء الله حتى لنهار الاثنين. يلا احنا ان شاء الله بعد شوية كما قلنا باش نتعرفوا على الفائز او الفائزة نخرج بغناية. يلا نمشي بغناية.

0: الرياضية
1: مع القيس رمعقوف السفينة. نرجع معكم من جديد. جولتنا اليوم باش تكون من الحمامات مع روضة العلاقي. صباح النور يا روضة.
2: صباح النور أمين، مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا. في طقس جميل يا أمين، وأجواء أجواء صيفية متاع محويس متاع تفرهيد متاع
1: فما نسمة باردة ولا كيفاش؟
2: وفما نسي معي فما نسمة المزيانة هكاك.
1: يلا هنيتنا يا روضة، سورتو الناس اللي قصد ربي الحمامات في الويكاند هذايا. أما ما ليش عارفين في الويكاند سبت وحد باش يكون نفس الطقس ولا لا. يلا نسفيلو بالخير إن شاء الله.
2: المؤشرات معناها مش ترتفع شوية هكا درجات الحرارة، ما بهي بهي البحر وكل معناها كفيل بأنه باش يبرد معناها حتى الأجواء متاع الحرارة.
1: يلا ينعوشنا تنعوشنا الأسوام اليوم في المرشي ولا لا؟
2: والله ان شاء الله نتامل، واحنا ان شاء الله قفيفه عامره بالخير ان شاء الله يا ربي. قفيفه الصيفيه تكون هكا عامره وخفيفه على المكتوب ان شاء الله.
1: يلا منين نبداو؟
2: باه نبداو بالخضره. عندنا الطماطم على لقيناها ب 15 مية، البطاطا 2500، البصل 13 مية، السناريا 2500، الفلفل 2300، والقمره 2500، الليتو غالي شوية، اللي تو حسيتو بألفين غالي شوية، القرع الأخضر 3500، بتنجين على 3000، القرع الأحمر 2000، القارس زاد كيف كيف، القارس ارتفاع في السوم بتاعه 7 دينارات أمين.
1: ديما غالي القارس،
2: غالية يقول لي متاع فريكو دونك، وأخضر معناها ولا بتاتر معناها الارتفاع معناها الكونسوماسيون تاع السيترونات هي تخلي القارص عليه اقبال في الفتره هذه هيك علاش يرتفع السوم. ثم الفلفل بر العبيد على 6 دينارات، المعدنوس 12 مية، كيف كيف السلق قعدوا الغله. عندنا الدقله 12 دينار ل4 دينارات، وكل قدير وقدر وكل واحد وحسب جودة الدقلة. الكرموس على 12 دينار، بار كونتر الكرموس قاعد كونستان في السوم نتاعو في الارتفاع، ملي ارتفع عنده عام قعد معناها من 12 دينار حتى يكسل 18 دينار حتى 20 دينار. التفاح على 4500، العنب 7 دينارات و500، وعنا الريد جلوب الأكحل هذيك على 6 دينارات و500، وفما سلطان الغلة الهندي على 4 دينارات. نتعديو للحوت، فما السكمري 16 دينار و800، الكلامار 39 دينار، اللامبوكا 19 دينار و800، والوقت نتاعها طول اللامبوكا. الكروفيت روزي على 28 و500، والرويال على 39 و800، الوراتا 23 دينار، الشورو على 9 دينارات و800، والسردين على 5 دينارات.
1: 5 دينارات سردينة به؟
2: 5 دينارات السردينة
1: في مقارنة بالجمعة اللي فات
2: ارتفعت شوي، مقارنة بالجمعة اللي فاتت ارتفعت شوية. الجمعة اللي فاتت يظهر لي 3 دينارات.
1: 3 دينارات اي
2: على ما نتفكر. اي
1: باهي
2: باهي. نتعداو للحوم الحمراء. اللحوم الحمراء عندنا العلوش قاعد مستقر في السوم بتاعه كيما الأسبوع الفارت 68 دينار، البقري كيف كيف 52 دينار، الكتلات علوش على 68 دينار، المخلط على 37 دينار، الفوفيلي على 60 و800، الكبدة والقلب على 56 دينار، المرقاس على 35 دينار. دونك اللحوم الحمراء يظهر لي غالية شوية.
1: صحيح
2: غالية غالية شوية
1: مقارنة بالأسعار حتى اللي شفناه في وسط الأسبوع. غالية شوية
2: غالية شوية. بالنسبة للدجاج كيف كيف معناها شد الدجاج، كنا نراوها ب 8 دينارات و500، اليوم نلقاوها على 8 دينارات و950.
1: ارتفاع سوم الدجاج حتى السكالوب
2: اي كل معناها ارتفع. يقول لي هوني التاجر انهم عندهم 15%، هما قاعدين يشريوا في الدجاج على 7 دينارات و900، دونك في الاعاده والمفروض انه يبيعوا ب 9 دينارات و100. هما هكا حاطين 8 دينارات و 950 دونك اقل شويه معناها ضغطوا على هامش الربح نتاعهم يقول هكا معناها باش يكونوا في صالح الوكيل في صالح المستهلك الى ان ترجع الاستقرار في الانتاج الدجاج من هنا حتى سبتمبر معناها باش يكون شويه الاضطراب يقول لك الانقطاع نتاع التيار الكهربائي اللي اثر معناها على الانتاج وفما نفوق في الدجاج خلى معناها الاضطراب يشهد المده هذه معناها على مستوى الدجاج. طبعا السكالوب بولي نلقاوها على 19 و 440، السكالوب داند 18 و 960، الفخاذ الدجاج على 13 دينار، الستيك 17 و 250، عندنا الكبده على 14 و 375، الصدر الدجاج 14 و 600، والعظم على 13 مية. حتى العظم يتبع معناها ريت معناها يغلى الدجاج يغلى يغلى العظم البلاتو على 9600. دونك هذه هي دورتنا وهذه هي بورصه الاسعار من حمامات امين.
1: في علاقة بالعودة المدرسية يعني روضة، هل فما شكون نصب متاع كراتب كرارس؟
2: والله هو أنا ماني عملت جولة صغيرة على المزودين معنى المكتبات وكل متاع
1: الكتب المدرسية. خلينا ساعة في المرشي، هل فما ولا لا؟
2: في المرشي لا
1: ما فماش.
2: لا ما فماش، اما معناها كيما قلت لك معناها بالنسبه للعناوين ما زالت ما توفرتش الكل بالنسبه للكتاب المدرسي، بالنسبه للكراس المدعم اللي هو ديما معناها كل عام نقعدوا نقولوا اللي هو معناها بكميات تكون اقل من الطلب، هيك علاش معناها تكون فما ضغط على المستوى المكتبات بالنسبه للكراس المدعم والطلب نتاعهم هما المكتبات يقول لك انا ما عادش تعمل لي معناها كراس مدعم وكراس اخر معناها تخلق لي حتى انا معناها ما بين حزازيات ما بين الكليونات نتاعو والكل، يقول لك اعمل لي كراس موحد وكهو معناها تكون هكيكا معناها الناس الكل تاخذ في الكراس واحد. هذه هي اذا الدوره وهذه هي كيفاش الاجواء معناها في الحمامات، وبالنسبه للعوده ان شاء الله هي عوده على الابواب معناها وناس بدات تحضر، لكن مازال ماشي خلي مازال جمعتين مين خلي يتفردوا فيهم والناس تخرج تكمل تعمل الدوره نتاعها.
1: طبعا مازال الوقت للجميع. شكرا لك يا روضه، يعطيك صحه على كل هالتفاصيل. جوله المرشي اليوم كانت من الحمامات الجميله حسب روضة قال طقس جميل، دونك ناس اللي قصد ربي الحمامات ان شاء الله ربي معاه، ان شاء الله تعمل ويكاند مزيان ياسر، ان شاء الله تفرهد. سورتو خليكم معنا في الاستماع هذه في دونلو حتى الماضي ساعة، مازلنا مواصلين احنا بالموزيكا اللي جينا توت سويت مع نوماتس على الدنيا وما فيها.

0: décimo. Hídronu vyndete si fie.
1: وصل معكم من جديد في بنة الصيفية والصبحية جديدة معنا في دونلو. بتبيع إن شاء الله تكونوا بخير، وخاصة كيف نرجع لتحذيرات وزارة الصحة وللناس اللي ما تعرفش إنه روا فما يوم عالمي للبعوض اللي هو يصادف البارح 20 أوت، يوم عالمي للوشوشة. الحاجة هذه ما تمرش مرور الكرام بحكم إنه وزارة الصحة تقدم جملة من التوصيات للوقاية من تكاثر الوشوشة، وخاصة زادا نحاولوا نتفاداو الأسعات نتاعها. الإجراءات الوقائية هذه من بينها أنه نحاول نتخلصوا أسبوعيا من المياه الراكدة في الأواني الأحواض والمزهريات إذا كان عندنا في الدار بطبيعة الحال، أحكام تخطيط خزانات وأوعية تخزين المياه، المحافظة على نظافة المحيط والتخلص السليم من النفايات. زاد أوصات الوزارة أنه أكدت على استعمال الناموسيات و كل لي موستيكير في الشبابك، دونك الناس كل نعرفوهم، واي يعني آلة او حاجه تطرد البعوض بالضوء ولا بالريحه ولا اي ديسبوزيتيف انتم تعرفوا نتصور فما برشا منه في ديار التوانسة. نقطه اخرى، ارتداء ملابس تغطي الجسم خاصه في فترات نشاط البعوض. تأكد زيد على الوقاية من تكاثر لسعاته اللي تعتبر يعني تقلق شوي خاصة الصغيرات. وأوضحت زيد الوزارة أنه البعوض حتى وكان حجم متاعه صغير فإنه ينجم ينقل أمراض اختيرة، وهكا ذاك علاش نحاولوا نحميوا أرواحنا، نحافظوا على نظافة المحيط متاعنا خاصة في ديارنا، خاصة إذا كان عندنا جردة، إذا كان عندنا كيف ما أشرنا بكري شوية مزهريات أو أي أواني فيها الماء، ونحاولوا نحميوا أرواحنا وعائلتنا من الأمراض المنقولة عبر البعوض. هذه نقطة مهمة جدا، دونك هي ماهيش دونك لسعة بسيطة و يعني ماكسيموم 12 ساعة وتمشي على روحها، لا، هي تنجم تسبب في أمراض منقولة عن طريق البعوض. إن شاء الله ربي يحمي الجميع. ذكروا 20 أوت اليوم العالمي للبعوض، دونك حتى الوشوشة عندها يوم عالمي ما نحتفلوش فيه، ولكن نأكدوا فيه على جملة من الإجراءات الوقائية باش نحاولوا نتفاداو التكاثر متاعو بطبيعة الحال. بعد شوية نرجع احنا مع الأخبار موجز الـ11 والموسيقى تواصل توسويت مع غازي العيد.

0: بي. مشيت وجيت درت وفركست وما لقيتش، ما تخممش، الديسبونيبيليتي في اخر دقيقه في الاوتيل اللي تحب عليه، ما تلقاه كان في ترافل تو دو وباحسن الاسوام. وعلى خاطر ترافل تو دو تخمم فيك، زادتكم دي كود برومو باش تزيد تتمتع بلي غوميز في واحده من لي زاجونس ترافل تو دو سوسه، منشيه، خزامه والا سهلول. اما الاجاليه لترافل تو دو قبل 25 اوت اخر اجل باش تتمتع بالكود برومو ترافل تو دو لي بري تو دو.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أكدت مؤسسة فدا أن أحياء اليوم الدولي لذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم الموافق للحادي والعشرين من أوت من كل سنة يمثل مناسبة لتأكيد أن تضحيات ضحايا الاعتداءات الإرهابية من أجل أمن تونس واستقرارها ستظل حاضرة في الذاكرة الوطنية ولن يطالها النسيان. مؤسسة فدا جددت بهذه المناسبة أيضا عهدها بمواصلة أداء رسالتها تجاه ضحايا الاعتداءات الإرهابية وبذل كل الجهود من أجل أن تكون الإحاطة بهم وبعائلاتهم تجسيدا فعليا لاعتراف الدولة بتضحيات

0: بلاغا نشرته مؤسسة على موقعها الرسمي. دوليا اندلع حريق في الأراضي الزراعية لبلدة جبات الخشب في ريف القنيطرة الشمالية ليلة الماضية في سوريا جراء قصف مدفعي إسرائيلي. القصف تزامن مع إطلاق قوات الاحتلال قنابل ضوئية في أجواء المنطقة الممتدة قرب الشريط الفاصل مع اندلاع النيران في مساحات واسعة في المنطقة. أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد الفلسطيني فتحي خازم المعروف بأبي رعد فجر اليوم الجمعة برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها لمنزله في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة. من جانبها نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس الشهيد فتحي خازم وصفة إياه بالشخصية الوطنية البارزة، وقالت إن استشهاد خازم الذي قدم 2 من أبنائه أيضا شهداء فيما تقبع ابنته شيماء في سجون الاحتلال يجسد حجم التضحيات التي يقدمها أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال وسياساته وفقا للبيان. ختاماً، قتل 8 أشخاص إثر تحطم طائرة مستأجرة في قاعدة كيب نيونيهام للرادار بعيد المدى التابعة لسلاح الجو الأمريكي غربي ولاية ألاسكا حسب ما أعلن الجيش الأمريكي هذا اليوم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net تسمع في دولو مع أمين الميلادي على جوهر FM. موش مع موشة.

Καλή μα.

0: décimo. Idono vedete si via.
1: معكم في دونلود 11 و13 دقيقة. صباح النور ومرحبا بالجميع واللي التحقوا بنا لقاية هذا. نعملوا طلة على حدث في دورة 23، دونك حدث مش جديد، حدث ما شاء الله متواصل، واللي هو ليلة النجوم، سهرة اكتشاف الكون، سهرة اللي تنظمها مدينة العلوم بتونس، اللي تتميز كما العادة ب تظاهرات متواصلة، خاصة أن الموعد متاحة إن شاء الله باش يكون 27 أوت الخميس الجاي مع 8:30 متاع ليل. دونك فرصة للصغار وحتى للكبار باش يكونوا حاضرين فيها التظاهرة هذه. تفاصيلها نتعرفوا عليها مع مدام نجوى باية، المديرة العلمية. صباح نور مدام نجوى.
2: أهلا وسهلا عبد الأمين، شكرا على الاستضافة، مرحبا بكل مستمعين جوهرة فام، سعيدة بلقائك يا أمين.
1: شكرا لك، كيف كيف احنا زادة سعداء بلقائك من جديد. دورة 23 ما شاء الله، ليلة النجوم، وما زالت الاكتشافات نتصور.
2: ما زالت هما 23 سنة على التوالي، المدينة دؤوبة أن تنشر الثقافة العلمية والتكنولوجية، 23 على التوالي تنظم مدينة العلوم مع الشركاء متاحة ليلة النجوم. هي ليلة متميزة لأنها تظاهرة ثقافية علمية تجمع الجمهور العام، عشاق علم الفلك، الباحثين، جمعيات، فما العديد من الشركاء الوطنيين والدوليين. هي سهرة استثنائية الحقيقة، وفيها برشا العديد من المحطات، إذا كانت تسمح لي نجم تشوفوهم بالمحطة بالمحطة. حتى هي كما قلنا دونك بالنسبة للحاجة اللي تميز الساعة، نبدأ في الإطار متاعها، هي نهار كما أنت قلت أمين، نهار سبعة ليلة سبعة، نهار 27 أوت 2026 إن شاء الله ابتداء من الساعة 8:30. الجماهير باش تتفد علينا معناتها وتدخل باش نفتحوا الأبواب ابتداء من الساعة 7:15، دونك ينجموا ياخذوا التذاكر متاعهم من معناتها هالمدة هذه، كل شبابيك التذاكر مفتوحة والعبيد بدأت تاخذ في التذاكر متاحة. هذه حاجة زادة باش يكون عنا أكثر تنظيم، بكلها باش تصير في الفضاءات الخارجية
1: فقط في إطار التذاكر، يعني الاقتطاع.

0: التذاكر اونليني ولا ما زالت العمليه هذه غير متاحه في مدينه؟
1: لا ماهيش اونليني هي الحقيقه، ما زلنا ماليش اونليني، ما زلنا التذاكر في المدينه.
0: يدور لي كل شيء اونليني دونك يدور لي فرصه.
1: صحيح امين صحيح، ان شاء الله احنا في السنوات القادمه نتفاداو نوليو لي تيكي اونليني. من اللي لاحظت انه الجماهير تجي تقص تدخل المدينه زاده تعمل دوره في المدينه وميم طون تقص ليله النجوم، هي طريقه يقول لك انا خرجت مع العائله ايتترا. دونك بالنسبه للمحطه الاولى هي من القمر الى المريخ لحاجة جديدة، واللي تنجم تكون هي محطة من المحطات المهمة في ليلة النجوم، هي معناتها أبرز فقرة هي المحاضرة العلمية اللي باش يقدمها الدكتور محمد عبيد. محمد عبيد اللي هو مهندس متمرس في يخدم في وكالة النازع بالولايات المتحدة الأمريكية، هو تفضل وباش يجي يشارك في مدينة العلوم في ليلة النجوم ويقدم مداخلة مهمة جدا. قال القمر الليلة والمريخ هو باش يتوجه الجمهور مدينة العلوم بهذه المداخلة وباش يسلط الضوء على المجالات اكتشاف الفضاء، لكن زادة باش يحكي على المهام المبرمجة لاكتشاف القمر. مهم جدا أنه الجمهور التونسي من الشباب من الشبان من الطلبة من التلاميذ من العائلات أنهم باش معناتها يحضروا مع دكتور محمد عبيد. محمد عبيد لأول مرة احنا باش نخليه فقرة بعد المحاضرة اللي هي النقاش، فقرة نقاش نسنسين نعملوها في التظاهرات الأخرى، لكن في ليلة النجوم ما كناش نعملوا فقرة بتاع نقاش بعد المحاضرة. السنه إن شاء الله نعملوها لأنهم حبينا أن الجمهور والشباب والطلبة وكل ما هو معناتها باش يجي ويحب يسأل سؤال دونك ينجموا دونك يدخلوا مع مباشرة مع الدكتور محمد عبيد. نمشي للفقرة الثانية. الفقرة الثانية هي قلنا يلتقي كيفاش يلتقي التاريخ بالنجوم. باش نقدموا للجمهور نتاع مدينة العلوم في ليلة النجوم هي مسرحية، عرض مسرحي غامر يجمع بين المعارف العلمية الفلكية القديمة، واحنا باش نمشيو الحقبة من حقبات التاريخ التونسي اللي هي 600 سنة قبل الميلاد. لهنا إذا كان قلنا 600 سنة قبل الميلاد رانا باش نحكيو على الفيلسوف اليوناني اللي عنده أصول فينيقية اللي هو تاليس دو ميلي، احنا دي يعرفوها في المعهد، يعرفوا لو تيوريم دو تاليس، الناس برشا ناس تعرفوا. هنا باش نعرفوا الحكايه كيفاش هو جالس الحكماء، كيفاش قعد مع الكهنه وحكى لهم وعمل دليل النجم البحري، وكيفاش شافوا هزوا عينيهم للسماء وعرفوا يعني عرفوا النجم النجم الشمالي اللي هو بولاريس النجم الفينيقي. هذا العنوان نتاع المسرحيه. نتعدى وعملنا قرية علوم مزيانة على الأخر في البهو الشرفي المدينة اللي باش نتقابلوا فيها باش تهبط مدينة العلوم كلها بالثقة نتاعها بالميادين بالورشات نتاعها بالفضاءات والشركاء من جمعيات علمية من مؤسسات يعني وطنية ومؤسسات اللي عندها تنشط في المجال التكنولوجيا مجال علم الفلك بدأ مجال الطيران إلى آخره. هذه المحطة الثالثة. توا الناس كل السنة وليلة النجوم هي مشاهدة السماء مشاهدة القبة السماوية. احنا السماء ماذا بيا كان اللي يستمعوا فينا ينتبهوا للي باش نقولوا توا، راهو في ليلة النجوم في دورتها 23 اللي هو نهار الخميس الجاي رانا باش نشاهدوا السماء في فترة متأخرة شوية معناتها من الليل. علاش؟ على خاطر احنا الأجرام اللي باش يراوها ليلتها باش نشوفوا كوكب زحل اللي هو تنجم تقول يتميز بجمال كبير، والناس اللي مسلسل جي تعرف زحل قداش بك الحلقات نتاعو قداش مزيان، وباش نشوفوا زاد نكتشفوا مع بعضنا القمر. احنا في اول السهريه باش نشوفوا المسرحيه باش نشوفوا المحاضره نتاع محمد عبيد، لكن زاد باش نشوفوا اكل قريه العلوم. وما ننساوش راهو باش نفتتحوا هالسهريه هذيا بمعزوفات يقدمهم لنا الشاب قصي عبد الكافي اللي هو شاب معناتها يعزف على آلة الكمان، وإن شاء الله معناتها يصاحبنا طيلة هذه السهرة. وبعد لانيت زيتوال دونك بعد ليلة النجوم احنا مع ماضي ساعتين ونص نتاع الصباح من يوم 28 رانا باش نشاهدوا كسوف القمر الجزئي، وباش يكونوا عندنا زادة كيف مشاهدة عبر التلسكوب كما العادة ومحاضرة أخرى يقدموها فريق مدينة العلوم. بالنسبة لليلة النجوم هنا نعود زادة عندنا أكل الناس الهواة اللي يحبوا علم الفلك راه اعطيناهم فضاء باش يقدموا مداخلات، وهي كما تقول انت معناتها جلسات موازيه من 11 ونص حتى النص الليل، برشا ناس من 11 ونص حتى النص الليل ونص، برشا ناس باش يقدموا مداخلات بربع ساعه مبسطه للجمهور نتاع مدينه الهضوم. هذه كيف نقولوا بحثا للتلسكوب، عندنا 10 تلسكوبات باش تحطهم مدينه العلوم والشركاء نتاعها، وبحثا هالتلسكوب عندنا هال الجلسات الموازيه حول الفلك الكسوف، ما ننساوش الدورات الفلكيه سنة 25 في 26، لكن أيضا في 27 نستناو في حدث كبير ياسر معناتها عالمي.
0: الاختيار متاع الليلة يعني هو اختيار مدروس جدا حسب ما فهمت.
1: بالضبط، يعطيك صحة مين انتي فهمتها، ونتصور حتى اللي يسمعوا فينا فهموها، هو هي مدروسة أول حاجة.
0: فرصة للناس انها تكون حاضرة، يعني ما هيش 26 ما هيش 28 أوت، هي 27
1: 27 هذا الخميس الجاي. الناس باش تحضر في ليلة النجوم، احنا من بعد ليلة النجوم نفتحوا يمكن ساعة، فما ناس تحب تقعد في المدينة هذا متاح لهم. ومن بعد نعاودوا ما دي ساعتين ونص نتاع الصباح الى حدود الرابعه الى ربع صباحا، باش نشوفوا ونشاهدوا مع بعضنا الكسوف، كسوف القمر الجزئي. انا جيت حبيت نقول راهو الناس الكل تعمل كما هي، البرنامج هو موجود ينجموا يشوفوه، يراو نفسهم فين، فانا فانا فانا ساحه ينجموا يمشيوا اسكو يحضروا المحاضره، يمشيوا للقريه العلوم، يستناو مشاهده التلسكوبات، نجم يعملوهم الكل، نجم يستمتعوا زادة بالتاريخ. التاريخ رأوا احنا باش نشوفوا التاريخ في حلة فنية، حاجة مهمة جدا، احنا كلنا نقرأوا التاريخ، كلنا معناتها نعرفوا الحقبة الفينيقية ونعرفوا العلماء والفلاسفة اللي عاشوا فك الحقبة هذيك، لكن احنا قريناهم قراية اليوم تشوفوهم على الركح المسرح، وهذا المسرح العلمي بما نسميه المسرح العلمي، لكن عنده جانب تاريخي لأنه باش نقدموا التراث الفلكي لجمهور مدينة العلوم.
0: أعطيكم صح على هالبرمجة الثرية في ليلة استثنائية اسمها ليلة النجوم، سهرة لاكتشاف الكون، دونك ما شاء الله يعني سهرة متنوعة وثرية جدا، فيها تبسيط لبعض المفاهيم، حاجات كبرنا عليهم، حاجات قريناهم نشوفوهم في شكل جديد وتقديم جديد. طبعا عشاق علم الفلك فرصة لهم زادة. آخر نقطة، آخر سؤال، أنت حكيت على ناس المغرومة، قلت عندهم يعني فرصة باش يتكلموا أو باش يقدموا شنو يحبوا يقدموا، هذا مفتوح للجميع أو يعني تم تحديد بعض المداخلات؟
1: لا، هو الحقيقة معناتها هو البرنامج هذايا تحمل الوقت، احنا نحضروا معناتها توا احنا جمعة جاية ليلة النجوم، البرنامج خرج، المداخلات موجودين على هذوما الناس اللي حبوا يتداخلوا باش ما يقعدش كان الركح ركح أبي فهر، لكن زاد عملنا ساحة أخرى وعيتنا للعباد اللي تحب تعمل مداخلات وجاوبونا العباد عطيناهم في البرنامج. دونك البرنامج هو تعمل وخرج للعموم توا الناس اللي، لكن ثم النقاش اللي ما يشاركوا في النقاش، ما النقاش في الجلسات هذه ولا النقاش مع الدكتور محمد عبيد اللي هو معناتها حدث كبير برشا في تونس، انه جينا واحنا تعاوننا برشا مع الولايات
0: المتحده،
1: سفاره الولايات المتحده لانه هو تعرف في النازا، وباش يجينا لتونس فما تسهيلات، فما شركات دوليه هي اللي خليت أنه محمد عبيد ينجم يشارك في ليلة النجوم في تونس في مدينة علوم تحت اسم تونس.
0: يعطيك صحة مدام نجوى، شكرا لك على كل هالتفاصيل. ليلة النجوم نهار 27، ما زلت معنا مدام نجوى، رجعنا مدام نجوى،
1: ما زلت
0: مع العودة المدرسية، فمش برامج أخرين وتظاهرات أخرى إن شاء الله في الأفق؟
1: والله بالنسبة عنا تظاهرات عنا يمكن مدارس
0: تفاصيل ما مثالش، خلينا توا
1: مثالش بعد المدينة رأي في في سبتمبر أكتوبر المدينة باش تعلن عندها يوم علمي على الجيمار، عندها معناتها مدرسة زادة المدارس الصيفية تعرف اللي هما برشا في جويليا، لكن خليو منهم شوية لسبتمبر، فما في تطاوين زادة عنا مدرسة صيفية، وفي القصرين زادة عنا زادة مدرسة صيفية في فروع مدينة العلوم معناتها بالقصرين وبتطاوين، فالمدينة تكمل النشاط متاعها العادي. أكتوبر زادة باش تلقاو وتسمعوا بالتظاهرات اللي باش نقدموها. وجايين هذا في نوفمبر ان شاء الله زاده باش نقدموا ملتقى علمي على نوغسيونس اللي هي العلوم هذه والانتليجنس ارتيفيسيال اللي عندها قيمه كبيره برشا. وفي الوقت وفي الابان ان شاء الله تسمعوا بكل هذه البرامج وما ذكرتهمش الكل
0: ان شاء الله نكتشفوا مع بعضنا على جوهر اف ام. شكرا لك مدام نجمه بي المديره العامه.
1: شكرا امين على الاستضافه
0: لمدينه العلوم. نذكر 27 اوت الموعد اللي كنت تحكي عليه بكل تفاصيله ليله النجوم سهره لاكتشاف الكون طبعا باش يكون فيها لقاء مع دكتور محمد عبيد يجي من النازا الى تونس باش يقدم بطبيعه الحال ويحكي لنا على اخر المستجدات الفلكيه. بتيتر انتم فرصه لكم باش تتفاعلوا معاه, عروض فنيه في الموعد وفرصه لاكتشاف كواكب كما زحل كما القمر تشوفوهم بطبيعه طريق التلسكوب ومختلف التجهيزات اللي توفرها مدينه العلوم وشركائها. نواصل معكم احنا بالموسيقى كالعاده في بيدون لو اللي جينا بعد شويه مع عند وسط البلد في انتيكا. ما تسويت خليكم مع ادم.

0: Décimo. Hidonu Vinita Sifia.
1: واصي معكم مجيد فيبي دون لو 11:46 دقيقة. أجواء الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ما زالت طبعا متواصلة, ونعرف الأجواء هذه الكل وين تكون القيروان عاصمة للاحتفاليات, هذه احتفالات المولد النبوي الشريف, فعاليات ندوة خاصة الندوة المولدية بالقيروان في دورتها 54 المرة هذه تحت عنوان مقصد حفظ النفس في السنة النبوية الشريفة. دونك ندوة بتنظيم وزارة الشؤون الدينية بمقر ولاية القيروان, أشرف عليها وزير الشؤون الدينية سيد أحمد البوهالي بمشاركة الشيخ هشام بن محمود ومحمد الرزقي رئيس جماعة الزيتونة, إلى جانب عدد من المختصين. زميلنا طارق الفوال كان حاضر في الندوة هذه وفي المتابعة, حكى مع السيد سلاح الذويبي المدير الجهوي للشؤون الدينية. نسمع واش قال.
2: حقيقة الندوة هذه كما ذكر السيد وزير الشؤون الدينية هي ندوة يعني من صميم الواقع, ودائما في يعني الندوات المولدية يتم اختيار موضوعها بكل حرفية من يعني مجموعة مجلس من الدكاترة في جامعة الزيتونة, ويتم اختيار هذه السنة نظر لقيمة حفظ النفس وهي كلية من الكليات الخمسة التي دعا الإسلام, فكان هذا الموضوع حقيقة يلامس الواقع والإشكاليات التي يعيشها المجتمع, فكان حفظ النفس وهو من المواضيع المتجددة عبر العصور ولمكانة الإنسان في الدين الإسلامي.
3: المحاضرين الضيوف اللي معتها اليوم
2: حاضرين
3: في الندوة هذه,
2: أنا عندنا حقيقة محاضرين من جامعة الزيتونة, ستكون هناك مداخلات على يومين في هذا اليوم الخميس وغدا لله الجمعة, وكلها تستوحي قيمة النفس البشرية من خلال السنة النبوية والنصوص القرآنية وكيف أن الإسلام دعا إلى الاهتمام بالنفس وتطويرها واحترامها, ويدخل في هذا الموضوع العديد على حقوق الإنسان والمحافظة على العنصر البشري والتحديات الموجودة كما قلت من الدعوات للكراهة وكل شيء, فإن هذا الموضوع هو في الصميم خاصة مع تنامي العديد من الظواهر التي يعتدى فيها على النفس البشرية, فكان هذا الخيار من وزارة الشؤون الدينية في ندوتها للرابع والخمسين يعني خيار موفق, وبإذن الله سوف نتمتع على طيلة يومين بمداخلات يعني شيقة وتم تحضير لها لمدة أشهر إن شاء الله, وسنستفيد بإذن الله إن شاء الله.
4: هم الأنشطة أو فين الإدارة الجهوية للشؤون الدينية؟
2: الحقيقة وزارة الشؤون الدينية احنا كإدارة جهوية عدنا أثناء إضافة 100 نشاط من دروس ومحاضرات وأختام قرآنية ومسامرات وندوات, وإضافة إلى الندوة المولدية هذه اللي نشهدوها, وكذلك مشاركتنا مع الوزارات التي يعني تحتفي بمناسبة المولد كوزارة الثقافة ووزارة السياحة ليكون عمل مشترك, لأن القيروان وهي رابعة الثلاث كما يحلو للجميع قولها ولها مكانتها, وأكثر دليل أنها أكثر من قرن وهي تحتفل بالمولد النبوي الشريف.
3: الأنشطة قديش عددها اللي باش يتم تنظيمها؟
2: أيضا احنا في القيروان أثناء فما 364 نشاط, ونحب نعطيكم ونضيف لكم أن وزارة الشؤون الدينية أعدت بهذه المناسبة يعني قرابة 10500 نشاط ديني, هذا في كامل الترام الجمهورية يجمع بين الدروس والملاءات والمسابقات والمحاضرات كما ذكرت, يعني هناك برامج الإعلام الديني كذلك مؤسسة الإذاعة والتلفزة, هناك مشاركة وزارة الشؤون الدينية في البرامج, هناك كذلك معرض الكتاتيب مواكبة يعني الجوامع المركزية بحضور المواطنين والاحتفالات الجهوية, هناك العديد والعديد من الأنشطة التي يعني قامت بها وزارة الشؤون الدينية وهي تتكامل مع هذه المناسبة الطيبة الكريمة وهي مولد خير البرية صلى الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاة والسلام. طبعا هذه متابعة مع زميلنا طارق الفوال, كيف ما قلنا في طار الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ربيعة الثلاث القيروان كما العادة تحتفي بالمولد النبوي الشريف بعديد الفقرات مثل هالندوات طبعا فرصة مهمة، خاصة الأنشطة الدينية فرصة زادة مهمة جدا، ونستدعو الناس كل يكونوا حاضرين فيها على غرار طبعا الأنشطة الاحتفالية، الأنشطة اللي يعني تتابع المولد والاحتفال بالمولد النبوي الشريف، باش ما ننساوش رمزية الاحتفال والاقتداء بأشرف الخالق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. شكرا طارق فاول، بتبيع كانت هذه متابعة للندوة المولدية في دورتها 54، نذكروا تحت عنوان مقصد حفظ النفس في السنة النبوية الشريفة. نرجو احنا مع الموسيقى 51 دقيقة، بعد شوية الموعد يكون مع الأخبار في نشرة نص النهار، ومواصل معكم حتى الماضي ساعة كالعادة في بيدون لو.

0: دي من الاخر ومن غير مقدمات في اشقى السولد نزيدوا على المسولد. نحكي لكم على تروزيام دي مارك اللي تمشي من 30% لـ50% ولـ70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. ملا ملتقانا في لي ماجازان اشقى ولا في السيت hqa.com.tn. اشقى توس بور لا مود، لا مود بور توس.
1: سيف سني شعلة في النار
2: مش حر في أقوى بلاش في القنبار والحمام سوسة وجديد أحلى سنساسيون للعباد في أطول توب وقوم في البلاد محبيحة وتفهيدة تعطيك روحي جديدة مخلف القوي والريستورون والبيسين اللي في الموجة وبرشة أنيماسيون عشانه أقوى بلاش اتمحنوا وجد اتمحنوا
3: جوهرة
0: بوبليسيتي.
4: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية.
5: تمام منتصف النهار، أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز عناوينها. وزير التجارة يدعو إلى العمل على تنويع المبادلات التجارية بين تونس والهند ودفعها إلى مستويات أعلى. ومحكمة المحاسبات تتوج بالجائزة الرابعة في المسابقة الاستثنائية للبحث العلمي في مجال الرقابة. في تفاصيل أخبارنا، أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد أن مستوى التبادل التجاري الحالي بين تونس والهند لا يعكس تطلعات الشعبين والقدرات الكامنة في اقتصاد البلدين، داعيا إلى العمل على تنويع المبادلات التجارية ودفعها إلى مستويات أعلى. كان ذلك خلال استقبال الوزير وفدا من رجال الأعمال عن اتحاد الصناعات الهندية بحضور سفيرة الهند بتونس ديفياني خوبراغادي. واعتبر عبيد وفق بلاغ صادر اليوم عن الوزارة أن الهند تعد شريكا اقتصاديا مهما لتونس، بما يستوجب مزيد تطوير مستويات العلاقات الاقتصادية معها واستغلال المساحات والإمكانات الكبيرة المتوفرة لتنويع التبادل التجاري والارتقاء به نحو السلع والخدمات ذات القيمة المضافة العالية. وزير التجارة شدد في هذا الصدد على أن الإمكانات المتوفرة لدى البلدين تتيح الانتقال بالعلاقات الاقتصادية التونسية الهندية إلى مرحلة أكثر ديناميكية، خاصة في قطاعات الصناعات الغذائية والصيدلانية وتكنولوجيا الاتصالات والخدمات الرقمية والصناعات الميكانيكية والإلكترونية ومكونات السيارات، فضلا عن الاستفادة من خبرات وتجارب الشركات من الجانبين. من جهتها أشارت خوبراغادي إلى المساعي الحثيثة الرامية إلى تأسيس غرفة أعمال تونسية هندية، لما يمكن أن تطلع به من دور في ربط رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين وتيسير التواصل فيما بينهم، إلى جانب تنظيم منتدى الأعمال التونسية الهندي كل 6 أشهر بالتناوب بين البلدين. أشرفت ولية نابلها النشوشاني صباح اليوم الجمعة بالمنطقة الصناعية حشاد ببوعرقوب على تدشين مشروع إنجاز محطة تحويل الكهرباء للجهد العالي. يشار إلى أن هذه المحطة أنجزت في إطار تعزيز شبكة نقل الكهرباء بالجهد العالي وربطها بمحطات بوفيشا، غرومباليا وجبل الرصاص بواسطة الخطوط الهوائية ذات الجهد العالي، وفق لما جاء على الصفحة الرسمية لولاية نابل. مقر ولاية سوسة تم اليوم تنظيم يوم مفتوح حول حوكمة قطاع النظافة والعناية بالمحيط. مفادة الأخبار شيراز تزركي تابعت وتحدثت إلى عبد الرزاق ماني كهية مدير حماية البيئة بالإدارة الجهوية للبيئة بسوسة.
6: قدمنا مقترح مبادرة مجتمعية اسمها اليوم الشهري للنظافة المجتمعية بولاية سوسة، تحت شعار اقترحنا الحق العديد من الشعارات، منهم مدينتي خضراء ونظيفة، مدينتي نظيفة لي وليك إلى آخره. إن شاء الله نخرجوا بشعار جديد. الحاجة الجديدة للمقترح نتاعنا يرتكز خاصة على تغيير عقلية المواطن، باعتبار أن النظافة هي مجهود يومي مشترك، ما يمشي البلديات فقط، لا خاصة المواطن عنده دور كبير في مجال النظافة. دونك احنا الهدف الرئيسي نتاع المبادرة نتاعنا اللي نتاع اليوم الشهري للنظافة، اللي هي الهدف هو مزيد توعية المواطن وخاصة دعم روح التطوع لديه باش تصبح ثقافة، هي النظافة هي ثقافة. الغاية نتاعنا المدن نتاعنا تكون نظيفة، وباش نحقق الغاية نتاعنا هي لابد من وسيلة، الوسيلة هي اليوم الشهري للنظافة، تكون ما بين الساعة 8 والساعة 11 صباحا على المستوى المحلي، تشرف عليه لجنة محلية بيشرف السيد معتمد، اللي معناها هم يحددوا النقاط السوداء التي يتعينوا عليها تدخل. الدخل. دونك هي الحاجه اللي اضافه في المقترح تاعنا دكور فما المجتمع المدني، فما المنظمات، فما الجمعيات اللي مش قوم فن تنظيف الشاطئ ولا تنظيف المقبره ولا تنظيف طريق استراتيجيه. لكن الحاجه الاخرى بقيه المتداخلين لابد باش يشاركوا في التظاهره هذه، وانا حق متحمس جدا خاصه الدور رياض الاطفال. ماذا بينا في اول سبت نشاركوا في رياض الاطفال في جميع ولايات سوسه اللي خاصوا ربع ساعه، خاصوا نضيف نفي ساعه باش يعودوا اكل وليدات الصغار اللي عمرهم 3-4-5 سنين على النظافه.
5: في شأن آخر، توجت محكمة المحاسبات بالجائزة الرابعة في المسابقة الاستثنائية للبحث العلمي في مجال الرقابة خلال مشاركتها ببحثين حول التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في التدقيق، أعدهما كل من القضيتين يمنى بن أحمد وحلال باروني. وتندرج هذه المسابقة وفق ما ورد بالصفحة الرسمية لمحكمة المحاسبات على موقع التواصل فيسبوك في إطار الاحتفال بالذكرى 50 لتأسيس المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. يتميز الوضع الجوي بعد ظهر هذا اليوم الجمعة بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية للشمال والوسط، وتكون أحيانا غزيرة بولايات القصرين وسيدي بوزيد والقيروان وسليانة وزغوان، حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20-40 ملم مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية تصل إلى حدود 70 كم في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور هذه السحب الرعدية. ووفق بلاغ صادر عن المعهد الوطني للرصد الجوي، ينتظر أن يتواصل الوضع الجوي بعد ظهر يوم غد السبت ملائما لظهور سحب رعدية أيضا محلية ممطرة بالشمال وبمناطق الوسط. دوليا، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن على إيران أن تخطط للتغلب على العقوبات القاسية، وذلك بعد أن أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ما وصفه بأنه أقصى العقوبات المفروضة على إيران على الإطلاق، وفقا لما أوردت قناة قاليباف على تطبيق تيليجرام. ختاما، قال جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة تواصل إخراج كميات كبيرة من النفط عبر مضيق هرمز رغم محاولات إيران إغلاقه، تصل في بعض الأيام إلى 15 مليون برميل، معتبرا أن عجز طهران عن تعطيل التجارة الدولية يقلص قدرتها على استخدامها ورقة ضغط. نهاية النشرة، شكرا وإلى اللقاء.
4: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. تسمع في دونلود مع أمين الميلادي على جوهر FM. مش معنا مشاركة.

0: كل الجمعة سفر وانتي في بلاستيك تسمو وياج فواياج مع وليد بسبيس
1: كل جمعة من الساعة 2 إلى 4 العشية
0: على جوهر FM.

0: Esmo, hídol nú vinnutu síðan.
1: صباح النور من جديد، نرجع معكم كالعادة في بيدونلو وبنة الصيفية والصبحية ما زالت متواصلة إن شاء الله. طبعا بكري شوية كنت خذيتوا فكرة على حالة الطقس، نذكروا إن شاء الله بعد شوية بالنسبة للطقس اليوم وغدوة وخاصة الويكاند. على ما يبدو فما بعض الأمطار، ما خلينا في الأجواء الاحتفالية وين نحكيوا على النسخة العاشرة من تظاهرة المولدية بتنظيم جمعية الثقافة فن اسطنبلي بتونس سيد علي الأسمر، نسخة خامسة وندوة صحفية كندارت في دار بلقاسم نهج الكاهية المدينة العتيقة. زميلتنا نسرين علوش كانت حاضرة في التظاهرة هذه، ونسمع بأكثر تفاصيل على البرنامج مع السيد رياض الزوش.
2: جديد هي أول حاجة، فما صباح المول والسنة فما حاجات اللي مثلاً زادت في برشة حاجات، حتى في بعض مثلاً ليت المول في زاوية سيدي علي الأسمر اللي ما كانتش تصير هذه اللي قبل ليت المول، سيكون الفرق اللي يشاركون نهار المول الصباح، ستكون فما احتفالات، فما طقوس إن شاء الله نهار السابع عن همزية اللي في جامع زيتونة، فما الأتراك السنة فرقة من تركيا الدراويش، ستكون اللي هي إن شاء الله 23. يبدأ لو 23 لو 24 ولو 25 ثلاثة أيام السنة، مش مستنسين عمو ثلاثة أيام، وإن شاء الله ديما حنا نقولوا خير اللي جاي خير، وإن شاء الله ديما نتفيروا بالباهي، ربي يجيب لنا ربي يجيب الخير إن شاء الله. إيش تكون فما العصيدة هذيك الزيبة في سيدي محرز الصباح، إيش تكون فما زادة تورات خرجة، إيش تكون كل عادة الخرجة، إيش تكون زي سيدي محرز سيدي بن عروس، وبعد كده نكملوا فما كسبيعة، خاطر عارف شعر برشا يقولوا لي علاش تقعدوا في بطحة البنان، إيش نخرجوا نحن بجماعة الهمزية، خاطر الهمزية يكملوا هما 11:30 ونص ربع، على طلعتنا نحن من سيدي محرز ديريكت يخرجوا جماعة الهمزية، معناتها المنظر هذاك الحلو يبدو لنا الناس طالعة من جماعة زيتونة، والآخرين طالعين من سيدي بن عروس، معناتها أجواء احتفالية، احتفالات المولد الكل 23 و24 و25 الصباح، وإن شاء الله سابع المولد تو نزلنا سبعة المولد اللي تكون في مدينة المونستي، تكون فما خرجة في مدينة المونستي. هذا هو
1: شرحنا، تكون لنا متابعة للخرجة هذه وللأجواء الاحتفالية اللي على فكرة الأول مرة في ثلاثة أيام كاملين 23 24 و25 أوت في العاصمة، بطبيعة الحال احتفالية تتزامن مع الاحتفاليات اللي تصير في القروان. دونك اليوم باش يكونوا فما 10 فرق كاملة من تونس ومن خارج تونس، باش تكون حاضرة في مختلف الزوايا والفضاءات والمسالك السياحية بتونس المدينة، ساحة زادة كيف كيف باب سويقة. كنا مع دونك أهم نقاط برمجة دورة السنة، هي دورة العاشرة المولدية، حكينا فيها سيد رياض الزوش رئيس جمعية ثقافة فن اسطنبلي بتونس. صوفيا صادق حاضرة معنا، وخليكم معها توت سويت. صباح نور جديد في بيدونلو.

تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة الجوهرة FM؟ تربح بيد افيون الوجهة من وجهات نوفالير ومع برشا كادوات. شارك وابعث SMS في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة.

هذا احمد سعد نص نهار و35 دقيقه في بي دونلو. مرحبا من جديد. طقس اليوم الجمعه باش يكون في تقلبات جويه خاصه العشيه ظهور خلايا رعديه باش تكون مصحوبه بامطار في المناطق الغربيه وباش تشمل تدريجيا جهات الشرقيه للشمال والوسط. لنا باش نحكيوا على بعض الامطار اللي باش تكون احيانا غزيره خاصه في اي ولايات، ولايه القصرين سيدي بوزيد القروان سليانة وزغوان بكميات معتبرة 20 و40 مليمتر وإمكانية تساقط زادة البرد. هالتقلبات هذية مع هبوب الريح شتوصل 70 كيلومتر في الساعة سرعة الريح في شكل هبات مع ظهور السحب الرعدية. بالنسبة لنهار غدوة باش يتواصل الوضع الجوي غدوة السبت مع ظهور سحب رعدية زادة كيف مصحوبة بأمطار في الشمال وفي الوسط. هذا حسب المعهد الوطني للرصد الجوي، اما نتصور فما برشا مركزين لاكثر على عصيده الزقوق. وذاك علاش نذكركم انه ان شاء الله باش يكون عندنا فائز او فائزه تعرفوا عليها في اخر البرنامج بالبوند اشا قيمته 100 دينار من اهداء وفير. التقاو عنده كل الخير والموجود في ليوبول سانغور في تروكاديرو سوسا. طبعا فرصه لكم باش تشاركوا وتربحوا البوند اشا هذا اللي قيمته 100 دينار. تبعثوا اس ام اس اذا كنت حابوا تشاركوا في حرف ا على 85 990 85 990. إن شاء الله بالتوفيق للجميع، إن شاء الله الناس كل تكون فرحانة بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. وإحنا مازلنا في متابعة الأجواء الاحتفالية زادة كيف الأجواء الاستثنائية اللي ترافق هالمناسبة العزيزة والغالية بطبيعة الحال. سميرة سعيد تواصل معنا في هي جت عليا توتسويت في بي دونلو.

ولا مع الموسيقى مع والك فوري نوصل معكم الاسم الفائز. عنا فائز اليوم دونك بالبوند شقيمته 100 دينار من اهداء وفير من حي رياض خونا او اختنا مالك سامحونا مالك الحاج محمد. دونك ماهيش مش رجل دونك هي مرأة أو فتاة. ملك ألف مبروك يا ملك الحاج محمد من حي رياض الفايزة معنا بالبوند أشا قيمته 100 دينار من أهداء وفير اللي تلقاوها في تروكاديرو سوسة. بتبيع تلقاو فيها كل مستلزمات عصيدة الزقوق بشفاء وصحة للجميع. طبعا الاحتفاليات بالمولد النبوي الشريف ما زالت متواصلة, أجواء صيفية طبعا ما زالت متواصلة على الدنيا وفيها جوهر أفهم. شكرا للجميع وشكرا الناس كل تبعتنا من العشرة للوقيت هذا. شكرا سوميز غير في الإخراج, ياسمين جديدي في الديجيتال, سي جمال بقديدة وسعاد العدويني في التنسيق وفي ستاندار, أمين الميلادي مقدم ميكرو الدنيا وما فيها. خليكم عقيد برامج نهاركم زين. ناس كل تشاو تشاو باي باي.

0: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990
1: مشيت وجيت درت وفركست وما لقيتش ما تخممشي الديسبونيبيليتي في اخر دقيقه في الاوتيل اللي تحب عليه ما تلقاه كان في ترافل تو دو وباحسن الاسوام وعلى خاطر ترافل تو دو تخمم فيك زادتكم دي كود برومو باش تزيد تتمتع بلي غوميز في واحده من لي اجونس ترافل تو دو سوسه منشيه خزامه والا سهلول اما الجاريه لترافل تو دو قبل 25 اوت اخر اجل باش تتمتع بالكود برومو ترافل تو دو لي بري تو دو
2: جوهرة FM Publicité.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم لهذا الموجز الأخبارية. ولاية سوسة تطلق مؤخرا تطبيقة رقمية جديدة لمتابعة الأنشطة البلدية والنظافة والوضع البيئي، تتيح للبلديات متابعة النقاط السوداء ورفع التقارير اليومية، كما تمكن المواطنين من توثيق الإخلالات. تفاصيل أوفى عن هذه التطبيقة تحدث عنها لشيراز التزركي التقني أول بالدائرة الفرعية للتنظيم والأساليب الإعلامية بمركز ولاية سوسة أحمد الزهرية.
2: تم في إطار المبادرة التي أطلقتها ولاية سوسة مبعثنا تونس بنا خير، والتي انطلقت منذ ديسمبر 2025 ولمزيد حوكمة قطاع النظافة، تم إنشاء تطبيقة متابعة الأنشطة البلدية والنظافة والعناية بالبيئة وجمالية المدينة والحفاظ على الفضاء العمومي. تهدف هذه التطبيقة إلى تشريك المواطنين والمؤسسات والجمعيات ومختلف مكونات المجتمع المدني في النهوض بالمجال البيئي بصفة عامة. تحتوي هذه التطبيقة أيضا على فضاء إداري يمكن مختلف الإدارات من مساحة عمل مشتركة للارتقاء بجودة الحياة. وفي الفضاء الإداري هذا نجم مثلا نذكر على سبيل المثال أنه مختلف البلديات تتمكن من رفع تقارير يومية حول الأنشطة البلدية في مجال النظافة. يمكن أيضا البلديات من متابعة وإدراج النقاط السوداء، ويمكن أيضا إدراج الاتفاقيات مع مختلف المحلات المفتوحة بالجهة بالمنطقة البلدية التابعة بتاعهم. بالنسبة للمواطن ينجم يوثق إخلالات، مثلا نذكر على سبيل المثال البعض من الإخلالات اللي نجم يوثقها المواطن: إلقاء فضلات خارج مناطق العمران، إكزامبل كاميون قاعد يفرغ في فضلات بناء في منطقة خارج العمران، ينجم يصور الكاميون هذاك وإحنا نقول له في التطبيق نتاعنا نقول له إنه يعطينا الرقم المنجمي نتاع العربة، ينجم ينقر على زر للحصول على موقع جي بي إس باش المعطيات على الإخلال جينا متكاملة. بالنسبة لرابط التطبيق هو rm.gov تيري اللي في الوسط sus.t.
1: المجلس الوطني لعمادة الأطباء يؤكد اليوم أن الطب التجميلي يظل نشاطا طبيا قائما بذاته، مشددا على وجوب أن تجرى عمليات الحقن وغيرها من الأعمال الطبية ذات الغايات التجميلية من قبل مهنيين مؤهلين وذوي كفاءة وفي ظروف تضمن سلامة المرضى. منبهة عمادة الأطباء في بلاغ توضيحي لها إلى أنه عندما تجرى عمليات الحقن أو غيرها من الأعمال الطبية من قبل أشخاص غير مؤهلين أو غير مخول لهم القيام بها، فإن الأمر لا يعود مجرد نشاط تجميلي بل يعد ممارسة غير قانونية للطب بما قد تنطوي عليه من مخاطر على الصحة العامة. هذا واعتبرت عمادة الأطباء أن التطبيع مع مثل هذه الممارسات ولا سيما عندما يتم الترويج لها أو الحديث عنها بشكل علني في وسائل الإعلام وعلى مختلف المنصات يستوجب تدخل السلطات المختصة واتخاذ الإجراءات اللازمة، وأبرزت ضرورة أن يجرى كل عمل طبي داخل هياكل صحية ملائمة مع احترام قواعد النظافة والسلامة وضمان توفر الوسائل اللازمة للتكفل بالمضاعفات المحتملة وتحمل المسؤولية المهنية. ختاما، جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ تفجير

0: ضخما على مرحلتين في المنطقة الواقعة بين بلدتي أرنون وكفر رمان في جنوب لبنان، وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام، مضيفة أن التفجير تردد صداه في جميع أنحاء البلدات الجنوبية.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
2: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
3: عليك بعيد ميلادي في قوم عيدك اليوم، انفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيس.
2: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
3: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
2: اس ام اس على 85 990.
3: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: بعد الباك الحيرة الطبيعية، أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة. مع كورتيزون نجاوبوك على الأسئلة اللي تهمك. شنو نقرأ؟ وين نقرأ؟ قديش تتكلف الدراسة بالخارج؟ وشنو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبقية الفريق على جوهرة FM. كورتيزون مش باش نقولوا لك شنو تختار، أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك.
1: الجمعة 21 أوت، مرحبا بكم في حلقة جديدة من كومبيس زون على جوهرة FM وجوهرة TV. نبدأ بسؤال، شنو المجلس الأعلى للتربية والتعليم؟ دكتورة بشرة البجاوي في كلاندوي اليوم باش تفكك السجي هذايا على طريقتها. نجاح تونسي عالمي جديد، معنا الطالبة مريم الورتاني إحدى الفائزات بمسابقة البلوك تشين، تحكينا على كل التفاصيل. نرجع زادة للإي آي مع الدكتورة درس في السبعي، أستاذة محاضرة في الإنسات، تحكينا كيفاش نستعمله بذكاء مش نعتمدوا عليه بدون تفكير. ومعنا زادة الأستاذ محمد منصور من لونيفرسيتي دوفين تونس للحديث عن الدراسة والفرص. دونك فهمتوا أنه عديد الملفات اللي تهم مستقبل الطالب من توا المساعتين على جوهرة FM جوهرة TV. خليكم برونشي معنا دكتورة بشرة بجاوي، أهلا وسهلا من جديد.
2: أسلام مهدي، شنحوالك؟
1: الحمد لله
2: الحمد لله.
1: صوتك تعب شوية اليوم؟
2: الحمد لله، إن شاء الله ما قلقش المستمعين، صوتي ماهوش في أحسن حالات.
1: يعطيك الصحة، رغم هذا الكل جيت حاضرة بالشارف في كومبيزون في حلقة اليوم. ننتظر تفاعلات نتاعكم كما العادة على الصفحة الرسمية على الفيسبوك راديو جوهرة FM. توتسويت نتعديو مع بشرة في كلاندوي.
0: كلاندوي مع بشرة الجاوي.
2: تونس اليوم تفتح رسمياً ملف إصلاح التعليم بعد تركيز المجلس الأعلى للتربية والتعليم وتعيين أعضائه ودخوله رسمياً للمرحلة العملية. حسب المنصوص عليه في الدستور التونسي لسنة 2022، دور المجلس الأعلى للتربية والتعليم عنده طابع، خلينا نقوله بروسبكتيف استراتيجيك زادة تقييمي وتنسيقي. وحسب زادة ما هو منصوص، دور المجلس هو درس التوجهات الوطنية الرئيسية في التعليم وضمان التناسق بين القطاعات التعليمية اللي هما المدرسة، التعليم العالي، التكوين المهني وآفاق التشغيل. دونك أول حاجة نستنتجوها أنه المجلس عنده مجال عمل واسع ومتفرع، والنقطة هذه بالذات نجم تكون من أهم نقاط القوة متاع المجلس. من النصوص اللي قريتها على المجلس الأعلى للتعليم للتربية والتعليم، حاولت نلقى لكم نقاط إيجابية خلينا نقوله على المستوى النظري للمشروع الجديد هذا. أول نقطة إيجابية أنه المجلس باش يتعامل مع المسار التربوي التعليمي كمنظومة كاملة، على عكس ما هو معمول به توا سنين أنه نتعامل مع كل قطاع وحده. دونك المدرسة وحدها، الجامعة وحدها، التكوين المهني وحده، وسوق الشغل في جهة وحده. والمنطق يقول أنه القطاعات هذه تشكل سلسلة واحدة، وتقسيمها وتفريقها وقت الإصلاح وإلا التقييم ما يعطيش نتيجة صحيحة وفعالة. ثاني نقطة إيجابية للمجلس الأعلى للتربية والتعليم، الاستمرارية في الإصلاح والتقييم. وجود مؤسسة دائمة مستقلة تنجم نظريا على الأقل تعطينا رؤية استراتيجية طويلة المدى وتضمن نوع من الاستمرارية مهما تبدلت الحكومات والوزارات. خاطر باش نقيموا إصلاح بدام الابتدائي يلزمنا نستناو جيل كامل متلامذة باش نشوفوا النتائج الحقيقية متاعو. وخاطر المشكل مع المنظومة الحالية واللي نلاحظوا أنه وقت الحكومات تتبدل والوزارة زادة، الأولويات زادة تتبدل، وإيش يصير؟ نبدأوا إصلاح ونوقفوه، ونبدأوا إصلاح آخر ونبدلوه، وعقلية فسخ وعاود. دونك ما فماش استمرارية واضحة، والأهم زادة ما يبقاش تقارير واضحة على اللي جربناه ولا وصلنا له. ثالث نقطة إيجابية لدور المجلس الأعلى للتربية والتعليم، التقييم المستمر للمنظومة التعليمية. دونك اللي فهمناه أنه المشروع الجديد التقييم باش يكون في قلب الإصلاح، يعني الإصلاح وفعاليته باش يتناقش ويتقيم بصفة دورية والتقارير سنوية. الحقيقة هذا شنو النجم نفهمه من مهام المجلس الأعلى للتربية والتعليم حسب نص دستور 2022 والمرسوم لسنة 2014.

0: التشغيل. الخوف هنا أنه من المؤسسة الكبيرة هذه تكثر اللجان واللجان الفرعية وتكثر الاجتماعات والاستشارات والدراسات والتقارير. وتونس في الحقيقة ما ينقصهاش لديجنوستيك، نعرف مشاكلنا ونعرف نقاط قوة وضعف نظام التعليم امتاعنا. التشخيص لازم ومهم هذا أكيد، أما نتمنى أنه في مرحلة معينة نقروا ونتعداو للإصلاح والتجديد. وفي الأخر المجلس الأعلى للتربية والتعليم يمثل فرصة مؤسساتية مهمة لتونس، أما زيدا لازم نقولها وبوضوح، تركيز المجلس مش هو الإصلاح في حد ذاته. الإصلاح الحقيقي وقت اللي المجلس يوصل لقرارات واضحة عندها رزنامة وعندها إمكانيات وعندها مؤشرات قابلة للقياس باش نجم نقيمه بكل شفافية ونجم نقوله نجحنا وإلا لا. وأحنا نتمنى ونجاح لكل فرصة للإصلاح والتجديد والنهوض بالمنظومة التعليمية التونسية.
1: بشرى يعطيك الصحة، تلقاو لانتيغاليتي نتاع كلاندو على الصفحة الرسمية على الفيسبوك جوهرة اف ام. بشرى سؤالي ليك لهنا، فما نقطة اعتبرتها ايجابية اللي هي النقطة الأولى أنه يشمل كل من التعليم الابتدائي إلى التشغيل، من بعدين اعتبرتها يعني أنت فما نوع من خوف في النقطة هذه.
0: أي أكيد إذا كان هي منظومة شاملة وهذاك هو المهم، خاطر كسسوا على الإصلاح وعلى التقييم يلزم يكون من الابتدائي لحد الفرص التشغيل، فهمت؟ يلزم تكون يعني سلسلة مرتبطة ونخدم عليها الكل أو ميمتا. أما راهو كان هالمنظومة الشاملة هذية باش تخلي البروسيدور طويلة والقرارات باش تاخذ وقت باش تخرج، هنا باش تولي نقطة ضعف ماهيش نقطة قوة نتاع المجلس.
1: يعطيك الصحة بشرى، وضحت لنا وفسرت لنا نوعا ما الدور وشنو هو المجلس الأعلى للتربية والتعليم. رأيكم يهمنا برشا، نستنيو لي كومونتير نتاعكم سواء بار ميل وإلا على الباج فيسبوك جورة اف ام. احنا مازلنا مواصلين معاكم حد المساتين، بعد شوية نستقبلوا سي محمد منصور عن دوفين، يونيفرسيتي دوفين تونس، لكن تو سويت فاصل وراجعين.

0: فيوزون على جوهر اف ام مش باش نقول لك شنو تختار، اما باش نعطيك المعطيات الصحيحه باش تختار وحدك.
1: هذا هو في كومبيزون، نعطيوك المعطيات الكل وانت تختار وحدك، واحنا نعاونوك بالطبيعة باش تاخذ الاختيار الصحيح. مكملين معاكم حد المساعتين كما فكرنا اول برنامج، يحضر معنا سي محمد منصور عن يونيفرسيتي دوفين تونس اللي احنا نعرفوها باري دوفين، اليوم نحكيه على دوفين تونس. مرحبا بك سي محمد، بحبنا في كومبيزون.
2: عسلامة مادي، شكرا على الاستضافة ومرحبا بكل السامعين جوهر اف ام.
1: كنت اقرب شوية للميكروسون فوالا. باهي، قبل ما نبداو نحكيو على يونيفرسيتي دوفين، هات نتعرفوا على سي محمد منصور قبل.
2: بارك الله فيك، عايشك مادي، شكرا على الاستضافة. دونك محمد منصور استاذ باحث في الاقتصاد في جامعة دوفين تونس، و مسؤول أكاديمي في دوفين تونس. دوفين تونس،
1: حكينا على دوفين تونس، هتقدموا تقدمنا على طريقتك دوفين تونس.
2: قبل كل شيء، قبل نحكي على دوفين تونس، لونيفرسيتي باري دوفين هي جامعة فرنسية، تنتمي هذه الجامعة إلى مجموعة من المؤسسات الجامعية اللي هي PSL باري سيونس لتر. دونك باري سيونس لتر اليوم هي محتلة المرتبة الأولى في فرنسا منذ سنوات، وتحتل المرتبة 33 عالميا حسب ترتيب شنغاي ل 2026. يعني دوفين تونس اليوم ضمن هذه المؤسسات الجامعية. باري دوفين PSL اليوم ممثلة في عديد من الدول، لندن، تونس، دكار. بالنسبة لتونس، هو دوفين تونس هو أقدم جامعة خارج
1: كومبيوس
2: اكستيريور، منذ 2000 منذ 2009. اليوم دوفين تونس كونت العديد الألاف من الطلبة اللي يخدموا يشتغلوا في تونس وفي خارج تونس في مؤسسات دولية ذو مستوى عال. طلبة في دوفين تونس يتحصلوا على دوبلو ديبلوم، ان ديبلوم تونسيان، دونك شهادة تونسية مصادقة عليها من طرف وزارة التعليم العالي، وشهادة فرنسية دبلوم فرنسي دو لونيفرسيتي باري دوفين PSL، كيف ما قلت من الأول، اللي هي أول جامعة في فرنسا في الكلاسمون، دون طول الكلاسمون في فرنسا.
1: داكوغ، يعني هنا نفهموا أنه ما فماش فرق بين اللي يقرأ في دوفين تونس وإلا دوفين باريس، كيف كيف، بالعكس أنا عنده دوبل دبلوم.
2: بالضبط، بالنسبة للطالب اللي يقرأ في تونس عنده دو دبلوم وعنده بسيور دو كارد ايتيديون، دونك زوج بطاقة طالب متقيد في تونس ومتقيد في فرنسا، كيف ما الطالب اللي في لندن ولا الطالب في دكار. فوالا، دونك هذا بالنسبه للتقديم العام للجامعه. ممكن بالنسبه للاختصاصات تحبوا ياخذوا فكره؟
1: اكيد، اعطينا المسارات الاختصاصات، يعني هنا نحكيوا على سيونس ليتر ديجا.
2: بالنسبه هي جامعه مختصه صحيح في الرياضيات وعلوم القرار، بكري بوش تحكي على القرار. كما احنا نعلموا الطالب باش ياخذ القرار، que ce soit dans les postes de décision ولا dans d'autres types de postes. بالنسبه للتلميذ اللي متفوق اللي خذ الباك، يعني فما زوز اجازات، الاجازه في التصرف، لا ليسونس en sciences des organisations، وفما الاجازه في الرياضيات والذكاء الاصطناعي، دونك لا ليسونس en mathématiques et intelligence artificielle. وبالنسبه للماستر، ماجستير بالعربيه، دونك فما اربع اختصاصات، اما الماستر فينانس دونك الماليه اللي دوفين منذ تأسيسها في فرنسا عام 62 اعترفت بالمختصة في الفينانس. فوالا، فينانس والماستر فينانس في بارتي دي ميور ماستر فينانس في باريس، لي كلاسمون يوريو هذا. فما الماستر كيف كيف مانجمنت دي سيستم دافورماسيون، نفس الشيء الماستر هذا يحتل المرتبة الأولى كيف كيف دون لي كلاسمون في الاختصاص هذا في المانجمنت دي سيستم دافورماسيون. فما اختصاص ثالث اللي هو لاكتوريا، لاكتوريا وكل ما هو كالكول دو ريسك في البنوك ولا في لي اسيورونس. دونك الماستر اكتوريا هو أول ماستر اكتوريا في المغرب العربي، لابيليزي اسوا سوسايتي اوف اكتوريس، اللي يعطي فرص للطلبة متاعنا باش يشتغلوا في تونس وفي خارج تونس، وبصفة عامة يخلصوا مليح في دومين لاكتوريا. دونك الاختصاص الرابع اللي هو الاختصاص الذكاء الاصطناعي، اللي هي ماستر ايدا AI Data Agentic، اللي هو في الحقيقة ماستر تم بعثه منذ 2017. في تونس. دونك ماستر هذا صحيح يكون الطلبة للذكاء الاصطناعي في مجالات متعددة, في الصحة, في النقل, في التسويق, الماركتينغ, في المانجمنت. ناخذ على سبيل المثال باريس سانتي كامبوس. اليوم باريس سانتي كامبوس هي مؤسسة تنبعثة في فرنسا, واللي الأساتذة دكاترة والطلبة الباحثين ينجموا يكملوا قرايتهم البحث نتاعهم بعد ما يتعدى بالماستر, معناها لا ريشيرش, في ميدان الصحة. وكذا مؤسسة نقول نسبيا حديثة, ما عندهاش برشا, عندها 4-5 سنين, تبعث في فرنسا, الوحيدة من نوعها في العالم اللي تجمع من بين
1: كامبوس من دوفين
2: باريس سانتي كامبوس. اللي دوفين هي معبر, معناها عندها باحثين من دوفين. داك الطلبة اللي يقراوا في الماستر ينجموا يكملوا في البحث في ميدان الصحة في مثلا باريس سانتي كامبوس, وعندنا طلبة اللي تعدوا. دونك ماستر هو
1: فسرنا أكثر, يعني هما سبيسياليزي أكثر, يعني يمارسوا فما اختصاصات بازية على الانتليجنس ارتيفيسيال.
2: هما في بالطبيعة هما في قرايتهم باش يترقوا للذكاء الاصطناعي في مجالات متعددة, مش في مجال واحد. لكن من بعد بالنسبة للبحث اللي حاب يواصل البحث نتاعو ينجم يتخصص في الصحة كما يتخصص في ميادين أخرى. دونك هذا بالنسبة للاختصاصات.
1: هذا مطلوب اليوم,
2: هذا مطلوب بالطبيعة, هذا مطلوب. لكن طالب بالطبيعة يلزمو يثري الباركور نتاعو, معناها ب دوتر دي ستاج. باش نحكيو على لي ستاج بيان سور كي سون كروسيال, معناها في في الكورسوس, على في الكورسوس يونيفرسيتي نتاعو,
1: في مسار كامل.
2: مسار كامل
1: باهي. دونك هذا في مع بشرى. عندك سؤال لهنا السي محمد.
3: عندي دو كيسيون سي سي بوسيبل. دونك سؤال الاول, اسكو فما ادابتاسيون للموديل اكاديميك دو باري للكونتكست التونسي, معناتها اذا كان الطالب بعد يحب يقعد, معناتها
2: بالطبيعه هو هو شوف, هما قبل كل شيء البرامج اللي متوفره بالنسبه للاجازه في تونس يمكنوا كما قلت الطالب باش ياخذ الاجازه الشهاده التونسيه كما شهاده فرنسيه. بالطبيعه فما فما دي كونتكستواليزاسيون دو سيغتان انسينمون دو كيلكو موديول, اللي بالطبيعه الطالب يلزم يكون مثلا ناخذ الاقتصاد. الاقتصاد اللي احنا كيف نحكيوا على الاقتصاد ما نجموش نحكيوا على
1: السبيسياليتي نتاعك ديجا.
2: فوالا الاقتصاد بتاعي. بالطبيعه كيف نحكيوا على الاقتصاد, باش نحكيوا على الاقتصاد التونسي, المشاكل اللي عندنا, لي ديفي, لا بوليتيك مونيتير, لا بوليتيك بيدجيتير. يعني نحكيوا على القطاع التونسي, الاقتصاد التونسي, لكن كيف نحكيوا على شنو صاير في العالم, شنو صاير في الاوروب. وهذا يخلي الطالب عنده اكثر ثقافه عامه في الاقتصاد وفي مجالات بطبيعه اخرى. دونك كيف الاقتصاد, في القانون ولا غير ذلك. هذا بالنسبه ممكن الاختصاصات. ممكن انت سالتني بكري مهدي على الامتيازات, ولا شنو الطالب في تونس ولا في فرنسا ولا في لندن. صحيح هو طالب في تونس يتحصل على دو ديبلوم, ان ديبلوم تونسيان
1: ديبلوم فرنسي,
2: لكن كيف طالب عنده امتيازات اخرى اللي هي مثلا عنده اكسي لي زوفر دو ستاج دي بارتنير دو لونيفرسي باري دوفين في العالم كل. يعني نجم يقوم يعمل ستاج نتاعو في تونس ولا برا من تونس, يبروفيت معنا دي زوفر دو ستاج. عنده كيف اكسي على بيبليوتيك نوميريك اللي هي دو باري دوفين, اللي عنده كل
1: يعني الامتيازات كيف يعني
2: الامتيازات كيف
1: في لندن, في باريس, في تونس,
2: les mêmes avantages. عنده la possibilité de mobilité. ينجم طالب في السنة الثالثة من troisième année de licence يقوم بان سيمستر d'échange في جامعة بارتنير باري دوفين. نجم يكون في كوريا, نجم يكون في جوهانسبورغ, نجم يكون في مونريال, على تكون جامعة بطبيعة بارتنير. والافونتاج اللي طالب يتنقل يمشي يعمل ان سيمستر من غير ما يخلص لي فري دانسكريبسيون في البلاد اللي يمشي لها. وهذا هو
1: تابع الانسكريبسيون تاع القرايه,
2: تابع الانسكريبسيون فوالا, يكفي يخلص لي دانسكريبسيون نتاعو في تونس ويمشي ان سيمستر. بالطبيعه يقوم بمطلب في السنه الثانيه في الدوزيام اني باش يمشي ان سيمستر في الثالثه اني. هذا بالنسبه للليسونس, التلاميذ اللي في الليسونس.
3: والطلبه اللي امكانياتهم محدوده ويحبوا يلتحقوا معناتها باري دوفين تونس, باسكو ثم دي بوس
1: نحكيو عن المتميزين بالطبيعه,
3: يبدا بيان سور الدوسيي نتاعو معناتها باهي بيان سور. اسكو فما دي بورس ولا دي زيت؟
2: صح, احنا هذا موضوع بالنسبه لنا هام جدا في دوفين. علاش؟ خاطر ما عمرنا ما نرفضوا طالب. في دوفين متفوق بسبب قلة الإمكانيات. هيك علاش عندنا دو تيب دو بورس في دوفين. عندنا لا بورس اكسيلانس اي لا بورس ايغاليتي دي شانس. لا بورس اكسيلانس كيف ما اسمها يعطيها هي بورس للمتفوقين. المتفوقين ينجم يكون متفوق في البكالوريا عنده معدل ممتاز في البكالوريا دونك ينجم يجي يقرا في دوفين ويتحصل على بورس اكسيلانس وهنا عنده اعفاء كلي من دفع معاليم الترسيب. اوكي تلت قرايته وعنا
3: كيف سوا يكون باك تونسيان ولا باك
2: كيف كيف هي. كيف كيف باك تونسي ولا باك باك فرنسي مثلا ولا كيف كيف هما التلاميذ اللي متحصلين على الاجازه ومتفوقين ويحبوا يواصلوا الدراسه نتاعهم في الماستر متفوقين في قرايتهم كيف كيف ينجموا يتحصلوا على بورس اكسيلانس وعندهم اعفاء كلي من دفع معاليم ترسيب. فما لا بورس ايغاليتي دي شانس اللي هي عندها دو كريتير زوج معايير. الاولاني اللي هو التفوق كيف كيف يجب يكون الطالب ولا التلميذ جاي من الباك ولا خارج من الثالثه اني دو ليسانس يكون متفوق. لكن كيف كيف فما ان دوزيام كريتير اللي هو الوضعيه الاجتماعيه للعائله دونك الدخل السنوي للعائله بالطبيعه فما للاولياء وفما بالطبيعه كوميسيون متكونه من مجموعه اساتذه اللي تدرس المطالب وكل عام بالطبيعه نمنح الطلبه عده امتيازات من اعفاءات في الكليه او جزئيه حسب التفوق وحسب الوضعيه الاجتماعيه. بيسكو نحكي على بورس احنا عندنا لا ترويزيام كوميسيون دي بورس توا دات ليميت لو 28 اوت دونك احنا لو 21 مازال الجمعه pour déposer les dossiers sur le site internet le 28 août et la commission اي مت بعد نهار 31 août دونك 28 août يصوب لي دوسي دو بورس. بالنسبه للاختصاصات اللي كنت نحكي عليهم الاجازه والماستر اخر اجل pour candidater هو 31 août الا للاجازه في الرياضيات والذكاء الاصطناعي 25 août دونك الاخرين الكل اجازه في التصرف ولي لي 4 ماستر 31 août الاجازه في الرياضيات والذكاء الاصطناعي 25 août فوالا لو 25 وكل شيء نهار 3 نهار المولد ان شاء الله كل عام وحنا عايين بخير نهار فوالا كل شيء يصير على سور لو سيت انترنت معناها يصوب يحط الاوراق نتاعو لي غول فيدنا تشهد الباك وغيره وبالطبيعه من بعد نجاوبوه في الاجل.
1: سي محمد يعطيك الصحة شرفتنا
2: بارك الله فيك.
1: أنا أذكركم أستاذ في دوفين يونيفرسيتي دوفين تونس كنا نحكيو عليها تلقاو كيف كيف الحوار كامل على الصفحة الرسمية نتاعنا على الفيسبوك جور اف ام. مازلنا كاملين معاكم بعد شوية نستقبلوا الدكتورة درصاف دونك باش تحكي لنا على الذكاء الاصطناعي وطريقة طريقة الاستعمال نتاعو بين الطالب والى الاستاذ بعد شوية. مدام الدكتورة درصاف السبايخ خليكم معنا حتى المساتين في كومبيزون.

0: في الزون على جوهرة اف ام مش باش نقول لك شنو تختار، اما باش نعطيك المعطيات الصحيحه باش تختار وحدك.
1: 32 دقيقة بعد ما الساعة مازلنا مكملين معاكم في جوهرة اف ام جوهرة تي في حد المساعتين نحكيو على كل ما يخص الحياة الطلابية، وباش نحكيو توا على الذكاء الاصطناعي نرجعوا له من جديد. اليوم ما عادش مجرد تكنولوجيا المستقبل، اليوم ولا موجود في حياتنا اليومية، ونكي نحكيو على الطالب اللي يستعمل اي اي باش يفهم يلخص يخدم يعمل برس كل شيء بالاي اي. الاستاذ زادة ينجم يستعمله باش يطور طرق التدريس نتاعو، يحفظ الاكزامان نتاعو، حضر الكور نتاعو، يتعامل مع جيل جديد من الطلبة. لكن يقعد ديما السؤال متواصل، كيفاش نستعملوا الاي اي بطريقة صحيحة بطريقة ذكية، وين توفى المساعدة نتاعو، كيفاش ينجم الأستاذ يفرق بين طالب يستعمل الاي اي كأداة تساعده وبين طالب خليه يفكر في بلاستو. دونك اليوم هذا هو بوليميك كبيرة تخص العالم الكل، باش نحكيه في كل هذا يسعدنا استقبال الدكتورة درصة في السبعي، واللي معاها باش نفهموا كيفاش الطالب والأستاذ ينجموا يتعاملوا مع اي اي بطريقة ذكية. وعلى فكرة مدام درصة في السبعي ايضا هي أستاذة محاضرة في الإنسات. مرحبا بيك في كومبيزون.
2: وبيك عايشك سي مهدي، عايشك، مرحبا بيك.
1: دونك اول ظهور ليك في الاعلام معنا اليوم.
2: اي كانت ما فما انترفونسون لمحاله مع اذاعه التطاوين في جربه، ما كانتش في استوديو، كانت وقتها في
1: اول مره بريزونسيال. شرفنا انك تكون التجربه الاولى معنا.
2: ان شاء الله مش الاخر.
1: لا ان شاء الله. اون بلوس دي ديما موجوده معنا، كان حاضر معنا نحيو سي سلاح الورهاني اللي هو مدير الانسات الجمعه اللي فات. باهي مدام، اليوم الاي اي ولا جزء من حياه الطالب كما قلناها، كيفاش لازم نستعملوه باش يعاون، كيفاش الاسيستانس مع الاي اي مش باش يقرا ويخدم في بلاستو. اعطينا اليوم اونطونك ما نقولوش خبيره، مي اونطونك دكتور، اونطونك استاذه محاضره، تو سامبلومون كيفاش.
2: جوستومون كلمه خبيره انا قلت لك اللي انا ما نحبهاش برشا خاطر ماهيش سهله كلمه خبيره.
1: سيت ان تيتر.
2: فوالا ان فيت انا ساعه نحب نقول اللي راهو الانتيليجونس ارتيفيسيل الاكسبلوتاسيون نتاعو الاستعمال في الدومين نتاع لونسينيومون راهو ماهوش وليد البارح ولا اليوم، نستعملوا فيه من قبل، اما دو ماني غولاتيفمون انفيزيبل ا لوتيليزاتور، ما نخدموا بيه ما شويه ماناش فايقين. فما سكون ابل لي تي اس اللي هما الانتيليجنت تورينغ سيستمز، اللي هما شنو مثلا il permet d'adapter le contenu نتاع الكور للنيفو دو كومبيتونس نتاع ليتوديون. il n'est par exemple il offre une certaine une sorte de guidage. يقول له باغ اكزومبل راك غلطت في ليتاب هذيا، صلح هذيا. دونك مي تقول لي انت علاش البوليميك اذا كان احنا اللي نستعملوا فيها من قبل، علاش البوليميك ظهرت توا، معناها ما نستعملوه من
1: خاطر ولا متاح اكثر.
2: جوستومون هو اولا ساعه متاح، اولا ساعه متاح ناس الكل براتيكمون بالسمارت فون، دونك ولا سي اكسيسيبل للناس الكل، هذه حاجه. الحاجه الثانيه اللي لوتيليزاسيون نتاعهم سهله، لوتيليزاسيون معناها سون فاسيل ا يوتيليزي، معناها توا احنا ناخذ ديما ليكزامبل ان سامبل اللي الناس الكل تخدم به اللي هما LLM large language models الشات جي بي تي والجيميناي وكلود، هما اكثر ثلاثه نستعملوا فيهم الناس الكل، ما نستحقوش باش نكونوا احنا اكسبير باش نجموا نخدموا بهم. سي كونفيفيال، تكتب انت البرومبت نتاعك ويعطيك لا ريبونس. دونك الفاسيليتي هذه ديتيليزاسيون خلات اللي الناس الكل تستعملوا، خاصه في الكونتكست نتاعنا لي ستوديون كل كو سوا شنو هما لي سبيسياليتي نتاعهم انفورماتيسان او اوتر ينجموا دونك يخدموا به فاسيلمون. جوست نقول اللي البرومبت راهو الروكيت اللي احنا نكتبوها باش هو يعطينا ريبونس اللي تري امبورطونت. ثم توت ان دومين اسمه برومبت انجينيرينغ، باش نتعلموا كيفاش نحسنوا فك البرومبت هذيك باش يجي هو يعطينا احسن ريبونس ممكنه. مي باقي ديما نرجع
1: وهذا اللي يفرق بين يوتيليزاتور
2: بين يوتيليزاتور واوتر. مي ديما نرجع لكلمه انه اولا اكسيسيبل وثانيا ساهل في اليوتيليزاسيون نتاعو. احنا تعدينا من الاغ الاغ، تعدينا من سامبل جيداج اي تو، تعدينا البوسيبيليتي انه ليتوديون نجم يقول اخدم لي اكزرسيس، اكتب لي رابور، كودي لي ابليكاسيون. راه فما دي سبيسياليتي معناها كوليغ معناها اللي هما يقريو معناها ديفلوبمون تاع لي سيت ويب وكل شيء، حضرت معاه في فورماسيون شفت كيفاش انه تنجم انت ببرومبت يعطيك سيت ويب حاضر، معناها نجم تشوكيت قالت لي انا مالفاش قاعده نقري انا اذا كان انا ببرومبت ينجم هو يعطيني سيت ويب دو ا جوسكا زيد حاضر. دونك هنا وين احنا نجم نقول اللي باش نستعملوا احنا الطالب كي باش يستعمل لي زوتي هذوما تاع الانتليجونس ارتيفيسيل، في كل حاجه في الدنيا فما البيه وفما الخايب، كي نعرفوا احنا كيفاش نستغلوهم للصالح نتاعنا نجمو نستنفعو.
1: شد معاك في النقطة هذه اللي كنت تحكي مع زميلك قلت قالت لك برومبت باهي يعني قالت علاش أنا قري يعني نجي نحكيو فيه ومعنا بشرة كانت تنجم تدخل هنا هاو إلى تو في يعني برومبت صحيح دونك اللي بيان يعني المستوى باهي
3: اما البريزونس نتاع البروف وراهو ما عوضها حتى
1: يعني قصدي
3: حتى هو لا ما كملتش باش تعطيك الريبونس اوكي ببرونت باهي اما تنجم ليتيديون ما يقراهاش كل راهو
2: او باش يجيك جوستومون
3: كي يقف قدامي بوندون اون اور ودمي ولا دو اور دو طون
1: انا باش يسمع انا ركزت على برومبت باهي يعني فما ديغيير يا ان يوتيليزاتور
2: اي اما اش نقول لك هو انت كي تعمل برومبت به واعطاك ريزولتا واعطاك ريزولتا اسكو ريالمون ليتوديون ستانفا اسكو كسب كومبيتونس لو فيت دوبتونيغ ان ريزولتا مش معناها راك كسبت كومبيتونس انت كي تاخو حاجه حاضره عمرك ما تستنفع به
3: وي
2: امبوسيبل ديجا باش نشوف فما حتى دي زيتود تعملوا دون سو سونس لا دونك هنا انا اللي يا بالنسبه لي اي تفضل
1: ما يوصل كمان وصل الريزولتا نتاعو
2: اي وصل الريزولتا احنا مشكلتنا مش وصل للريزلتا
3: اعطيني
2: تعلم خليه يوصل للريزلتا انا اما اعطيني يكون فاهم
1: سخون النقاش نتاعنا اليوم فيما يخص الاي اي والاستعمال نتاعو من قبل الطالب باش نحكيو على الاستاذ زاد كيفاش يستعمل الاي اي وينجم يطور كيفاش ينجم يفيق بالخدمه نتاع ليتيديون كل هذا فاصل قصير وراجعين معاكم في كومبيزون
4: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف نتاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك وخذوا صنف واحد اقل استهلاك للطاقه كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش تركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا
0: كومبيزون على جوهرة اف ام مش باش نقول لك شنو تختار اما باش نعطيك المعطيات الصحيحه باش تختار وحدك
1: 39 دقيقة بعد ما الساعة مازلنا مكملين معاكم في كومبيزون ومواصلين في الحوار وكنتوا تسمعوا فينا نحكيوا على الاي اي مع الدكتورة درصاف السبعي ومعنا الدكتورة بشرى البجاوي انتم ما رايكم يهمنا خلونا الكومنتير تحت الفيديو لايف على الفيسبوك على باج جوهرة اف ام اي دكتورة دونك يعني متفقين انه اوكي وصلنا النتيجة من لكن ما فما حتى مجهود وما فما حتى
2: جوستومون شوف هو اللي انا نقول سي ان توتور بيرسوناليزي معناها هو مدرس شخصي ديسپونيبل 24/24 ينجم ليتوديون يمشي له باش يفهم نوسيون حاجه فما دي ستوديون تيميد ولا ما حضرش في الكور ولا يحب يفهم حاجه اكثر وهنا ينجم يرجع لي وتعاونوا وتربحوا الوقت بقينا وقتاش فما الخطر وقت اللي انا جو ديليك 100% لي تاش نتاعي للي معناها نقول له انت تكتب في بلاصتي انت تفكر في بلاصتي انت باش تامبليمونتي في بلاصتي كي تاخذ انت الريزلت هذا مش كيما انا ديما نقولهم خاصه في البروسيسوس دابرونتيساج وقت تو انت تو ميتريز لا شوز وتخدم باليا حتى ليسبري كريتيك موجودك الريزلت اللي يعطيهولك نجم تقول انت صحيح غلط نجم تفهم باغ كونتر انت تتعلم وتستعمل في اليا وبش خاصه في لي زيكسيرسيس في لابليكاسيون راك باش تعطيك ريزلت كيما انت ما تغلطش الغلطه وتصلحها وتعاود تغلط غلطه وتصلحها هذوك هما يتشدوا هذوك هما اللي تتعلم منهم انا نعطيك اكزامبل اللي هو رو حتى صار على زميلتي بشرة اللي هو لي ايميل قداش مره يجيني ايميل بونجور مدام انتر كروشي نون برينون و دات انتر كروشي هو ظاهر معناها الكونتينو تاع الايميل كتبوا له الايميل كتبوا له هو الايميل للوتيئيا وهو ما با عمل لي فور باش يقراه ويعمل بيرسوناليزاسيون يحط اسم لونسيون مدام فلان فلان
3: اي اي
2: جي تلقاهم فهمت دونك انت تفهم اللي اصلا ما با قراه دونك انا يمشي يستنفع هو ليتيديون مش قاعد يستنفع فهمت مش مشكلتي خلط الريزلت خلي يخلط معطيني الميتريز بيان اكل حاجه وهو فهمها داكور
1: باهي نحكيو لهنا على يعني لهنا انتم قبل ما نسكروا مع الطالب ونتعديو نحكيو على الاستاذ يعني تشجعوهم باش يخدموا به لكن فما دي كونسيني ديما
2: بيان سور اي شوف هو كي نرجعوا ثلاث سنين التالي اول ما بداو يظهروا هذوما لي زوتي البوليميك والناس الكل حكاو انه اسكو فا انتيغدير والا لا وبرشا مشاو في الانتيغديكسيون برشا جامعات راهو حتى في اليابان والصين راه مشاو في الانتيغديكسيون شوف توا انت توا تولي الكيستيون اوبسوليت ما عادش نجم نسالها انا ما خاش اون بو بلو انتيغدير راهو هو عنده سمارت فون ويخدم في الدار اكسيتيرا دونك انا ماشي كونتر كورون دونك الكيستيون ما عادش اسكو انا جانتيغدير والا لا مي كيفاش نعلم يستعملوا دو مانيير ريسبونسابل وانتيليجونت وصحيحه خاطر
3: ما تراش انه ميم حتى نبداو نعلموهم من الصغره
2: بيان سور جينيراسيون اللي خلطت تو هما صغار لازم من تو
3: يتعلموا على قاعده ويتعلموا ليتيك
2: اوسي بيان سور خاطر راهو شغل لي ديبوندونس راهو انا نسمي حتى اديكسيون مش ديبوندونس راهو تيلمون يسهل عليك وراهو ايلسون كونسيون راهو يعرف اللي هو باش يقلقوا باغ اكزومبل راهو يلعب على الميموار ويلعب حتى على الاكتيفيتي كونيتيف فما دي زيتود تعملوا 3 جروب دو بيرسون جماعه خدمت وحدها وجماعه عملت على ال ال ام من بعد كي يشوفوا لي بورسونتاج وما حبش ندخل برشا في الديتاي الاكتيفيتي كونيتيف وطاحت برشا في الجماعة اللي خدموا بالألالام المخ بخسك ما يخدمش وكي قالوا لهم عاودوا بخسك اكتبوا التكس هذاك براتيك ما معرفوش يعاودوا يكتبوا والاخرين عاودوا كتبوا اكسيتيرا فهمت دونك هنا الديبوندونس هذايا ماهيش باهي ولي استسهال لل اون بلوس الريزلت اللي يعطيهو لي سي با سور باش يكون صحيح فما سكون ابل هالوسا لالوسيناسيون راهو نجم يعطيك انفورماسيون انت كي تراها من برا ما خيرش منها اللي تخي كونفانكونت اور انت من بعد كي تجي تشوف تقعد تثبت فيها تلقاها 100% معناها فوس وحتى في الـ في الـ في لي بابي دو ريشيرش عاش كان انت سمعت في لي بابي اللي هما اون تي بوبليي وبعد اون تي روتيري علاش على خاطر فما بابي مثلا على 29 ريفيرونس يقاو 19 ما همش موجودين اون تي جينيري
3: بيتي مي في لي ريفيرونس ما يعطيكش دي ريفيرونس صحاح هو يعتمد على تيرم هكا يسفي
2: لا تيلمون صحاح معناها التيتر اللي يعطيهولك اون ريلاسيون مع التيماتيك يعطيك اسامي دي زوتور وين ايتي بوبليي والدات دو بوبليكاسيون اكسيتيرا
1: باهي هذا فيما يخص الاتيديون اليوم الاساتذه يستعملوا فيه اليوم
2: اكيد اكيد
1: هما تحاضروا اليوم في الجامعات وكل اليوم يعاون اليوم
2: يعاون يا يعاون كو سوسوا ليتيديون ولا لونسيون راهو فما دي تاش كرونوفاج وريبيتيتيف راهو يعاونك برشا هو معناها شنو قوته هو هي قوته في كل غابيديتي اللي هي ما عندي ماهيش عند لي ترومان دونك هو كيف اي نقص عليا الشارج ويربحني في وقت انا فما وقت باش نمشي للديمونسيون اومين اللي هي ماهيش نقطه ضعفه ليا دونك احنا هنا نجم نقول لك اللي مانيش باش نختاروا بين ليا والا لي ترومان معناها كسوا ليتيديون والا لونسيون هو سينا نلقاو احسن انتيراكسيون بيناتهم باش كل واحد يخدم الخدمه اللي هو اقوى فيها هذا عنده لي تاج ورابيديتي اكسيتيرا يسهل عليا والوقت اللي نربحو انا نمشي في الديمونسيون اومين نمشي في الكونتاكت مع ليتيديون نمشي في لانتونسيون بيداغوجيك نمشي في الكرياتيفيتي في ليسبري كريتيك هذوما حاجات في الفيزيون حاجات اللي ليا ما نجمش تعطيها لي معناها فهمت هذا هو
1: عندك سؤال فيما يخص
3: استعمل
1: الأساتذة
3: قبل ليميسيون حكينا
1: نحب نسمع
3: اي فوالا على مشكلة
1: الزوديتور نحب نسمعوا
3: فوالا هي الغش بال
1: جوستومون
3: مشكل كبير ولا
1: اليوم فما دي زيتيديون قاعدين يغشوا عن طريق
2: اي هو موجود موجود المشاكل هذه معناها موجودة انا نرى انه parmi الحاجات اللي لازمها تتبدل امون افي هما بون اي تيدي مش تتبدل تو اكورتيرم هما ليفالواسيون ما عادش نجمو تو نعملو كان على ان سامبل رابور تقراه ولا ان كونترون دو راهو سا ريفليت با نيسيسيرمون نيفو تاع ليتوديون نجم يجيب لك رابور كتبو له وديجا حتى في لي سوتونس لاحظنا تو ماش بريس ماش عندنا دي رمارك في لانكادرومون والا في لي رابورتور نهار الجوري ماش عندنا دي رمارك على الريداكسيون كلمه كل شيء مكتوب صحيح هنا لازمنا نركزوا اكثر على لي ستود دو كا نركزوا اكثر على الريزونمون لي بريزونطاسيون اورال لي سوتونس خاطر انت في اللورال غادي وين انت باش تسال دي كيسيون على الريزونمون لو بوركوا لو شوا تكنيك علاش خدم هكا ما خدمش هكا انت اصلا كي يحكي معاك هو اورالمون انت تشوف الكونفورمي اسكو سي كونفورم كي يتكلم اورالمون سي كونفورم مع الكاليتي دو ريداكسيون تاع الرابور والا لا
1: تخدم
2: اكثر كيما هكايا دونك باش نجم انت ما تظلمش لي ستوديو فما راهو دي زوتي اللي هو باش يقول قداش استعمل لي تو مي لي ديتيكتور اي امهمش فيابل وينجم يظلم معناتها ما يعطيك برشا ديفو بوزيتيف و ديفو نيجاتيف دونك تظلم ليتوديون وما تعطيهش حقه معناها فهمت
1: واضح نصيحة أخيرة للمستعملين يسمعوا فينا لي ستوديون إلا لي بروف وكل مش أون تونك مش خبيرة مي أون تونك دكتور شنو نجم تقول لهم؟
2: شوف أنا نقول اللي ليا ماهيش باش تعوض ليتر هومان دو مانيير جينيرال وما كانوا هذيا سي أن ديبا أباغ خاصة ما رأي آخر يقول اللي هي باش تعوض ماهوش وقت الحصة هذه أنا بالنسبة ليا أمون أفي وعندي اسبابي وعندي لي زارغومون اللي هي مش تعوض لي ترما دو مانيير جينيرال و دو مانيير سبيسيفيك الدومين تاع اللي قاعدين نحكيوا عليه احنا اللي هو لي ستوديون اي لونسيون شنو هو الفا ترانسفورمي لور مانيير دو دونسيني دو دابراندر اي دونسيني كيما قلت لك احنا لهنا نجمو ناخذوا البيه مليا تعاوننا باش نربحوا برشا وقت
1: من شيء
2: ليه بالعكس انا ديما قلت لك انا هنا معناها ما عادش نسال كلمه انترديكسيون ما عادش نجمو نحكيوا عليها رانا ماشي كونتر كورون خاطر كي يخرج يخدم راهم بعد العكس الشركات نشوف انا ستوديون تاعي في لي بي اف ولا كيخرجوا يخدموا يطلبوا منهم باش يميتريزيوهم لي زوتي هذوما دونك مش انت وقت الفورماسيون كونسونطري وتقول ما تخدمش اما تعرف كيفاش تخدم دو ماني ريسبونسابل اي انتيليجونت ني بلوس ني موا.
1: يعطيك الصحة
2: دكتور.
1: دكتورة درصاف السباح حضرت معنا دونك ان شاء الله نشوفوك مرة أخرى بحضرنا في كومبيزون على جوهرة اف ام بعد شوية باش نستقبلوا نجاح جديد على المستوى العالمي تحضر بحضرنا اتيديون تسمعنا رأي الدكاترة رأي الأساتذة بعد شوية باش تحضر معنا باش نسمعوا صوت الاتيديون اللي قاعدين يشرفوا في تونس في أبرز المحافل الدولية لكن هذا الكل بعد الفاصل مواصلين حتى المساتين في كومبيزون.

اكل ما اتاكلش، اغلب ما تغلبش، ارفض ما ترفضش، حاسب ما تحاولش، اجري اللي ما يتشغلش، واصحي اللي ما يتسحلش، لما يبقى مزاجي رايق بعمل اللي ما يتعملش. حتى بص الحركه دي بص بص اللقطه دي، حتى بص الحركه دي بص بص اللقطه دي. زي ما اتفقت ما بضيعش وقت، وقت الجد جد، الكلمه مني عاد عالترنج ليك سبقت في الدماغ خلاص رشقت، واسأل عني اي حد تقيل وعمري ما اتلقت. حتى بص الحركه دي

حتى بص الحركة دي أنا عايزك تحس وبقى اديني حس مش عارف تفك خلي الباقي تبس جوه مني في ميكس بقى طيب وبقى ننسى عندي احساس بالفخامة وتعودت اكون برنس حتى بص الحركة دي بص بص اللقطة دي حتى بص الحركة دي بص بص اللقطة دي باجي لما احب وامشي لما احب بختص لما عاوز ولما عاوز بعيد واللي لسانه قوي كده تسلى بيه كانه لب مهما كانت القمة عالية سهلة من غير ما شب حتى بص الحركة دي

0: تبص الحركة دي
1: كومبيوس زون على جوهر اف ام. مش باش نقول لك شنو تختار، اما باش نعطيك المعطيات الصحيحه باش تختار وحدك.
2: وصلنا للجزء الاخير من كومبيوس زون على جوهر اف ام، وتوا باش نحكيو على تيتر جديد، لقب جديد حصلت عليه تونس في الوسط الجامعي، من الانسات الى المنافسه العالميه. مجموعه من الطلبه تحداوا المئات في العالم وحقوا نتائج مبهره، خلاوا اسم تونس كالعاده لامع في اكبر التظاهرات والمسابقات العالميه. معنا الطالبه مريم الورتاني تحكي لنا على الانجاز هذايا في مسابقه بلوك تشين. عسلامه، مرحبا بك والف مبروك التتويج مريم.
3: عسلامه، عايشك، مرحبا بك وشكرا على الاستضافه.
2: باهي، قبل نبدا نحكيوا على البلوك تشين وقبل ما نحكيوا على اللقب والمجموعه الالقاب اللي جبتوها، تبارك الله عليكم، قدمنا روحك مريم.
3: دونك اسمي مريم الورتاني، طالبه في الانسات المعهد الوطني للعلوم التطبيقيه والتكنولوجيا في تونس. نقرا كاتخيم اني وبالضبط دوزيام اني سيكل انجينيور اون ريزو انفورماتيك اي تيليكومونيكاسيون.
2: باهي، انت حققت اللقب في مسابقه دامت على 3 جمعات في زوريخ في سويسرا. قبل ما نبداو نحكيوا هذا الكل، خاطر هي المسابقه كلها اوتور دو بلوك تشين، لو كنت قدمنا البلوك تشين شنو بالضبط بطريقه سلسه هكا، بطريقه من غير نبعدوا على التكنيك، فسر لنا شنو البلوك تشين.
3: دونك هو سي اون تكنولوجي ايمرجنت في بدايه الالفينيه الثانيه هذيا، ينظم نقولوا نجموا نقولوا المعلومات والمعاملات في اكثر من ميدان، في اكثر من مجال، كسوا في النقل، في الطب، في الاقتصاد، في الفلاحه. دونك يعتمد على انه ينظم الامور طريقة انها تكون ترانسبارانت، دونك شفافه للناس الكل، شي حاجه اللي تبني الثقه. دونك ما ثماش، ما تنجمش تكون فما عمليه غش ولا تحايل فيها. طريقه ايموتابل زيدا، معناها اي انفورماسيون تتسجل، اي معامله تصير ما عادش تنجم تتبدل، كسوا من اي انسان ولا حتى من الانسان اللي قام بها. و فوالا بطريقه سيكوريزي و
2: فوالا اللي بازي على السيكوريتي.
3: سيكوريتي وي.
2: داكوغ، باهي، لقيت روحك مريم صحبة الزملاء نتاعك للساعة، حكينا على الألقاب اللي تحصلتوا عليهم. أنت جبت المرتبة الرابعة على 13
3: فريق.
2: قدمنا المسابقة، قدمنا المسابقة،
3: قدم البرنامج. دونك هو سي ان سامر سكول بروغرام ديتود، صار في جويلي على 3 جمعات، مقدم من جامعة زوريخ في سويسرا اون بارتناريا مع جامعة ستيلنبوش في جنوب أفريقيا. دونك صار على 3 جمعات en parallèle bien Suisse ou Jeannoub Afrique, ou en même temps femme des étudiants qui nous en ligne.
2: D'accord.
3: Donc اكثر من 65 دولة، اكثر من 120 طالب نقراو البلوك تشين في ثلاثة يعني مجالات، في الاقتصاد، في التكنولوجيا بحد ذاتها، والقانون زيدا. والمسابقه اللي صارت باش نختتموا بها البرنامج نتاع التعليم تاع الدراسه صارت في الجامعه الاخرانيه.
2: داكو، وبريزونسيال كنتوا حاضرين هذيك.
3: بريزونسيال اي.
2: 3 جمعات
3: في
2: زوريخ و سود افريك.
3: 3 جمعات دي ستوديون يتنقلوا يقعدوا 3 جمعات في سويسرا،
2: اي
3: دوطخ ستوديون يختاروهم باش يكونوا في جنوب افريقيا.
2: انت كنت في سويسرا. باهي، لقيت روحك وسط طلبه من بلدان مختلفه. من 13 دولة أكثر تصورها فما مئات. يعني
3: من 65 دولة.
2: 65 دولة، شنو هي الحاجة اللي اكتشفتها اللي أنت ميزة أوتونك ستوديون تونسية؟
3: حسيت روحي افونتاجي طونك تونسيه.
2: كيفاش؟
3: ما كنتش تونسيه الوحيده، كانوا فما برشا توانسه اختاروهم للبروغرام هذايا. نجم كان نعطي دي شيفر تقريبا 7 في سويسرا يظهر لي، و7 في جنوب افريقيا. دونك نحن خذينا دي بورس من دي بارتنير اندستريال جامعه سويسرا. دي بورس هذوما تعطاو للطلاب من شمال افريقيا الكل.
2: داكو.
3: ونجم نقول اللي تونس سجلت حضور قوي، دونك نلقاو quelques étudiants من المغرب ولا quelques étudiants من مصر، دونك الاغلبيه كانت تونس.
2: يعني تقول تونس امنت، يعني امنت بها المسابقه هذه،
3: امنت بها اي اصلا حتى في لي زورغانيزاتور كان ثما دي تيتشينغ اسيستنت توينس دي ستوديون قراو كيفنا في نفس البروغرام عامناه، ولسنا اختاروهم باش يكونوا باش يعاونوا لي بروفيسور.
2: واش حاجه تفرح، حاجه تشرف. اي مليسات، اي اكيد
3: انس مليسات.
2: باهي، وقت اللي سمعت بالنتيجة
3: الرابعة
2: على
3: فرحة
2: كبيرة.
3: فرحة كبيرة.
2: شكون أول شخص جا في بالك؟
3: أمي.
2: سير شكلم
3: أمي أي فخر ليا وليها، وهي من اكثر الناس اللي امنت بي، امي وبابا دونك هما اول عباد جاوا لبالي. يعني فرحت لي انا باش نروح لتونس، مش جوست قريت كاو مي اوسي ربحت اون ميداي، ربحت ان بري، دونك مروحه منتصره ليهم مش جوست مشيت قريت.
2: فرحه كبيره.
3: اي بالطبيعه. اي
2: بوش عندك سؤال لمريم؟
0: بون سؤال الاول، اسكو لا فورماسيون اللي خديتها في الانسات هي اللي حضرتك للتشالنج هذا، ولا فما هكا ايفور بيرسونيل من عند مريم؟
3: هو شويه من زوز، خاطر لا فورماسيون اللي نقراوها في الانسات بوليفالونت، نقراو انا مثلا في الفيليغ نتاعي نقرا ريزو تيليكوم، مي اوسي نقراو في جيني لوجيسيل انتيليجونس ارتيفيسيل، دونك نقراو برشا حاجات، نقراو زاده في سيكوريتي. دونك عندنا فكره باهي على البلوك تشين لي ستوديون تاع الانسات، مي ماهيش حاجه نحن مختصين فيها. اي دوكو وي قريت شويه حاجات وحدي، مي دو توت لي فاسون البروغرام كان ديديال دي étudiants beginner. يعني كلنا مشينا ب معلومات هكايا بسيطه على البلوكتشين من النولدج نتاعنا، من الباك جراوند نتاعنا، سورتو من الانسات نجم نقول اكثر.
2: سؤال اخر بعد نرجع السؤال الفني نتاع بشرى، ديجا مازالوا عندنا 3 دقائق ماهوش خايبين. برشا طلبه توانسه اليوم عندنا توانسه بصفه عامه عندهم برشا مواهب، فما ناس عندهم يقولوا في روحهم، لكن يخافوا، فما شكون يخاف من المجازفة، ما يحبوش يشاركوا، يعني تلقى حد وحد الزيتود نتاعه كل شيء. شنو الفرق بين مريم والبقية هذوما اللي ما خافوش؟ كيفاش ما ولا الفرق بين مريم اللي خافت كيما البقية ومريم اللي جازفت واللي عندها الأوداس وقدمت على المسابقة هذه؟
3: اي دونك كان باش تقعد تخاف راك ماكش باش تنجم تقدم، لازمك الناس الكل تخاف، انا زاده خفت، اما لازمك تكسر حاجز الخوف ونقولوا نحن تصدم، يعني سينو ما تنجمش تقدم في حياتك. برشا كيما قلت انت عندهم دي كومبيتونس، انا زاده عندي دي كومبيتونس تكنيك، مانيش احسن اتيديونت في الدنيا ولا احسن اتيديونت في تونس، اما لازمك تنتهز الفرص، تلوج على الفرص، تحاول كيفاش تثبت وجودك، نجم نقولوا حتى تعمل ماركتينغ هكايا باش تقدم روحك. دونك لازم تتشجع باش تقدم بروحك، نجمش تقعد.
2: سي بيان والله. بشرى
0: بون، بعد تجربتك هذه وين تشوف روحها مريم؟ تكمل في تونس ولا برا؟
3: انا ماذا بيا نكمل في تونس الحقيقه، اما باش تجي فتره اللي لازمني نخرج نزيد نتعلم حاجات لبرا ونزيد نعرف عباد على شيل انترناسيونال، خاطر في تونس عندنا فرص، اما زيد في الاكستيريور على شيل انترناسيونال زيد فما برشا فرص اخرى كما قلت، معناها مش جوست كوتي فورماسيون، خاطر الحقيقه الفورماسيون نتاعنا باهيه، وانا بنت الانسات ونجم نقول الفورماسيون نتاعنا في الانسات باهيه برشا، اما فما حاجات ما تنجم تعرفهم تكتسبهم كان كي تخرج لبرا، لي شونج مع les étudiants internationaux, مع des professeurs, مع des directeurs في العالم أجمع، معناها à l'échelle internationale و بإمكانيات كبيرة.
0: أكيد.
2: دونك فرحة كبيرة، يعطيكم الصحة. دونك نتصور أنه عنده قيمة يعني الحياة الطلابية الجمعياتية في الإنسات، عندها قيمة اللي اكتسبتوا برشا مهارات من خلال النوادي هذيا.
3: دونك الإنسات معروفة بالنوادي نتاعها، يظهر لي 40 كلوب بطبيعة. أي
2: الحياة أكتيف بالكدي في
3: أكتيف نجم نقول أكتيف، نشارك في الكلوب، نشارك في ليزيفينمون، في لورغانيزاسيون تاع ليزيفينمون، دونك حاجة تخلينا نون سولمون معناها نكتسبوا دي سوفت سكيلز، مي اوسي وي مي اوسي انت زيد تكتشف روحك، تكتشف في روحك دي كومبيتونس ما كنتش تعرفها قبل برشا، معناها في شخصيتك اي تخرج من زون دو كونفور، لورغانيزاسيون دي زيفينمون ذيك، دونك تعلم منهم برشا حاجات.
2: يعطيك الصحه مريم. مود لافان، شكون تحب تعمل ديديكاس وشكون تحب تهدي اللقب هذايا؟
3: شكرا للاستضافه نتاعكم، فرحانه لي انا بيناتكم، تحيه لعائلتي وصحابي اللي كانوا مشاركين معايا في البروغرام كسوا من الانسات والا صحابي التوانسه زاد اللي مش في الانسات، تحيه كبيره لهم.
2: واضح، يعطيك الصحه. دونك هذه هي كانت كومبيزون لليوم، وصلنا للنهايه، نتلاقاو احنا الجمعه الجايه في نفس الموعد مع الساعة مع ضيوف جدد ومواضيع جديدة تخص الحياة الطلابية. خليكم برونشي على جوهرة FM، قاعد كان باش نقول لكم شيء طيبة، بو ويكاند، باي باي.

0: متى برعايه
1: اسباس حمزه بنان، كل ما يخص ليجيان كوزميتيك ولا بيمون، وكل ما يهم الدار وجهاز العروسه. انفو لاين 99 866 993. اسباس حمزه بنان، تدلل يا غالي.

0: Jawhara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawhara FM.
1: برعاية
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك. جوهرة سبور.
4: ماضي ساعتين ودقيقتين، مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهرة سبور. قبل ما نحكي على ألعاب البحر الأبيض المتوسط، تارانتو الإيطالية 2026، البداية بما قبل الكلاسيكو، كلاسيكو اللي باش يكون بعد غدوة. ترجى الرياضي التونسي النجم الرياضي الساحلي لتوال رسلت الجهات المختصة لتأخير موعد انطلاق مواجهته ضد ترجى الرياضي التونسي اللي باش تكون بعد غدوة في إطار الجولة الافتتاحية من البطولة. لتوال طالبت أنه المقابلة عوضا على 4:30 متاع العشية تتلعب 6 متاع العشية. وأيضا النجم الساحلي كان طالب بتعيين حكم دولي تونسي رغم انه صار التعيين بصفه رسميه. والنجم نذكر زاد حتى الترجي كان طالب، لكن النجم هو اللي استبق الطلب نتاع تغيير التوقيت بسبب الحراره المرتفعه وخوفا على سلامه الملاعبين. اللي بحكينا على البطولة غدوة، ترجع البطولة الماتشات الكل باش يكونوا انطلاقا من 4:30 متاع العشية. الدفعة الأولى فيها 4 مقابلات في استاد الهادي النيفر في بارد، والملعب التونسي يلعب ضد النادي الهادي الصفاقسي. مقابلة باش يظفرها باديس بن صالح، في الفار باش يكون أزمير ساكروفيتش من سلوفينيا. دونك مفاجآت خاصة على مستوى الفار في التعيينات، بما أنه ما فما حتى فريق طالب بتحكيم أجنبي. أما الحمام سوسة باش يلعب على أرضية ميدانه في استاد بوعلي لحوار ضد الاتحاد الرياضي المونستيري، مقابلة يظفرها حسام بن ساسي. في الفار باش يكون ألكسندر ماكتوفيتش كيف كيف من سلوفينيا. في استاد طيب المهيري بصفاقس، تقدم سقيط اللدير شبيبة العمران، مقابلة يظفرها حسن النيلي. في الفار حمزة جعيد واتحاد بن قردان. في استاد بن قردان يلعب ضد نادي حمام لمف، مقابلة يظفرها سيف الورتاني. في الفار باش يكون خالد بوينتر. بعد غدوة كيف كيف مقابلات الكل انطلاقا من 4:30 متاع العشية، الأنظار كل باش تتجه إلى الكلاسيكو. الترجي الرياضي التونسي النجم الرياضي الساحلي كما قلت، المقابلة هذه مبرمجة 4:30 متاع العشية في انتظار نظر وقرار الرابطة، بما أنه زوز فرق طالبوا بتأخير المقابلة للستة متاع العشية. لظفرها هيثم الترابلسي حكم ساحة. في الفار باش يكون السلوفيني أزمير ساكروفيتش اللي باش يظفر استاد أو باش يكون في الفار في استاد والسي اس اس، من بعد باش يكون في الفار في كلاسيكو لسبيرونس ليتو. النادي الرياضي المنزرتي يلعب في ملعب 15 اكتوبر ضد المستقبل الرياضي بالمرسى، مقابل زفرة منتصر بالعربي. في الفار باش يكون امير العيادي. نجم المتلوي يستقبل النادي الافريقي، مقابل زفرة امير لوسي. في الفار السلوفيني ألكسندر ماكتوفيتش اللي كيف كيف باش يكون في استاد بوعلي لحوار غدوه في ماتش حمام سوسه والمستير، من بعد غدوه باش يكون في الفار في المتلوي والنادي الافريقي. وترجي جرجيس يستقبل الاولمبي الباجي. نذكر انه المقابله هذه مش باش تلعب في جرجيس بعد طلب ترجي جرجيس، بما انه الأرضية تقريبا غير صالحة للعب. المقابلة باش تلعب في استاد مصطفى الدوري في ميدون في جربة، المقابلة زفرة أمين لفقير، وفي الفار باش يكون هيثم قير. رسميا ماهر بالصغير أمضى لفريق التعاون الليبي بعد نهاية تجربته مع فريق النجم الرياضي الساحلي. متوسط ميدان نيجيري اسمه إبراهيم عبدين، عمره 19 سنة، صح عقد لمدة 5 مواسم مع فريق شبيبة العمران كيف كيف العمران اللي تعاقدت مع المهاجم صفوان البجاوي. قدم الترجي الرياضي التونسي عقد مدته 5 مواسم. في هلال مساكن رسميا تم انتخاب محمد السوسي في خطة رئيس للمدة النيابية 2026-2028. إلى ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتو 2026.
3: ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتو 2026 على جوهرة فنتين.
4: اليوم الافتتاح في الدورة 20 من ألعاب البحر الأبيض المتوسط اللي دور في تارانتو الإيطالية اللي تتواصل حتى النهار 3 سبتمبر المقبل. تونس تشارك ب 176 رياضي ورياضية، منهم 67 لاعبة و 109 لاعبين، يتوزعوا على 28 اختصاص رياضي. خاصة وقت نشوفوا الصورة الحلوة اللي فيها 3 ملاعبية و 3 رياضيين، خاصة خليل الجندوبي أحمد الجواد وفراس القطوسي اللي هذم خاصة نعولوا عليهم برشا مع بقية الرياضيين اللي تصويرة بارك نشوفوا فيها برشا ميداليات ذهبية إن شاء الله في الألعاب المتوسطية. الوفد المشارك في ألعاب تارانتو هو ثاني أضخم وفد في تاريخ المشاركات التونسية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط بعد دورة تونس 2001 اللي شهدت مشاركة 309 رياضي ورياضية. دونك بالتوفيق ليكون رياضينا في الألعاب المتوسطية. كانوي كاياك يترشح لنصف نهائي مختلف المسابقات. دونك تأهل الثنائي قصي العلاقي وفاروق الدالي في سباق الكاياك زوجي 500 متر للدور نصف النهائي اللي تلعب غدوة ضد جدافين من اليونان قبرص تركيا مصر. خمسة زوجي باش يكونوا في الدور نصف النهائي يتأهلوا منهم للنهائي ثلاثة الأوائل. كيف كيف تأهل جدافة صبيحة بن عثمان للدور نصف النهائي في سباق الكاياك فردي 500 متر بعد ما كملت في المرتبة الثامنة. نصف النهائي يتلعب غدوة انطلاقا من 8 متاع الصباح. فاروق الدالي ترشح للدور نصف النهائي بعد مشاركته في التصفية الثانية في سباق الكاياك فردي 1000 متر في مجموعة قبرص إيطاليا تركيا صربيا اليونان. ونصف النهائي باش يكون غدوة. وترشح صلاح الدين مقنين للدور نصف النهائي بعد مشاركته في التصفية الثالثة سباق الكاياك فردي 1000 متر في مجموعة الجزائر تركيا مصر كوسوفو سلوفينيا. ونصف النهائي باش يكون غدوة. دونك بالتوفيق غدوة لكل رياضيين وان شاء الله تكون معهم بداية الميدالية. نذكر البارح كان أول فوز لمنتخبنا الوطني التونسي في الألعاب المتوسطية كان على حساب الجزائر في الفولي. منتخبنا ربح المنتخب الخضر 3 شوط مقابل 0. تفاصيلهم 25-17 25-20 و25-14. غدوة المقابلة الثانية باش تكون ضد المنتخب الإيطالي انطلاقا من 8 متاع الليل. وتونس حاضرة في 4 رياضات جماعية في الألعاب المتوسطية اللي هما كرة القدم كرة اليد كرة الطائرة كرة السلة تروا فوا تروا و24 رياضة فردية إضافة إلى رياضتي البادل والسباحة بالزعانف اللي لأول مرة باش يكونوا حاضرين في الألعاب المتوسطية.
3: ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتو 2026 على جوهرة فنتي.
4: أهم الماتشات اليوم في مختلف البطولات الأوروبية. في البريمير ليج انطلاقا من 8 أرسنال تلعب ضد كوفنتري. في الليغا انطلاقا من 8 ريال بيتيس تلعب ضد ريال سوسيداد. وفي فرنسا انطلاقا من 8 غربا أولمبيك مارسيليا تلعب ضد ستراسبورغ. كانت هذه ثاني نشرتنا الرياضية لليوم. قدم لكم أنيس اللاذوادي. نشر هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جهرفام.نتو أيضا على الباج متاعنا سبور جهرفام. شاي طيبة في لمن.
0: C'était Jean Respond avec l'équipe Sport.

0: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستيك سافر وانت في بلاستيك تسمو وياج بوياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر FM على جوهر FM
1: برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
2: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
3: سيداتي سادتي مرحبا بكم في تونسيليكم نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم احنا جيم على دمتكم
4: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه تونسير قريبة مني
5: مرحبا بكم الناس الكل ما كنتم موجودين هذا هو اللقاء الجديد من فواياج فواياج على جوهر FM وجوهر تي في توحشناكم برشا نتقابلوا معكم بعد الجمعة والاثنين من الغياب نرجع معكم مع مجموعة كبيرة من الأخبار والمحطات المتنوعة اللي عندها علاقة بقطاع السياحة وأيضا قطاع الطيران وكل ما يهم الترفيه ما بين ظفرين خلينا نقولوا كانوا ساعتين كاملين باش يكون فيهم مجموعة من المحطات باش نعرفوا آخر العروض اللي قدموهم شركائنا في البرنامج باش نحكيوا شوية على أخبار الطيران في العالم وزاد كيف اليوم باش نحكيوا وناخذوا تجربة متميزة في عالم إدارة التسويقية لشركات الطيران العالمية ورحلتنا باش ناخذنا إلى العاصمة الأردنية عمان خليكم معنا برشا موزيكا مزيانة حضرناها لكم في لقاءنا اليوم والبداية كما عودناكم باش تكون مع لطيفة والاختيار لسمية صغير

0: بين 24 3000
1: 29 100 وإلا 73 24 3000
2: في مونوبري جونا بروموات وديما حاضرين بالأفريات لكل المناسبات وهالأيامات وحتى 30 أوت تخفيضاتنا توصل حتى 50% على تستحقوا للمولد وللغونتخي من العصيدة وصحفتها للكرتابة وطبليتها وهكا جوكم يولي كيما جونا دوبل جو ودوبل بروموات
3: مونوبري ديما معك
4: جوهرة أفلام بيبليسيتي

إذا جيت الفنانة جوهرة صوف حصريا على جوهرة اف ام وجوهرة تي في والأكيد باش تسمعوا برشا أغنية هذية في الأيامات الجاية وبدايتنا أكيد تكون كما عودناكم في لقاءنا مع آخر الأخبار المتعلقة بقطاع السياحة وخاصة شركة الطيران في العالم. Airways. البداية اليوم تكون مع الخطوط القطرية اللي أعلنت على إنجاز جديد في مسيرة تطوير تجربة المسافرين وإن أكملت بنجاح تركيب خدمة الإنترنت الفضائي عبر أقمار الصناعية الإنترنت الفضائي نحكي على أقمار ستارلينك لأول مرة على طائرة من طراز البوينغ 787-9 إنجاز كبير يجي بعد سلسلة التوسعات السريعة في تركيب الخدمة اكتمل بتركيب ستارلينك على جميع أسطول طائرات من نوع البوينغ 787-8 يعني اليوم عنا تقريبا 30 طائرة في 7 شهور كهو استغرق التركيب بالفعل على أسطول طائرات البوينغ 777 حوالي 9 شهور وعلى طائرات الإيربوس A350 حوالي 8 شهور وبهذا يوصل عدد الإجمالي طائرات المزودة بخدمة ستارلينك في أسطول الخطوط الجوية القطرية ل 150 طائرة حتى الآن الشيء اللي يخلي الشركة من الرواد العالميين في تبني تقنية الإنترنت الفضائي في نطاق واسع. اليوم الاتصال بالإنترنت عالي السرعة مستقر حتى أثناء التحليق فوق المحيطات والمناطق النائية مع إمكانية عمل والترفيه ومشاهدة المحتوى بسلاسة طوال الرحلة. الخدمة مجانية بالكامل لأعضاء برنامج الولاء بريفيليج كلوب الشيء اللي باش يعزز قيمة الانتماء لهذا البرنامج. أكملت الطائرة الكهربائية من نوع الـ X1 التجريبية والتابعة لشركة X1 أول رحلة جوية لها وحلقة 27 دقيقة بالطاقة المستدامة من البطاريات قبل ما تهبط بسلام. اللافت في النظر بالنسبة للتجربة هذه هو أن الرحلة استهلكت كهرباء بقيمة قل عن 5 دولارات في خطوة عزز أمال دخول الطيران الكهربائية عصر رحلات التجارية في الفترة القادمة. أطلقت بالفعل رحلة جوية جديدة على طائرات C919 هي أول طائرات ركاب صينية الصنع بالكامل تقريبا في رحلتها التجارية الدولية الأولى والمجودة تحت علم شركة Air China برقم الرحلة CA723 والهبوط بنجاح في مطار العاصمة المنغولية. الرحلة كانت مدتها ساعة 41 دقيقة وكان على متن هذه الرحلة 121 راكب وتم استقبال الطائرة بتحية مائية من سيارات الأطفاء في مطار أولان باتور مع رقصات منغولية تقليدية واستقبال الرسمي لهبوط أول طائرة صينية الصنع 100% هذه أول خدمة دولية منتظمة لطائرات C919 خارج حدود الصين الكبرى. الخط الجديد سيكون يومي ذهاب وإياب الشيء اللي بشي يخلي منغوليا أول دولة أجنبية تستقبل طائرات الصينية بانتظام. الخدمة التجارية الأولى كانت في شهر مايو من عام 2023 على خطوط C919 اللي دخلت الخدمة في الخطوط الداخلية ونقلت حتى الآن أكثر من 7.5 مليون راكب على عشرات الخطوط داخل جمهورية الصين الشعبية. أعلنت مؤخرا أن شركة لوفتانزا الألمانية أنها تدرس رفض استلام بعض الطائرات الأولى من نوع البوينغ 777-9 ضمن برنامج 777X الشيء اللي يعاني من تأخيرات طويلة ومستمرة. المحادثات مع شركة بوينغ ما زالت متواصلة بشأن حالة وتكوين الطائرات الأولية وزوج الشركات يتفاوضوا حاليا حيث كان المقرر أن يدخل برنامج 777X الخدمة في عام 2020 لكن التأخيرات المتكررة دفعت موعد التسليمات الأولى إلى الربع الأول من عام 2027 ولوفتانزا كانت من أول الشركات اللي طلبت الطائرة هذه واضطرت بسبب التأخيرات إلى الإبقاء على أسطولها الحالي من نوع الإيربوس A340-300 في الخدمة لفترة أطول من كان المخطط لي في الفترة السابقة. المفاوضات ما زالت مستمرة والنتيجة النهائية لم تحسن بعد لكن الرسالة واضحة شركة الطيران الكبرى لم تعد مستعدة لقبول طائرات جديدة من الناحية الشكلية فقط بينما تكون في الواقع قديمة أو غير متوافقة مع المواصلات النهائية بعد سنوات من الانتظار والتأخيرات. خطط حاليا سويسرا للاستغناء الكامل عن اصول طائرات الايربوس A220 بحلول نهايه عام 2027 وكان سويس اير زبون الاول عالميا لهذا الطراز اللي كان يعرف سابقا باسم بومباردييه CS100 وبدا تشغيله في شهر جويليه من عام 2016 وامتلكت شركه من اصل 9 طائرات من هذا النوع. الوضع الحالي للاسطول هي 4 طائرات لا تزال في الخدمه التشغيليه و3 طائرات في تخزين طويل المدى وزوج طائرات يجري تفكيكهم لاستخراج قطع الغيار خاصه في ما
يتعلق بمحركات البرات اند ويتني بي دبليو او بي دبليو 1500 جي اللي هما طائرات ال 220-300 اللي كانت تدعم الاسطول. هي طائرات اربع متبقيه يتوقع سحبها من الخدمه نهائيا بحلول سنه 2027 وواضحه في التخزين مع احتمال استخدامها لاحقا كمصدر لقطاع الغيار لاسباب رئيسيه تمثل مشاكل متعلقه بمحركات برات اند ويتني والقضايا المتانه ونقص قطع الغيار وسلسله التوريد, الشيء اللي اثر عديد شركات الطيران واستخدامهم العالمي لهذه الخطوط. وهذا القرار اتخذته سويس اير حتى انها تتخلى نهائيا على الايربوس A220-300 بالكامل, ولكن مش تركز في اسطولها في الفتره القادمه على طائرات من نوع اخر. وجاء التاكيد خلال عرض نتائج مجموعه لوفتانزا في أول أوت من عام 2026.

0: كما عودناكم في برنامجنا فواياج فواياج على جوهره في مستوى تيفي، نعطيكم كل جمعه اخر الاخبار متعلقه بشركنا تونيزي برومو، شنو عد وشنو حظر جديد لمستمعينا ومشاهدينا وين ما يتابعوا فينا. ديسكفري وهنا وانا بالحضور اليوم فادي من ليكيب ماركتينغ ديجيتال اللي يحضر بحضنا لاول مره باش يعطينا فكره شنو فما جديد في تونيزي برومو. مرحبا بك يا فادي.
1: مرحبا بك سي وليد، مرحبا بك في مستمعين جوهره فيم. الحقيقه كما بدناكم وديما وعدناكم اليوم جبنا لكم دي زوفر ان شاء الله ديما نودوا بهم كليوناتنا ونفرحوا بهم كليوناتنا
0: ان شاء الله.
1: الوغ كسوا في تونس ولا برا من تونس؟
0: خلينا نبداو برا وبعد نمشيو للداخل. نبداو كما العاده بالرحلات اللي تعودنا بهم مع تونيزي برومو، كالديبار نتاع كل جمعه اللي يزنا
1: اكيد لاسطنبول.
0: لاسطنبول
1: عنا اسطنبول ديما احنا عنا شاك ديبار يكون كل نهار نهار ثلاثة. بون بالنسبه للي دو زاريفيني مازالوا في اوت كومبلي توقعوا لي زاريفي الاخرين اللي ديبار نتاع
0: سبتمبر
1: اللي مازالوا دي بلاس فيها
0: باه دونك شهر اوت كومبلي ما عادش عندنا بوسيبيتي باش نمشيو في الفول نتاع نهار ثلاثة لاسطنبول. اذا كان حبوا ريزرفيو ابارتير من سبتمبر واخيرا يبدا ارخص شويه والتاكسي تفرهد شويه.
1: علاش احنا عاملين برومو ديجا في سبتمبر؟
0: باه
1: عندنا دو باك هما باش نحكيو عليهم اليوم. الباك الاولاني اللي هو ديجا كما موجود عندك بالتعريف نتاعو باش يكون ابارتير دو 1,750,000 اللي باش يكون بار بيرسون بالطبيعة. اللي بالطبيعة موجودة فما عنا اللي فاسيليتي في الكليونات ديما نودو بيهم كليوناتنا باش نفرحوهم. عندك ملول 875 اللي باش تكون اون افونس اي 292 دينار سور 3 فوا.
0: دونك ندفع 875 ونكملوا الباقي على 3 شهور كل شهر 292 دينار. صحيح. التوتال يطلع قداش؟
1: التوتال كل فوق مليون 750.
0: مليون 750.
1: ابارتير دو مليون 750.
0: داكور.
1: بالطبيعة باش يكون في انكلو اللي هو الفول سينو فالير والترانسفير بالطبيعة من المطار للوتيل ومن الوتيل للمطار. افيك هيبرجمون ال بي دي بور سينوتي 7 جور.
0: في الوتيل اللي حاشك بيه تحب فيه ليلي ليل
1: تحب
0: تحب تبقى موجودين 3-4 اتوال دونك بداية 1,750,000 نقسموها على مرة 875 ونكملوا الباقي على 3 شهور.
1: 3 شهور
0: هذا الباك الأول.
1: هذا الباك الأول. الباك الثاني اللي باش يكون أبارتير دو 2,270,000 دينار بار بيرسون اللي باش يكون كالعادة زادة فيه تسهيلات للدفع اللي باش تكون اون افونس 50% اللي هما يطلعوا كيما عاودناكم 1,130,000 واللو ريست اللي باش يكون 378 سور 3 فوا.
0: داكور شنو زايد هذا بارابور
1: زايد عليه لي زيكسكورسيون اللي باش يكون فيه عندنا ايل دو برانس وعندنا سواري ديني في البوسفور بالطبيعة وسبانجا ومعشوقية وعندهم جوني باش ديكوفير باش يمشيو فيها للبالات للفينيسيا مول للبيير دو لوتي.
0: داكور دونك هذوما شوبينغ وتوريزم.
1: صحيح.
0: داكور باهي هذا سيرتو الجماعة اللي عندهم فواياج دو نوس ولا مش عارف في شهر العرس في جويليا ولا في اوت ويحبوا يعملوا فواياج دو نوس في سبتمبر.
1: صحيح.
0: دونك الباك يكون فريمون معناها اكسبسيونيل يوم هما.
1: وبالطبيعة كان فما حاجة باش يزيدوا يستفسروا يكلمونا على النمرة نتاعنا اللي هو 36 236 290,000 والا يدخلوا يعملوا طلب في السيت نتاعنا اللي هو تونيزي برومو بوانتي
0: تونيزي برومو بوانتي ان ولا يكلموكم ولا يجيكم واحده من ليزاجونس الموجوده في كامل تراب الجمهوريه. فماشي عروض مزيانه في تونس لداخل؟
1: عندنا ديفونت فلاش عاملين كونسيرنو لي سيركوي اللي هو الحقيقه ديجا لانسيناه على مده 10 ايام اليوم اخرنا اليوم اخرنا
0: زيدوا نهار زيدوا غدوه باش اللي يسمع فينا نجم يخلط تو في مش يخلط
1: يخلط اليوم موجودين حط لكش الخمسه لست
0: ماكسيموم على العشيه
1: ان شاء الله
0: مسال زيدوا نهار على قد اللي يجي وليد معناكم في جوره نزيدوا نهار مسال اوكي
1: اللي باش يكون فيه سيركوي الاولاني اللي هو جربه جرجيس اللي باش يكون على مده ثلاثه ليالي واربع ايام ابارتير دو 550 دينار اللي كان سومو 645 دينار
0: اي
1: وبالطبيعة فما تسهيلات في الدفع باش تكون 40% اون افونس اي لو ريست سور دو فوا
0: ندفعوا 220 دينار من الاول ونكلوا 165 على
1: شهرين.
0: شنو فيه الباك؟
1: هذا فيه البلاد اومير ديال حسي جربي اللي موجود في جرجيس افيك ديجوني في دور ديال جربه وفي زاد فيزيت للحاره الصغرى والكبرى وموجود زاد صحيت البلاج دو قلاله وفيزيت حوند السوق شكون
0: معاه جيت بيان سور ابروبريي
1: افيك هيبرجمون باش يكون في اوتيل 4 ايطوال اللي هو بتي بالي اون اولين سوفت.
0: اوكي دونك الماكله والشرب كلها داخله
1: موجود كل شيء
0: 220 دينار تدفعهم من الاول و165 كمان على مرتين وتمشي تعدي ثلاثه ليالي اربع ايام يعملوا الكيف في جربه وجرجيس فريمون سيركوي يعمل كيف وسوم تري تري ايتيدي معناها
1: وي دونك تعديو بكم الحمامات والسوس
0: اي فما
1: اللي باك هو باك هذا مخصوص للحمامات والسوسة، شكون مساج من تونس
0: أي؟
1: على مده ليلتين وثلاثة ايام
0: أي؟
1: اللي باش يكون التاريف نتاعو ابارتير دو 329 سامحني
0: أي؟
1: اللي كان سومو 420 دينار
0: دونك برسك 100 الف لوطا
1: تكون في فيزيت للحمامات مدينة حمامات
0: في فيزيت فيزيت جدي معناها
1: وي وي. في فيزيت للبور ياسمين حمامات
0: أي؟
1: وفيه الكارتاج لاند وزاد فيزيت مدينة سوسة
0: باهي دونك بالنسبة للإقامة باش تكون في الحمامات
1: الإقامة باش تكون ليلة في الحمامات جولف
0: أي
1: اون ديمي بانسيون وليلة في أوتيل سيزار سوس
0: داكور دونك الأولى في حمامات وليلة في سوسة اون ديمي بانسيون في طول الصباح والعشاء وفي النهار فما لي سيركوي في سوسة فما خرجة ودورة فما
1: مدينة سوسة فما وحيد أخرين إكسترا يمشيو الهرقلة ولا حاجة كي هكا
0: داكور تخي بيان دونك الباك هذايا ب 329
1: دينار
0: وفيه ترونسبور دونك اللي يسمع فينا في تونس يساعدوا برشا باش يخرج من تونس يمشي يعمل حمامات ويعمل سوسه ليلتين اون فامي ب 329 دينار شي يعمل كيف ترونسبور لوجمون اون دومي بانسيون دونك فطور الصباح والعشاء بلوس السيركوي وسط النهار دونك من غير ما تهز الكرامه نتاعك على خاطر تونيزي برومو بالبوس نتاعها باش تدور بيك مع الجيد يخليك تكتشف الحمامات وسوسه اللي ما يعرفهمش وان كان صعيب شويه فما شكون ما يعرفهمش
1: اكيد
0: ولا
1: شوي شوي
0: معقول برشا باهي
1: دونك نتعداو للسيركوي الثالث اللي هو قرقنا وشكون ما يحبش يمشي لقرقنا ويجرب اجواء قرقنا عندنا ابارتير السوم نتاعو من 439 دينار بير بيرسون اللي كان السوم نتاعو 499 دينار باش تكون على مده ليلتين وثلاث ايام اللي باش يكون موجود فيه بلاد سور مير افيك ديجاني ابور باش يمشيو زاد فيزيت للموزي العباسي فيزيت للي بتيت بور اللي موجودين غاديك
0: قرقنا
1: هذوكم وفما اسواري زاد ميوزيكال انيمي على الاوتيل
0: تري بيان
1: ولي بيرجمون باش تكون في دار اوتيل دار قرقنا اون دومي بانسيون زاد
0: اون دومي بانسيون كيف كيف تصبح ولا شي
1: غاديك عادي هما
0: ليتين قداش السوم؟
1: السوم ابارتير دو 439 دينار
0: وفيهم فاسيليتي كالعاده؟
1: بالطبيعه 40% اون افونس
0: 175 يتيحوا
1: صحيت 175 دينار والباقي اللي هو 133 دينار
0: نقسمهم على شهرين اكسيلون العرض هذا متواصل هو نورمال حتى اليوم هكا معنا باش نزيدوكم الغدوه سبيسيالمون
1: خاطر كنت وليده
0: الاخر في جوهر هذاك المود باس باش نجمو نزيدوكم البرومو هذه تتواصل ان شاء الله حتى الغدوه تشوف حشمونا بعد يكلمونا يقول راه ما عطاوش دونك حتى الغدوه اكسيبسيونيلمون تطلبوا تونيزي برومو على 6200 ساينال فتدخلوا على تونيزي برومو.ان ولا تمشيوا لوحده من ليزاجونس الموجوده تقريبا في كل ولايات الجمهوريه 17 اجونس اليوم على تونيزي برومو من الشمال للجنوب فماش برومو هبال الجمعه هذه
1: برومو هبال الجمعه هذه باش نودوكم برومو هبال باش نهزوكم الحمامات حمامات عندنا ان اوتيل دو كاتيتوال اللي هو حمامات ايدن ياسمين هذا موجود في مدينه حمامات ياسمين حمامات ديجا بي دون لو الاوتيل هذا ابارتير دو 262 دينار اللي كان السوم نتاعو 341 دينار
0: اون لي سوفت دونك برسك 80 دينار اللوطه
1: مي لوتيل لوفر هذه باش تمتع بها لازمك تريزيرفي قبل 31 اوت
0: اوكي دونك من اخر شهر مثلا على شويه وقت في دينار
1: والسيجور بتبيع بلا ما حدكش السيجور السيجور حدكش اكتوبر
0: اه اوكي دونك ريزيرفي حتى الفان اوت ونجم نمشي حتى الفان اكتوبر بالبرومو هذه
1: بالبرومو هذه
0: اون اول انكلوزيف سوفت دونك الماكله والشراب كله داخل في الـ في الـ في
1: اكثر شيء من الليله هذه ما تنزي برومو
0: كارت اتوال يعمل الكيف 262 دينار في بلاصه 341 دينار نذكرهم بطرق التواصل
1: بالطبيعه باش تحصل على تكلمنا على 36290000 ولا سيت نتاعنا اللي هو تيزي برومو بوانتيان
0: شكرا لك يا فادي
1: ميرسي بوكو سي وليد عايشك ميرسي بوكو ان شاء الله
0: نقدموا اكيد معنا ومعاكم في فواياج فواياج على جوهر اف ام وجوهر تي في

0: الاخر ومن غير مقدمات في اشعة السولد نزيدوا على المسول. نحكي لكم على تروزيام دي مارك اللي تمشي من 30% to 70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. ملا ملتقانا في لي ماجازان اشعة ولا في السيت ha.com.tn. اشعة tous pour la mode, la mode pour tous. جوهرة
1: publicité. آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر FM. منال جبل.
2: مرحبا وأهلا بكم لهذا الموجز الأخباري. تم اليوم بالمنطقة الصناعية حشد ببوعرقوب تدشين ومشروع ينجز محطة تحويل الكهرباء للجهد العالي، وهي محطة أنجزت في إطار تعزيز

0: العالي وربطها بمحطات بوفيشة، غرومبيليا وجبل رصاص بواسطة الخطوط الهوائية ذات الجهد العالي، وذلك بكلفة مالية تناهز 47 مليون دينار، وفق ما صرح به النائب بمجلس نواب الشعب عبد الجليل الهاني لمراسلتنا روضة العلاقية.
1: المشروع هذا والمحطة هذه موجودة بالمنطقة الصناعية حي حشيد وعربوب، الكلفة كانت بقارب 47 مليون دينار، معناها 47 مليار بفلوسنا. فيها زوج محاولات من 225 كيلو فولت ل 33 كيلو فولت، عدد اثنين خلايا زادة كتيف من قدرة 225 كيلو فولت، ثلاثة خلايا للخطوط الهوائية بقدرة 225 كيلو فولت، عدد اثنين خلايا الربط والقياس. تم أيضا 27 خلية بقوة 33 كيلو فولت. تم ثلاثة خطوط هوائية مزدوجة للربط مع محطة غرومبيليا وكذلك محطة جبل الرصاص ومحطة بوفيشة. هذه بين غرومبيليا وعربوب فيها 9 كيلومتر و600، بين جبل الرصاص وعربوب 10 كيلومتر ونصف، وعربوب بوفيشة خطوط طولها 24 كيلومتر و700. المقطع هذا من سهل كونه باش يعزز تحسين الربط مع المحطات هذه المختلفة والاستقرار وضع شبكة الكهرباء بالنسبة للمناطق جاورها من ولاية سوسة وكذلك ولاية بن عروس. الخط هذا زاد يمتد لجبل رصاص في ولاية بن عروس، إذا يربط ثلاثة ولايات بسوسة ونابل وبن عروس، ومن شأنه باش يحسن من توزيع والتصرف في الكهرباء ونقله إلى مختلف المناطق الصناعية وكذلك المناطق السكنية ومذهب الكهرباء حتى يخفف على الخطوط القديمة. حتى هذه بالتدشين اليوم دخلت حيز الإنتاج، وإن شاء الله باش يكون لها المردود الهام خاصة على المناطق الصناعية.
0: وحدة ورصد الاعتداءات على الصحفيين بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تسجل ارتفاعا في نسق الاعتداءات خلال شهر جويلية المنقضي مقارنة بشهر جوان الماضي، وذلك برصدها 22 اعتداءا وفق التقرير الشهري الذي نشر اليوم. وتوزعت الاعتداءات على 12 مؤسسة إعلامية، منها 4 مواقع إلكترونية وثلاث إذاعات وقناتان تلفزيتان وثلاث صحف مكتوبة، إضافة إلى 6 صحفيين مستقلين. وشملت الاعتداءات المسجلة 7 حالات منع من العمل و6 حالات مضايقة و4 تتبعات عدلية وحالتي تحريض وحالتي حجب معلومات إلى جانب اعتداء جسدي. وبحسب التقرير طالت الاعتداءات 14 ضحية من الذكور و8 من الإناث، فيما توزعت جغرافيا أساسا بولاية تونس التي سجلت 13 اعتداءا، تليها ولاية نابل ب7 اعتداءات واعتداء واحد في كل من ولايتي بن عروس وبن زرت. وأكد التقرير أن نسق الاعتداءات خلال جويليا يعد الأعلى منذ بداية السنة بعد تسجيل 16 اعتداء في جوان و18 في أفريل و16 في جانفي مقابل 8 في فيفري و6 في مارس و5 اعتداءات في شهر ماي. ختاما، تركيا تصدر مذكرة توقيف دولية بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إطار تحقيق في اعتراض سلطات الاحتلال الإسرائيلي لأسطول مساعدات متجهة إلى غزة، حسب ما أعلن اليوم وزير العدل التركي. وكانت السلطات قد فتحت تحقيقا بشأن ما تعرض له أسطول الصمود العالمي أثناء توجهه بحرا لإيصال مساعدات إلى غزة بعد هجوم في المياه الدولية نسبته لعناصر من سلاح البحرية الإسرائيلية خلافا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
3: تحب تشارك أنت وشكون من أفراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة FM؟ تربح بيد أفيون الوجهة من وجهات نوفلات ومع برشا كادوات. شارك وابعث SMS في حرف D كيما دار على 85990 وكون من الرابحين في دار العيلة. تسمعوا دار العيلة مع أشرف بدر الدين على جوهرة FM.
4: برعاية
3: في عطلتك الجاية اختار Active Travel، المنتخبة كأحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.tn ولا كلمنا على 70-286-820. مع Active Travel احجز وخلي الباقي علينا.
2: كل نهار جمعة سفر وانت في بلاستك، سفر وانت في بلاستك.
3: فواياج مع

بعد ولا قرابة كي تكونوا ديما معنا على جوهرة فام وجوهرة تي في وقايت نعطيكم فكرة على آخر العروض اللي تقدمها سلسلة فنادق قلة مرادي أكبر سلسلة فنادق تونسية في تونس من الشمال للجنوب. شنو حضرتنا وشنو تقدمنا من عروض في آخر الصيفية؟ البداية بشكون مع الكبار والصغار اللي يحبوا على أجواء التصيف سواء في البيسين ولا التوبوغان ولا الغيستوراسيون فاريي اللي بوفي انترناسيونو هذا الكل نلقاوه بأحلى الأسعار مع سلسلة فنادق المرادي أجواء عائلية تعمل الكي

في كل ريزرفاسيون تنجموا نقوموا بها, وكل ايبرجمون بين نهار 21 اوت و 12 سبتمبر اذا كان نعمل ريزرفاسيون تاعنا قبل نهار 27 اوت. المعلومات الكل نلقاوها على المرادي.com ولا تو سامبلومون كينزو تليفون ونكلموا الكول سنتر اللي هو 70 105 720 70 105 720. نجموا نطلبوا ناخذ انفورماسيون نعديو ريزرفاسيون ونمشيو نعديو احلى سيجور وأحلى فاكونس في آخر الصيفية قبل ما نرجع للقراية. إذا كان ما زلنا في جو الصيفية وما زلنا في الويكاند اليوم نهار الجمعة والسبت, أكيد المرادي حضرنا بروغرام سبيسيال للناس والصيفة الموجودين في سويسرا, بروغرام فايب 100% اليوم في الهادرو كافيه الموجود في بور القنطاوي, لو سول هادرو كافيه الموجود في تونس موجود في المرادي بور القنطاوي. سهرية ويكاند يعملوا الكيف وانيماسيون عالمية وكيف كيف كويزين تري تري فاريي ماشية مع الامبيونس متاع الهادرو كافيه. اليوم سهرية 21 أوت وسهرية 22 أوت نقاو فيهم بروغرام يعمل الكيف. نهار 21 أوت مادنس باند وبرفورمانس داسك باند, وسهرية تعمل الكيف في أجواء متاع روك. وسهرية لحد 23 أوت باش تكون استثنائية مع لايف باند ولو شانتور تونيزيان نادر جيرات في صوته مزيان دافي, الموسيقى أكوستيك وأنغام الجيتار وأجواء صيفية رائعة في الهارد روك كافيه. أمبيانس إكسيبسيونيل ما بين نادر جيرات وما بين مادنس باند. توت لي بيرفورمانس نلقاوهم في الهارد روك كافي مرادي كلوب القنطاوي. بور توت ريزرفاسيون نطلبوا 73 347 300 ونعديو احلى سهره في الهارد روك كافي مرادي بول القنطاوي.

وكما وعدناكم في بداية البرنامج وقلنا لكم كنا اليوم نأخذكم في زيارة خاطفة للمملكة الأردنية الهاشمية وعاصمتها عمان، زيارة سياحية بامتياز تخلينا نكتشف السحر وجمال المملكة. كارت بوستال. أهلا بكم، تتواصل صولاتنا وجولاتنا في فقرة كارت بوستال التي تتجول بكم كل أسبوع في بلاصة من بلايص العالم وبلاد جديدة من بلدان العالم. واليوم الرحلة باش تكون لدولة عربية أسيوية متميزة في الموقع، في الطبيعة، في التراث، الحضارة والعديد من العناصر الأخرى. الرحلة اليوم باش تكون لدولة الأردن، المملكة الأردنية الهاشمية.

0: لكن الأردن مقصد سياحي للعديد من السياح من مختلف دول العالم، وهذا يتمتع به من عوامل جذب واستقطاب ترضي تطلعات القادمين لي من كل مكان، ولعل أبرزها الاستقرار السياسي إلى جانب الجغرافية المتميزة وما يحتويه من مظاهر طبيعية خلابة، بالإضافة إلى الإرث التاريخي الموجود في هذا البلد. وتجدر الإشارة إلى أن قطاع السياحة يساهم في إثراء القطاع الاقتصادي بدرجة أولى وبمبلغ يتجاوز 800 مليون دولار سنوياً، كما يحتل قطاع السياحة المرتبة الثانية في كونه ثاني أكبر قطاع خاص من حيث تشغيل العمالة، ويحتل المرتبة الأولى في كونه القطاع الداعم الأول للنقد الخارجي في البلاد، كما يساهم بناتج محلي يوصل إلى 10% من إجمالي ناتج البلاد. من أشهر وأبرز معالم الأردن الأثرية مدينة البتراء الوردية، تم ضمها مؤخراً إلى قائمة التراث العالمي، مدينة تاريخية أثرية بنيت على أيدي الأنباط في القرن الثالث قبل الميلاد، وهي تتميز بعمارتها الرائعة والمدهشة، حيث تم نحتها في الحجر الرملي الوردي، وتعتبر الخزنة من أبرز معالم هذه المدينة الوردية اللي يمكن الوصول لها من خلال السير عبر مسار طويل يعرف باسم السيق، وهو يمتد على مسافة 1.2 كيلومتر في شق صخري، وهو من المعالم البارزة أيضا في مدينة البتراء. فإلى جانب الخزنة نلقاه قصر البنت والمعبد النبطي المهيب والدير، بالإضافة إلى القبور والقصور والمخازن وغيرها. مدينة جراشد الأثرية هي مدينة تاريخية قديمة سكنها الإنسان منذ ما يزيد على 6500 عام، وكانت المدينة قديماً تابعة للإمبراطورية الرومانية، وهو ما يدل على أثار القديمة التي ما زالت ظاهرة بوضوح في تلك المنطقة، حيث توجد تجمعات كبيرة لمباني منوعة ومعالم رومانية أمثال الأعمدة الحجرية الضخمة والمنتشرة على طول الشارع القديم والمساحات الواسعة والقصور التاريخية والأبراج والنوافير ومسرح جراش الأثري. قلعة عجلون، وهي قلعة أثرية تاريخية تم تشييدها على قمة جبل عال بهدف حماية الطرق التجارية التي تصل إلى سوريا، علما بأنه يمكن للسياح زيارة هذه القلعة والاستمتاع بالمناظر الرائعة والخلابة والتي تتمثل في إدماج التاريخ مع الطبيعة، مع العلم أن هذه القلعة بنيت بأمر من صلاح الدين الأيوبي لحماية المنطقة من المد الصليبي. من أبرز المعالم الدينية في الأردن جبل نيبو، وهو من أبرز الأماكن اللي تنتشر فيها المعالم السياحية الدينية في الأردن، وتجدر الإشارة أن جبل نيبو له أهمية كبيرة بالنسبة لجميع الديانات السماوية، حيث يعتقد بأنه الجبل الذي وقف عليه النبي موسى على مشارف أرض كنعان، وفيه مكان دفنه أيضا، وعليه فقد كان مقصدا لأوائل الحجاج المسيحيين القدامى وادي الأردن أو نهر الأردن، ويتميز بمناظره الصحراوية الخلابة وتضاريسه المتنوعة والجميلة بجانب أهميته التاريخية الدينية للديانة السماوية الثلاث، حيث يعتقد بأن الله تعالى كلم النبي موسى لأول مرة في هذه المنطقة، وفيه أوحيت الوصايا العشرة، بالإضافة إلى مرور الأنبياء الآخرين كعيسى ويعقوب وأيوب عليهم السلام. أما بالنسبة للتاريخ الإسلامي فيوجد فيه قبور العديد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم المختص، وهو من أبرز الأماكن الدينية المهمة في الديانة المسيحية، بحيث يعتقد أنه المكان الذي حصل فيه تعميد السيد المسيح على يد يوحنا المعمدان. ويقع المختص شرق نهر الأردن، ويتكون من جزئين، أولهما تل الخرار أو كما يعرف باسم تل إيليا، والجزء الآخر هو المنطقة المحيطة بكنائس القديس يوحنا المعمدان. ومن المعالم المهمة والمدن الرائعة في الأردن العقبة، أو كما تعرف في التاريخ الإسلامي القديم باسم مدينة آيلة، الميناء والمنفذ الوحيد للمملكة الأردنية الهاشمية على البحر الأحمر، كما أنها كانت تعتبر في الماضي كميناء رئيسي للتجارة في الشرق الأقصى، وهي تحظى بزيارة أعداد كبيرة من السياح من الداخل ومن خارج الأردن، وتتيح مدينة العقبة لزوارها ممارسة العديد من الأنشطة المختلفة على البر والبحر، كالاستمتاع بالأجواء الرائعة والمناظر الخلابة للبحر الأحمر ومشاهدة محميات الشعاب المرجانية والحياة البحرية الغنية وزيارة المواقع الأثرية المنوعة. منطقة البحر الميت، وهي النقطة الأكثر انخفاضاً في العالم، وتتميز مياهه بمعدل ملوحة عالٍ جداً يسمح بطفو الأجسام على سطحه بسهولة، ويحظى البحر الميت بزيارة أعداد كبيرة من السياح سنوياً، ويتاح لهم الاستمتاع بمياه الزرقاء المخضرة والتي تصبح بلون رمادي جميل في مرفأه، والانتفاع من الطينة الغنية بالمعادن المفيدة صحياً، والتي تستخدم لأغراض علاجية وتجميلية متعددة. هذا إلى جانب الاستجمام في المنتجعات الشاطئية حول السواحل. وتجدر إشارة إلى أن النشاطات الصناعية في منطقة البحر الميت قد أثرت عليه، حيث ينخفض منسوبه ما يقارب متر سنوياً، ويقدر بأنه سيجف خلال 40 سنة بسبب ذلك الانخفاض. وادي رم، ويعد وادي رم أكبر واد في الأردن، ويطلق عليه اسم أيضاً وادي القمر، وهو من المناظر الطبيعية التي تمتد بين الحجر الرملي وصخور الجرانيت المنتشرة على ارتفاع يصل إلى 1700 متر فوق مستوى سطح البحر. وقد تكون وادي رم بفضل التعرية المستمرة للصخور على مدار ملايين السنين، ليصبح متميزاً بمنحدراته الحادة ورماله الحمراء الخلابة، بالإضافة إلى جبله الذي يسجل ثاني أعلى ارتفاع في الأردن بمقدار 1734 متر فوق مستوى سطح البحر. ويعيش فيه البدو في منازل خرسانية أو خيام مختلفة، ويتصادف السياح في حال رغبتهم بقضاء ليلة في الوادي وادي الموجب. ويعتبر محمية من أكثر الأماكن تميزاً بمناظرها الطبيعية واحتوائها على مختلف أنواع الحياة البرية في الأردن، وتعد المحمية من أحفظ المحميات في العالم، كونها تقع على الساحل الشرقي للبحر الميت في أخدود وادي الموجب، ويمتد إلى جبال الكرك ومأدبة في الشمال والجنوب. حمامات ماعين، وتعد هذه الحمامات الساخنة من أجمل الواحات الصحراوية في الأردن، وتقع على انخفاض 264 متر تحت سطح البحر، وتتكون من 109 ينبوع حار وبارد تغذيها الأمطار الشتوية القادمة من مرتفعات السهول الأردنية، لتصب هذه العيون في نهر الزرقاء، ويزورها السياح من داخل وخارج الأردن، وهذا للاستمتاع بالمياه المعدنية الساخنة والتي تصل درجة حرارتها إلى 63 درجة مئوية بفضل الشقوق البركانية التي تقع أسفلها. متحف الأردن، ويقع هذا المتحف في منطقة رأس العين من العاصمة عمان، وهو يعاود تاريخ الحضاري وميراث الثقافي للأردن من العصر الحجري إلى هذا اليوم. ومن أبرز التحف التي يعرضها هذا المتحف مخطوطات البحر الميت، وخاصة المخطوطة المصنوعة من النحاس. معرض السيارات الملكية، ويمثل هذا المتحف جزءا من التاريخ الدبلوماسي للأردن، حيث يعرض فيه أكثر من 70 نوع من السيارات والدرجات النارية العريقة والتي استخدمت من قبل ملك الأردن الراحل الحسين ابن طلال رحمه الله. متحف الحياة البرلمانية، ويتميز هذا المتحف بكونه الأول من نوعه في العالم، وهو يعرض جهود القيادة الهاشمية في بناء الأردن في العقود الأخيرة. عديد المقومات التي ارتكز عليها القطاع السياحي الأردني من مقومات ثقافية وطبيعية وحضارية واقتصادية جعلته واحدا من أبرز وأهم سياحات العالم، حيث تتوفر في الأردن السياحة الاستشفائية والسياحة الدينية والسياحة التاريخية وسياحة المؤتمرات وسياحة البحار، وتشكل زيارة الأردن سفرة من ألف سفرة وسفرة. كانت هذه كاربوستا لليوم، نتلقاو معكم إن شاء الله الأسبوع القادم في رحلة جديدة وكاربوستا جديدة على جوهرة اف ام، جوهرة اف ام دوت نت وجوهرة اف ام تي في. في الأمان. كاربوستال. تبقى الأردن واحدة من الوجهات العربية والشرق أوسطية المتميزة، خاصة في مجال السياحة، واليوم رحلات شبه يومية بين تونس والعاصمة الأردنية عمان على متن الملكية الأردنية، ويمكن الحجز مباشرة على موقع الخطوط التونسية أو على موقع الملكية الأردنية. هناك نظام الكوتشير ما بين الشركتين. حابين ناخذ أكثر فكرة على الوجهة، على شركة الطيران اللي اليوم قاعدة تكبر نهار بعد نهار وتزور عديد وعديد المناطق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وشمال أمريكا وأيضا في آسيا. حبيت نقول كون الملكية الأردنية واحدة من الشركات اللي قاعدة تحقق في أرقام مميزة جدا على أصعدة منوعة، خاصة على مستوى الوقت التأكيد للسفرات والرحلات وأيضا فتح الوجهات وتطوير الأسطول. واليوم من جملة الأسماء والقادة في شركة الملكية الأردنية خبرة وكفاءة تونسية مميزة، صديقنا وأخونا سيد كريم مخلوف ب 27 سنة أو أكثر من تجربة في مجال الطيران، اليوم على رأس القسم أو الإدارة التجارية وتطوير الأعمال في شركة الملكية الأردنية مباشرة من عمان. مساء الخير ومرحبا بك معنا في تونس عبر جوهرة اف ام وجوهرة تي في. سي كريم، أهلا وسهلا.
1: أهلا أسلامة، و grand plaisir d'être ici.
0: الله يخليك. فرحان برشا اللي موجود معنا اليوم مباشرة من عمان. اليوم خبرة وكفاءة تونسية أكثر من 27 عام في مجال الطيران، ما شاء الله تجربة كبيرة في ألمانيا، نحكيه على جروب لوفتانزا، نحكيه على تجربة متميزة في الخليج العربي على سعودية جولف، نحكيه زادة على تجربة أخرى في شركات منوعة كما جولفير وماليف وسكاي أوروب، خلتنا نوصله لترأس القسم تبع الإدارة التجارية في الملكية الأردنية. اليوم كي تشوف التجربة والخبرة نجم نجسدوها على أرض الواقع بتطوير الشركة نهار بعد نهار. نحكيه على شركة اليوم أصبحت رائدة في قطاع الطيران.
1: Absolument, elle a dit ça fait 5 ans الملكية الأردنية et on a développé une stratégie de doubler la flotte en ce temps-là. Et la stratégie repose sur deux piliers principaux, Oulan Siyah al-Urdan, il y a le tourisme en Jordanie, il y a Siyah al-Urdan a un taux de 15 à 17% du GDP. Et deuxièmement, être la compagnie aérienne principale pour la région Levant. Et la région Levant, elle est très très importante, il y a une population de 140 millions de personnes. C'est l'Irak, Syrie, Palestine, Lebanon. Et là, on veut dominer l'aviation pour offrir les connexions du Levant à la région, du Levant à l'Europe et du Levant à l'Amérique du Nord.
0: اليوم بعد ما شاء الله الخبرة الكبيرة هذه في الملكية الأردنية وحتى في شركة طيران العالمية، قلنا البداية كانت في مجموعة لوفتانزا، la concurrence elle est dure، معناها اليوم الأردنية elle veut se positionner dans un marché اللي فيه concurrence كبيرة. في المنطقة زدنا نلقاو الخطوط القطرية، نلقاو الإمارات، نلقاو جولف إير، نلقاو الاتحاد، نلقاو الخطوط السعودية. كيفاش تنجم اليوم تشق ثنيتها أو طريقها الملكية الأردنية في ظل المنافسة الكبيرة؟
1: طبعا هي جلوبالي الطيران قبل الكوفيد بدا في الكونسوليديشن فيز، يعني الكونسوليديشن هي لي تري تري غران كومباني اريان كوم لوفتانزا امريكان ايرلاينز اميريتس، il y a les compagnies de low cost à l'autre côté comme Southwest, Ryanair, EasyJet qui sont très, très cash rich. Et dans le milieu, il y a des compagnies comme Royal Air Jordanie, Tunis Air, Egypt Air et beaucoup d'autres. Et maintenant, il faut être clair qu'il faut développer une stratégie très forte pour to survive in principle. Et comme ça, notre stratégie est très forte parce qu'on va pas, il n'y a pas de concurrence avec... il n'y a pas beaucoup de concurrence avec les grands compagnies aériennes du Golfe.
0: D'accord.
1: Parce que la Levante, la région Levante est géographiquement très près de Jordanie. Et bien sûr, le tourisme en Jordanie, ça c'est notre but principal.
0: Cheval de
1: bataille. Absolument. باش نزيد السواح الأردن خاطر الأردن هي بلاد يعني vraiment très très très jolie mais pas connue du tout. Amman مثلا c'est pas connu du tout, personne ne connaît Amman mais la vie là et le bon climat et la variation en Jordanie avec le terroir et avec toutes les activités qu'on peut faire en 5 heures, ça c'est incroyable. Alors comme ça, j'ai fait une stratégie pour Royal Jordanian de différencier des autres compagnies aériennes.
0: داكو les axes اللي خدمتوا عليهم في تطوير التجاري والاقتصادي للشركة، شو هما les axes اللي خدمتوا عليهم؟ est-ce que le rajeunissement de la flotte, l'ouverture de nouvelles lignes, de nouvelles destinations, la communication, le service à bord?
1: Absolument. Moi, j'ai fait 8 compagnies aériennes restructuration et 2 startups. Alors, toujours, quand on commence, il faut avoir un plan clair ce qu'on va faire. Et en Jordanie, c'était clair de doubler la flotte, de renouveler la flotte. Maintenant, on a la plus jeune flotte dans la région avec un âge moyen de 3 ans et demi. Wow. On a le A320 Neo Family et les Embraer E2, le plus moderne narrowbody dans le monde. Mm-hmm. Et on a la 787-9 et -8.
2: Dreamliner.
1: Et ça, c'est très important pour les coûts. Le Dreamliner, exactement. Mm-hmm. Et ça, c'est très important pour les coûts. Absolument. Et, alors, ça, le renouvellement du flotte, les changements des processus, changement de marketing, changement de distribution, changement de website, tout ça, ça, c'était... this was important to get the turnaround l'année prochaine, Inchallah. Avec un profit de 30 millions dollars, et ça c'était parfait.
2: Ah, donc arbah bi 30 millions dollars.
1: أيوة العام اللي فات.
2: العام اللي فات ممتاز ممتاز. اليوم زادة اللي يفرق ما بين كومباني وكومباني لا بونكتواليتي. ظهر اليوم الأردنية من أكثر الشركات اللي نجم نقوله فريمون بونكتوال في ليزور دو فول نتاعها. ما زادة لو سيرفيس أبور لو واي فاي إتسيتيرا.
1: Absolument. Nous avons investi beaucoup dans le produit. Alors, on a des sièges nouvelles, on a Wi-Fi on board, in-flight entertainment, catering and business class and economy class. Et bien sûr, la ponctualité, c'est très, très important. Et je suis très fier qu'on est among the top three in the region in terms of on-time punctuality.
2: مبروك فيليسيتاسيون سي كريم فما اون فيزيون بيتيتر انه غدوة عمان تولي ان هوب دون لا ريجيون فو انه الكونيكتيفيتي قاعده تكبر والنمبر دو ديستيناسيون قاعد يزيد من عام عام ورا عام مع الملكيه الاردنيه.
1: Bien sûr, on est déjà un hub. Aujourd'hui, on a 68 destinations de Amman year round. Et la connectivité est très, très importante. On a 7 destinations en Amérique du Nord et Canada. Ouais. Et bien sûr, avec notre alliance du One World, we are the first One World member. Next year, we are celebrating 20 ans.
2: Member for One World.
1: Yes, avec American Airlines et British Airways, Cathay et
2: Pacifique.
1: Et autres. Et comme ça, on a une connectivité de plus de 1000 destinations dans le monde. Et ça, c'est très important. Mais Amman, définitivement, doit être le hub principal pour la région Levante. Mm-hmm. La région Levante est très importante avec une catchment, une population de 140 millions. Et comme ça, on peut augmenter la flotte.
2: D'accord. اليوم خدمتوا برشا زاد على tout ce qui est digitalisation. Donc في l'expérience du passager, فما خدمة كبيرة surtout في système de réservation.
1: Absolument. هو الطيران we are in the process of digitalization. الطيران أصل هو يعني شوية تعبان. يعني our technology is a bit old school, but based on reservation systems of the 80s. And in the future, Tehran will follow Amazon much more with NDC, new distribution capabilities, continuous pricing, and more customer-centric strategies. Tehran will, let's say, digitalize more and more for the end consumer the product. Et comme ça, la Royaume-Jordanie est investie aussi dans les plus modernes revenue management systems, website systems, mobile apps, et on va augmenter maintenant aussi, on va commencer un nouveau site, Explore Drone, qui va être la plateforme, qui va être la première plateforme digitale pour des paquets. Alors, le vol, l'hôtel et tout l'arrangement pour la vacance dans un prix. Et ça, c'est pour stimuler le tourisme en Jordanie.
2: يعني اليوم معناها في بلاصة ما نمشي لأجونس دو فواياج باش ناخذ ان باك للأردن فيها البيي دافيون فيها لي ترونسفير فيها لي سيركوي اي لوتيل نجم ندخل البلاتفورم هذيا اي جو ريزيرف كل شيء على افونس دونك نون سولمون لو بيي دافيون مي البيي دافيون مع الإقامة ومع الترونسفير ومع لي اكسكورسيون الكل من سيت واحد.
1: Exactement. Et ça, c'est la future, je pense, pour le tourisme aussi. Et on va lancer ça fin août avec la première plateforme en Jordanie.
2: Ça va causer des problèmes, hein, les partenaires MTA, comme les agences de voyage, les TO, à l'aller?
1: Là, pas du tout. Alors, نحن ساعات في البلدان العرب نحبوا يعني il faut penser de l'avenir et il y a un marché digital c'est clair يعني تويكا في
2: الأوروبا
1: وحتى exactement يعني عمرك 20 و25 و30 سنة je pense pas que tu vas aux agences de voyage. Alors il y a de différents produits. Bien sûr, il y a le tourisme classique, le tourisme culturel. Ça c'est plus pour le offline, pour les agences de voyage. Mais digitalisation, ça c'est important. Et on a vu ça avec Expedia et Opodo et tous les autres parages qui ont beaucoup augmenté dans les 10 ans prochains.
2: Donc Lyon, la plateforme, elle sera accessible au niveau mondial. Mais là, ça n'a jamais été réservé. On est tout le pack avec les meilleurs tarifs selon le budget pour visiter et découvrir la Jordanie.
1: Absolument. Et mon but, c'est de repositionner la Jordanie comme un pays moderne, contemporain et vraiment authentique arabien, authentic Arabian. Parce qu'aujourd'hui, la Jordanie est connue pour la culture, pour Petra, pour يعني, pour toute l'histoire,
2: mais
1: ça même هو الأردن يشبه شوية التونس يعني ولا التونس يعني هما الناس كويسين والأكل يعني كويس يعني الأردن c'est vraiment un très très joli pays on veut avoir beaucoup plus de touristes. En fait, le Qaram Siyaha sur l'Urdan, c'est très bas. Et comme ça, on veut stimuler un nouveau type de tourisme hein, pour adventure, wellness, lifestyle, tout ça pour Amman. Art, on a 21 galeries d'art hein, à Amman. C'est très, très joli avec tous les artistes. Et il y a beaucoup des artistes de Palestine, de Amman, de Jordanie, d'Irak, et beaucoup ça. Et comme ça, on veut vraiment stimuler le tourisme avec la compagnie aérienne. Mais le tourisme, pour moi, c'est plus important.
2: D'accord. اليوم في علاقة بين الأردن وتونس نعرف الأردنيين قراب برشا من تونس ويحبوا تونس وتونس كيف كيف يحبوا برشا الأردنيين فما اليوم خطوط الأردنية تقريبا 6 رحلات أسبوعية كانوا 5 ولا 6 كمن يشغالت أعطينا فكرة على حجم المعاملات ما بين في عدد المسافرين في الاتجاهين تونس اللي يمشوا لعمان والأردنيين اللي يجيوا لتونس تقريبا
1: يعني par an on a à peu près 6000 أردنيين اللي يعملوا توريزم في تونس ça ne fait pas beaucoup du tout يعني هذا الرقم يعني absolument مثلا عندك 350 ألف أردني اللي يمشي لإسطنبول أو تركيا في العام أنا ديما نقول يعني تونس أحسنهم
2: صحيح على الأقل ثقافة عربية ولغة عربية خاصة
1: عربية والأكل الفرنسا يشبهوا كثير الأردنيين وطبعا من تونس ما عندنا كثير سياحة en ce moment et on veut stimuler aussi avec des prix attractifs hein, avec les tour opérateurs on va offrir des bons prix pour les vols et pour les paquets.
2: D'accord. اليوم le fait de fidéliser le client, d'avoir un tarif exceptionnel, entre guillemets, un tarif attractif, le mouad la saïba, le fait de trouver l'équilibre, mais bien le service, la qualité, mais aussi un tarif attractif.
1: Oui, absolument. Bien sûr, ce terrain n'est pas de. Le problème, c'est le coût de kérosine. Le kérosine est augmenté par 50%. Et comme ça, c'est très, très difficile pour toutes les compagnies aériennes maintenant. Il faut augmenter les prix pour avoir une chance d'être profitable. Parce que le kérosine, c'est à peu près 40% du coût total. D'une compagnie aérienne.
2: Wow.
1: Et avec les coûts maintenant, c'est très difficile. Mais quand même, pour la Tunisie, je vais vraiment stimuler et on va avoir beaucoup de tarifs exceptionnels, avec le paquet, bien sûr.
2: والأردنية لتونس علاش لا؟
1: أيوة absolument.
2: اليوم تجربة المسافر تبدأ من البلاتفورم من السيت ولا من الأجنس دو فواياج لا ريزرفاسيون لاكوي في المطار لونغيستخومون لومباركومون لي سيرفيس كي سون بريزون دون لايروبور دو تيفلي لو سالون نتاع البزنس كلاس لو فول ان لوي ميم لو ديباركومون سي توت اون شين ريالمون كيفاش تحط روحها الخطوط الاردنيه في الايكو سيستم هذايا في الاردن في علاقتها بالمطار والمسافرين
1: bien sûr je veux dire que nous sommes une boutique airline hein, qui représente une destination boutique يعني Royal Jordanian now is a very very young airline with brand new aircraft et we constantly on look into the customer journey alors comment on peut augmenter le service sur toute l'expérience de voyage, dans l'aéroport, dans la website, dans le salon, à l'avion, par tous les touch points. Et là, nous sommes très efficaces. Le Matar Amman est très agréable parce que c'est un relativement petit aéroport avec 10 millions de passagers par an.
2: Il n'est pas très petit, hein, c'est un bon aéroport, le aéroport d'Amman.
1: Oui, absolument. Et c'est relativement nouveau, un de 15-20 ans, je pense. Ou comme ça, bien, c'est une boutique experience, ça c'est important pour nous. Nous ne sommes pas une compagnie du Golfe, bien sûr. Je ne veux pas être comme Emirates ou la Qatar. Moi, je veux être une compagnie aérienne boutique avec the Arabic touch. Hein. Ça c'est important, avec le moderne.
2: شركة طيران ولكن ببصمة عربية.
1: Absolument. Et comme ça, on veut grandir.
2: Les accords commerciaux, qui est annoncé aujourd'hui, la Malakia l'Ordonia est membre de Wine World, ou vous avez des co-chairs avec beaucoup de compagnies dans le monde, notamment avec Tunisair et Tunis. يعني اليوم انا نجم نشري امبيي تونيسير معناها من السيت نتاع تونيسير ديريكتومون ونركب على الاردنيه وفيس فيرسا.
1: Oui, absolument. On a un accord co-chair avec Tunisair et comme ça, c'est très très facile de connecter aussi entre Tunis, مثلا Djerba ou la Bahr el Blaise, directement à Amman. Ouais. Et ces accords sont très importants aussi de montrer plus de visibilité du produit et de la destination en Tunisie. Et j'espère qu'on va augmenter les vols aussi. On est donc dans le daily very soon. Et toute l'Afrique Nord en ce moment-là est très très fort pour nous. On a l'Algérie aussi. Avec 7 vols à Algérie, on a 3 destinations en Libye. On a ouvrir Casablanca l'année prochaine avec 4 vols par semaine. Et bien sûr, on a l'Égypte qui est très très fort avec 4 daily flights.
2: 4 daily flights, on a 4 rahlat yawmiya.
1: À Cairo, ça c'est très très fort. Ou ممكن نفتحوا في أجيريا أوران. Comme deuxième destination. L'Afrique du Nord, c'est très fort pour nous. C'est une niche pour nous et on veut augmenter la connexion de l'Afrique du Nord sur Amman, principalement au Golfe et aux États-Unis.
2: D'accord. Les objectifs, 2026 et 2027, la roadmap, l'ouverture de la plateforme, je dis, quelle est la vision de Jordan Airlines?
1: On va grandir la capacité à 30% l'année prochaine. On a beaucoup de nouvelles
2: acquisitions,
1: des nouvelles aircraft coming. Je vais ouvrir China, Beijing, ça c'est en décembre. Sept ans, oui, ça c'est un grand projet pour nous. Beijing, quatre fois par semaine. On va ouvrir beaucoup de nouvelles destinations en Europe pour tourisme, comme Venice en Italie, ou bien en Malaga. Même en Afrique, on a Nairobi, en Kenya, sur le plan, comme ça. Alors, on va grandir, augmenter et réussir, j'espère.
2: ان شاء الله يا ربي هو معناها بالنسبه لنا احنا كتوانسه والعلاقات الثنائيه بين تونس والاردن مهمه برشا ولكن زاد نفرحوا برشا وقت نلقاو واحد من المسؤولين الاوائل على شركه طيران عالميه اليوم الخطوط الملكيه الاردنيه ومكلف باداره اداره مهمه للغايه اللي هي توت لا استراتيجي كوميرسيال لوفرتور دي ليني ليكسبيريونس باساجي تو سكي كي ان ريلاسيون مع لي تيو مع لي باساجي ايتترا على راسها تونسي اللي هو سيادتك سي كريم مخلوف.
1: Merci, merci beaucoup et j'espère que je suis rempli de vie very soon.
2: Merci. شكرا لك نخلي لك لومو دو لافان ونتمنى يكون ان شاء الله لونتروتيان نتاعنا الجاي والانترفيو الجاي تكون حاضر بحثنا ديريكتومون في استوديو في جوهر اف ام وجوهر تي في في تونس.
1: يا عايشك عايشك شكرا شكرا يا وليد all the best.
2: الله يخليك. شكرا لك. كان معنا مباشرة سيد كريم مخلوف هو المدير التجاري لشركة الملكية الخطوط الملكية الأردنية مباشرة من عمان. اخذنا فكرة على الشركة وتطويرها وخاصة إدارتها من طرف تونسي الإدارة التجارية. ومعه هو نكون وصلنا لختم لقاءنا اليوم في فواياج فواياج على جوهر اف ام وجوهر تي في. دمتم في رعاية الله وحفظه وفي الأمان.
3: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستيك سافر وانت في بلاستيك تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر اف ام على جوهر اف ام
4: برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
5: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
6: مرحبا بكم في تونسيليكم نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم احنا جيم على ذمتكم
7: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه تونسير قريبه مني
8: اخر الاخبار اخر الاخبار على جوهر اف ام منال جبل
9: مرحبا واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. ديوان الخدمات الجامعية للجنوب يعلن انطلاق عملية تقديم مطالب الحصول على السكن الجامعي بعنوان السنة الجامعية 26 و2027 و2000 بداية من اليوم لفائدة الطلبة الجدد إناث وذكور المتحصلين على شهادة البكالوريا لسنة 26 و2000 إلى جانب الطالبات والطلبة المتحصلين على شهادة البكالوريا لسنة 25 و2000 والراغبين في تجديد إقامتهم بالسكن الجامعي. موضحا الديوان في بلاغ له أن فترة تقديم المطالب تمتد بداية من اليوم وإلى غاية يوم 34 من سبتمبر المقبل. وشروط الانتفاع بالسكن الجامعي تشمل وفق البلاغ أن يكون الطالب قد تم تعيينه بمؤسسة تعليم عمومي عال بولاية جابس أو مدنين أو تطاوين أو قفص أو توزر إلى جانب وجود مقر إقامة الولي خارج شعاع 30 كيلومترا عن مؤسسة التعليم العالي وألا يتجاوز سن الطالب 26 سنة بتاريخ 30 من سبتمبر المقبل. وأكد ديوان الخدمات الجامعية للجنوب أن الإعلان عن نتائج مطالب السكن الجامعي سيتم لاحقا حسب رزنامة العودة الجامعية. دوليا، الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يدعو إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة اليوم، بينما إيران في موقع قوة بحسب تعبيره، مدافعا عن مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة في جوان بعد مفاوضات شاقة، مؤكدا أن ما تحقق خلال المفاوضات كان إنجازا كبيرا صادق عليه المجلس الأعلى للأمن القومي، مضيفا أنه لا يمكن العثور في مذكرة التفاهم على بند واحد يشير إلى استسلام. الشرطة الإسبانية تلقي القبض على 5 أشخاص بتهمة تهريب مهاجرين غير نظاميين من سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية. والشرطة الإسبانية تكشف في بيان أن المهربين كانوا يتقاضون من المهاجرين مبلغا يتجاوز 10,000 دولار لنقلهم بالقارب من سبتة عبر مضيق جبل طارق إلى جنوب إسبانيا. ختاما، إصابة عدد من الأشخاص في هجوم بالسيف في مدرسة ثانوية وسط السويد اليوم حسب ما أفادت به السلطات، فيما ذكرت وسائل إعلام أن الشرطة أطلقت النار على منفذ الهجوم.
8: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
10: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
11: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقوا وانفرحوا سيربريز تعمل الكيس.
10: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
11: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
10: اس ام اس على 85 990.
11: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
12: جوهرة FM.
13: جوهرة FM.
14: جوهرة FM.

0: Baila.
1: Baila. دقائق. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. رونديفو جديد كالعادة من بايلا ينطلق معكم من توا حتى للسبعة متاع العشية على موجود جوهرة فيم وجوهرة فيم تي في. نقول لكم أهلا وسهلا، شتحويلكم هكا، نهايركم كيفاش كان؟ إن شاء الله جمعة مباركة عليكم الناس الكل. احنا كالعادة عشوية إن شاء الله تكون فيها متابعة لما تبقى من المهرجانات، من السهرات، من المتابعات. خليكم معنا ديما كونكتي، ديما تكونوا في متابعة لكل الأخبار على موقعنا جوهرة فيم دوت نت، على الانستغرام، على تيك توك، وعلى المنصات الكل. دونك حتى موقعنا جوهرة فيم دوت نت تلقاو من خلاله كل ما ينجم يهمكم من شأن وطني، ثقافي، عالمي، اقتصادي، حاسيلو اللي تلوجوا عليه الكل تلقاوه من خلال موقعنا. وكما قلنا المنصات متاعنا وحتى الميتيو يا منير. اي نعم، فما أمطار تو بعد شوية نعطيوهم آخر التحيينات بيان سور فيما يخص الوضع الجوي المتقلب. دونك الفترة الجاية نحكيو على موجة حر حسب ما صرح الأستاذ عامر بحبة. دونك كل التفاصيل كما قلنا تلقاوها معنا إن شاء الله تباعا في فقراتنا. ما خلينا نسلموا على سيمونير اسماعيل في الاخراج. اهلا وسهلا ومرحبا سيمونير، شتحوالي؟ منور منور يا منير منور. سلموا على حسام القيد في الاخراج على جهرة فيم تي في، قولوا له اهلا وسهلا ومرحبا سي حسام. نسلموا على جمال بوقديده في التنسيق العام، قولوا له مرحبا يا جمال. كالعاده هبه لوسيف من قدام ميكرو الدنيا وما فيها وكاميرا الدنيا وما فيها جهرة فيم تي في. نقول لكم الرونديفو ينطلق معكم من توا حتى للسبعه بالموسيقى بريتم نتاعنا ايهاب توفيق في البلاي ليست، وموسيقى تعمل 66 كيف ترافقكم. كنكم شادين اثنية ان شاء الله، اثنية زينة للجميع.
0: على جوهرة FM TV، موج مع الموجة.

ب 21 دقيقة على موجاتنا. رجعنا لكم في بايلا نحكيوا على الوضع الجوي, نحكيوا على طقس الجمعة 21 أوت 2026. نشرة متابعة كالعادة جينا من المعهد الوطني للرصد الجوي, تلقاو تفاصيلها معنا. نحكيوا على طقس يتميز بعد الظهر اليوم بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية, تشمل تدريجيا الجهات الشرقية للشمال والوسط, وتكون أحيانا غزيرة بولايات القصرين سيدي بوزيد القيروان سليانة زغوان, وين تتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 مليمتر مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية توصل إلى حدود 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. ينتظر زيادة أنه يتواصل الوضع الجوي بعد ظهر يوم الغد السبت 22 أوت 2026 ملائم لظهور سحب رعدية محليا ممطرة بالشمال والوسط. وحسب آخر التحيينات زيادة اللي قدمها لنا الأستاذ عامر بحبة, يبدو أنه تونس على موعد مع موجة حر جديدة, هي تعتبر موجة الحر الثانية في الصيف 2026 كما قلنا, وفق ما أكد الأستاذ المبرز في الجغرافيا والباحث المختص في علم المناخ والمخاطر الطبيعية الأستاذ عامر بحبة اليوم في مداخلة هاتفية في برنامج صباح الورد. فإنه قال إنه الحرارة باش تتراوح حاليا يعني في الأيامات هذوما 30 و40 درجة, وتبدأ بالارتفاع تدريجيا أبارتير من هاير لحد 23 أوت باش تستمر موجة الحر حوالي أسبوع. أضاف إنه الحرارة باش تتراوح عموما بين 40 و45 درجة مع إمكانية بلوغها 46 و47 درجة في مناطق محددة كما القيروان أقصى غرب المهدية سيدي بوزيد توزر وقبلي. وقال إنه حدة رياح الشهيلي الجافة والحرارة تزايد وتوصل ذروتها مع بداية الأسبوع المقبل يعني أبارتي من هالاثنين الجاي باش تشمل أغلب مناطق البلاد, مشيرا إلى أنه بعض المناطق على غير القصرين سليانة القيروان الكيف تشهد حالات عدم استقرار جوي مع هطول أمطار رعدية محليا بعد الظهر كما اليوم مع احتمال ضعيف لتمددها نحو بعض المناطق الساحلية. وأشار أنه رغم تراجع موجة الحر لاحقا باش تكون الأجواء حارة نسبيا حتى بداية شهر سبتمبر مع مؤشرات أولية تبشر بقدوم خريف ممطر على تونس ودول البحر الأبيض المتوسط وفق النماذج المناخية المتوسطة المدى. دونك هوكا اليوم ونهاير السبت فما بعض الأمطار والخلايا الرعدية في المناطق اللي ذكرناها أبارتير من هاير لحد وإلى حدود الأسبوع تعيش تونس على وقع موجة حر. كما قال الأستاذ عمر بحبة باش تكون أقل حدة مقارنة بموجة جويليا القياسية, يعني نحكيه على زوز موجة حر دونك باش نعيشوهم صيف 2026. الموجة الثانية هذه باش تكون أقل حدة, إن شاء الله ربي يحمينا يرحمنا, وكل عادة ديما الاحتياطات اللازمة هي اللي نأكدوا عليها سورتو للناس اللي يكونوا إكسبوزي للشميسة. وأكيد احنا ديما نعطيكم آخر التحيينات والبلاغات والتحذيرات وكل ما هو يتعلق بالوضع الجوي كسوا من المعهد الوطني للرصد الجوي أو من خلال مداخلاتي أو من هنا الأستاذ عامر بحبة. خليكم معنا, الغونديفو مازال متواصل للسبعة كالعادة في بايلا مع متابعة للمهرجانات للسهرات اللي البعض منها سينطلق قريبا. ديما معنا تلقاو المواعيد. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع. بايلا.

جوزيف حتي يوم صباحة الأربعة وثلاثة واربعين دقيقة على موجاتنا. تحية لكم من ما كنتوا في الاستماع والمتابعة. 21 أوت نحكي وعلى انطلاق دورة 33 من مهرجان سيدي علي بن عون الدولي اللي انطلق اليوم يتوصل إلى غاية 27 أوت ويضمن برمجة فيها العديد من الفقرات العروض المتنوعة بمشاركة فرق من تونس الجزائر وليبيا. ووفق ما أعلنت عليه الهيئة المديرة في الندوة الصحفية دونك نحكي وعلى برمجة كما قلنا بشكون ثرية دونك نحكيو على ندوة فكرية اليوم 21 أوت يتم فيها تقديم كتاب دونك شمس تقمودة سيدي دونك سيدي علي بن عون دراسة في الذاكرة والتاريخ والتراث تأليف مقداد صالحي ومحمد صالح غانمي والأخضر العوني. نحكيو على 22 أوت دونك نلقاو معارض تجارية معارض أخرى خاصة بصناعات التقليدية والمنتوجات الفلاحية المحلية ويكون الافتتاح الرسمي من خلال لوحة وطنية لمجورات قصر هليل وتحية العلم معارض لفرقة الفنون الشعبية بتوزر وعرض خرجة العرايس للأستاذ عمر بسبيس بالإضافة إلى لوحات خاصة بالعرس التقليدي المحلي وعرض المهاري وعروض الفروسية والاستعراض. والجمهور باش يتابع حفل حضرة وإنشاد ديني وسهرة دونك تراثية للفنانة زينة سعد. كيف تتواصل فعالية الدورة نهار 23 أوت من خلال حصة تدريب على المركز وفروسية حرة وسهرة موسيقية روحية لمجموعة التخميرة لمراد باشا. وتم برمجة نهار 24 و 25 أوت فيها مسابقات فروسية استعراض كيف مسابقة أحسن دونك جواد أحسن فارس أحسن عرض وسهرة موسيقية شبابية للشاب رضوان والشاب ياسين وحفل للفنان نزار الكيفي. ضمنت زادة فقرات نهار 26 أوت عرض مجورات سوسة وعرض فرقة سلامية سيدي بوعلي من نفطة وعرض فرقة الفنون الشعبية زياد رويسي وعرض جحفة ومحفل فنون شعبية وعروض فروسية حرة. وتختتم الدورة فعاليتها كما قلنا نهار 27 أوت بتكريم الفرسان والمجموعات المشاركة. وكما حكينا أن الفقرات تكون متعدة وفقرات إن شاء الله يتمتع بها الجمهور وتلبي كل الأذواق. دونك مهرجان سيدي علي بن عون الدولي دورة 33 كما قلنا من نهار 21 اليوم إلى غاية 27 أوت. نحكي على سهرة فنية متنوعة فن تراث فروسية مهرجان كالعادة يتمتع به كل محبي المهرجان هذايا بفقرات. وأكيد باش كنا لي متابعة مع زملائنا ومراسلينا اللي إن شاء الله كل الفيديوهات تبعوها على ديما صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فام وإنستغرام جوهرة فام اللي نقول لكم هكا تابعونا ديما على إنستغرام تاجي وانتم منين تسمعوا فينا وأجواءكم هكا صيفية إن كانت سهرات أو أجواء تبحبيحة وتبحيرة تاج الإنستغرام جوهرة فام سينو تيك توك ولا زاد على باقي المنصات متاعنا. احنا مازلنا موصلين معكم الغونديفو مع رغب على ما يكون في بليست متاعنا ومش باش يكون في سهراتنا أو خلينا نقولوا في سهرات شهر سبتمبر سهرات الخاصة المتنوعة اللي نلقاو فيها برشا أسامي عربية ونلقاو زادة إلى جانب الأسماء العربية سولد أوت للتذاكر إن كانت شاز وإلا زادة غادان. دونك رغب علامة يسجل غياب سنة في صيفة 2026 لكن يكون حاضر في البلاي ليست نتاع شتاء. ما يكون حاضر في البلاي ليست نتاعنا بيان سور يقول سهروني الليل راس العام تقول أنت هي ما مسانس يجي راه في الصيف تحس صيف ما فهميش هكا صيف ما يكونش حاضر فيه رغب عليه ما سنة هكا يسجل غيابه على مهرجانات تونس اما كما قلنا يكون حاضر في البليست متاعنا ومن خلال زادة جوهرة فيم تيفيا. بايلا

0: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990 تي على 85 990
1: Business News. Business News. مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. أحدث بيانات المرصد الوطني للفلاحة تكشف عن تطور ملحوظ في أداء قطاع زيت الزيتون التونسي خلال 9 أشهر الأولى من الموسم الحالي، والكميات المصدرة تسجل ارتفاعا قياسيا بلغ 368 ألف طن مقابل 236.9 ألف طن خلال نفس الفترة من الموسم المنقضي، أي بزيادة بنسبة 55.3%. وهذه الحركية التصديرية تنعكس وفق تقرير أورده المرصد الوطني للفلاحة اليوم إيجابا على الإيرادات المالية للبلاد، حيث بلغت قيمة الصادرات 4605.3 مليون دينار مسجلة نموا بنسبة 44.4% مقارنة بالموسم السابق. ويأتي هذا الارتفاع مدفوعا بالطلب العالمي المتزايد لا سيما على زيت الزيتون البكر الممتاز الذي استحوذ لوحده على 83.6% من إجمالي الحجم المصدر، وسجلت صادرات زيت الزيتون المعلب بدورها ارتفاعا بنسبة 50.8% إذ ارتفعت الكميات المصدرة إلى 51.5 ألف طن لتمثل بذلك 14% من إجمالي الكميات المصدرة مقابل 86% لزيت الزيتون المصدر السائب. مدير الحماية بالإدارة العامة للغابات الصحبي بالضياف يقول إن إعادة تأهيل المساحات الغابية المحترقة يتطلب منح التربة فرصة للتجدد الطبيعي لمدة عام كامل على الأقل قبل المرور إلى مرحلة إعادة زراعة الأشجار والنباتات، موضحا أن الإدارة العامة للغابات تحرص على التقييم الحيني للأضرار الناجمة عن الحرائق وأعداد برامج للتدخل تشمل ضبط المساحات المتضررة والأشغال المستوجبة وتحديد الميزانية اللازمة لإنجازها. بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في عدده الصادر اليوم صدر قرار مشترك مؤرخ في 17 من أوت الحالي يتعلق بتنفيذ البرنامج الوطني لتجهيز المسابح العمومية المغطاة بمحطات شمسية جماعية لتسخين المياه، وذلك بكلفة تقديرية تبلغ 8.2 مليون دينار محمولة على صندوق الانتقال الطاقي. ويشمل البرنامج وفق القرار المشترك الصادر عن الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بصفة وقتية ووزير الداخلية ووزير الشباب والرياضة تجهيز 12 مسبحا مغطى بمحطات شمسية جماعية لتسخين المياه. بورصة تونس تنهي معاملات الأسبوع الممتد من 17 إلى 21 أوت على تراجع طفيف، إذ انخفض مؤشر تونانداكس بنسبة 0.1% ليستقر في حدود 19679 نقطة ليرتفع بذلك مردوده منذ بداية السنة إلى 48.8% وبلغ إجمالي حجم المبادلات 49.5 مليون دينار مستفيدا من إنجاز 3 عمليات تبادل في شكل كتلة. دوليا تراجع الدولار اليوم مقتربا من أدنى مستوى له في 3 أشهر مقابل الأورو وسط تنامي المخاوف حول ما إذا كانت خطة وزارة الخزانة الأمريكية لتوسيع عمليات إعادة شراء سندات الخزانة طويلة الأجل قد تلقي بظلالها على العملة الأمريكية. ختاماً، شركة ألمانية تستعيد مئات الملايين من الأورو بعدما أصدرت المحكمة العليا الأمريكية حكماً تاريخياً ألغت بموجبه نظام الرسوم الجمركية الذي أقره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ووفقاً لصحيفة ألمانية نقلاً عن تقارير مالية وبيانات إضافية من الشركات، أعيد نحو 790 مليون أورو إلى شركات ألمانية مدرجة في البورصة.
0: Business News. جوهرة FM. Tendance. Tendance.
2: برعاية
0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام وين ما يوصلكم صوتنا على راديو جوهر اف ام. تندونس كالعادة كل يوم نتقابلوا فيها وكل نهار جمعة نحكيوا على أبليكاسيون ولا لوجيسيال. اليوم نحب نحكي على بولار P-O-L-A-R-R واللي هي بلاتفورم متاع رتوش متاع تصاور اللي نلقاوها متوفرة اون ليني واللي نلقاو فيها العديد من لي فونكسيوناليتي. نلقاو دي زوتي دي فيلتر ديسبونيبل خاصة في الفيرسيون غراتويت. علاش؟ على خاطر هي فيها دو فيرسيون، واحدة بالفلوس واحدة غراتويت. ديما تعرفوا اللي كانوا في توندونس ديما نحاول نمشي للي لوجيسيال ليبر وإلا للي فيرسيون غراتويت. دونك الفيرسيون غراتويت متاع بولار نلقاو فيها لي فيلتر، نلقاو فيها لي زوتي اللي حشتنا بهم، حاجة تتميز بها هي الالغوريتم تاع الانتليجنس ارتيفيسيال اللي نلقاهم انتجري في الابليكاسيون حتى في الفيرسيون غراتويت، واللي حسنوا بطريقة اوتوماتيكية الصور واللي بيرفورمانس نتاع التصاور هذه. دونك سي اون ابليكاسيون ويب ساتيسفيزونت بالنسبة للناس اللي ما حشتهاش بديرو توش صعاب والا خدمة كبيرة برشا على التصاور نتاعها. دونك في اخر المطاف سوليوشن سامبل في الاستعمال. اخر ميزاجور للبولار كانت نهار 3 اوت الحالي. ليسانس غراتويت يخدم باللغة الفرنسية، يخدم على الويندوز، الماك او اس، على الويب، الاندرويد والاي او اس. بولار نجم تلقاها غراتويت مون تيليشارجابل على www.01net.com. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة ان شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في لمن
0: تندونس بايلا

0: 25 دقيقة لموجهتنا رجعنا لكم في باي لايك العادة بالفقرات بالريتم بمتابعة لكل الأخبار. نحكيه مهرجانات, نحكيه سهرات, لكن زيدا نحكيه على مواضيع تهم المواطن التونسي وتونس كسائر الدول الإسلامية والعربية. تحتفل إن شاء الله نهاير 25 أوت بالمولد النبوي الشريف, دونك إن شاء الله مبروك على الأمة الإسلامية جمعا, إن شاء الله بالخير, إن شاء الله بالأعمال الصالحة. كالعادة احنا نحكيه في ظل كما قلنا هكا معناه كل ما يهم التونسي, ديما نحكيه على العائلة التونسية. هل اليوم ما زال قادر انها تحافظ على عادات وتقاليد في ظل ارتفاع اسعار, ان كان مثلا نحكيه على علوش العيد, نحكيه على المولد النبوي الشريف, نحكيه على كما قلنا عيدنا اللي تونسي اليوم مع غلاء الأسعار يمكن يلقى إشكال الحقيقة باش أنه يحافظ على العادات متاعه. دونك كذلك علاش اليوم السؤال المطروح, قديش تتكلف السنة في 2026 عصيدة إزغوغو, ساشون كو احنا الأسعار اللي قاعدين نشوفوا فيها توا والمتداولة تتروح ما بين 50 و 53 دينار, مع ارتفاع واضح في أسعار الفواكه الجافة والمتداولة مكونات نتاع التزيين بيان سور, تنجمش تكون عصيده ماهيش مزينه كوم يلفو. دونك هذاك علاش باش نحكيو في الموضوع هذايا مع السيد لطفي الرياحي اللي يكون حاضر معنا, مش فقط باش نحكيو على عصيده زغوغو وتكلفتها على المواطن التونسي, لكن زاده باش نحكيو في المقابل على استعدادات بيان سور للعوده المدرسيه. ونعرفوا احنا مع السولد اليوم يمكن المواطن التونسي والعائله التونسيه تلقى ظلتها وتقول لك علاش لا نقضي من توا, وجو بروفيت معناها من رميز اللي قاعدة مطروحة ونشري كل ما تستحقوا يستحقوا صغيراتي. دونك زوز محاور اليوم نحكيو فيهم, وزوز محاور زادة التونسي اليوم مع الصيف بيان سور, مانيش نحكيو على تكلفة الصيف, خليها هذيك الصيف ساي يكمل وتصرف اللي تصرف. دونك نحكيو على الاستعدادات للمولد النبوي الشريف والسولد كما قلنا. دونك هل اليوم التونسي منجم روحه مع الارتفاع هذايا في الأسعار؟ الحقيقة يكون حاضر معنا باش يعطينا توصيات, باش يعطينا شنو هو صاير على أرض الواقع. سيد لطفي أرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك, نقول له أهلا وسهلا ومرحبا سيد لطفي.
1: مساء الورد, مساء الفل, تحية ليك, تحية لمشاهديكم ومستمعيك في فريق العمل معك.
0: شكرا لك سي لطفي. دونك انا قلت باش نحكي مع سي لطفي في زوز محاور. المحور الاول اللي بيان سور التوانسة على قدم وساق واستعدادات لاستقبال المولد النبوي الشريف. دونك جو بروفيت باش نقول لك ان شاء الله مولدك مبروك سي لطفي.
1: كل عام وانت بخير ربي يفضلك, كل عام التوانسة
0: ان شاء الله. والاكس الثاني هو السولد بيان سور, بدا موسم التخفيضات الصيفيه, دونك التوانسه قاعده تبروفيتي من السولد بيان سور, استعدادنا للعوده المدرسيه. السؤال الاول المطروح اليوم, تكلفه عصيده زغوغو على المواطن التونسي مقارنه بالسنوات اللي فاتت, فما ارتفاع كي سور, واكيد انت بزيد تعطينا اكثر تحيينات لانك ميدانيا يمكن انت اللي تشوف وانت اللي تكون في احتكاك مواطن مع مباشر مع المواطن.
1: يعطيك الصحة. خلينا نبداو بلي عصير زغوغو كفل معناتها زغوغو الظروف نتاعو كيفين في الزمان. احنا في تونس قاعدين نمشي تقريبا بين 300-350 طن زغوغو. لكن ما يقع جمع كان ب 95 متر مثلا من زغوغو. وهذا اشكال كبير ونقطة استفهام كبيرة. علاش؟ على خاطر الانتاج وفير. لكن كي الجمعة نتاعو تقريبا الثلث. وهذا إشكال أو حاجة في كيفية إعطاء اللقمة وكيفية مراقبة اللقمة وفي عدم جمع كامل المنتوج, هنا يأثر مباشرة على السعر. هنا الأول حاجة يأثر على السعر, ثاني حاجة يأثر على أيام العمل بالنسبة للساكنين الغابات بالنسبة للناس اللي قاعدة تستفيد معهم عندها في المشاقة, تقصير أيام العمل هذا مشكلة كبيرة. وهنا عندنا ثروة كبيرة في زغوغو يجب استغلالها على مدى السنة. مع العلم كون زغوغو الشخصية أول يوم إن شاء الله موسم مبروك هو راهو زغوغو تعمل.
0: سي سا خاطر برشا يقول لك بالك الحرائق اللي راهو الحرائق اللي صارت السنة
1: ما تعرفش. كل البعد على
0: سي سا
1: زغوغو الخمسة عنده عام وبالتالي هنا بعيدة حتى الحرائق ما لفتش الجانب نتاع معناتها المنتوج نتاعنا ما لفتش كيف كبيرة المنتوج نتاعنا بالعكس. بعيد كل البعض هذا من ناحية. من ناحية أخرى أنا وجوبا تكميل المنتوج علاش كما قلت راهو المنتوج يتفاد منه يتفاد منه فئة كبيرة من سكان الغابات, وهنا وجوبا تكميل المنتوج هذا ونعرف المنتوج هذا نستعمله على مدار العام علاش ما يكونش مؤثر أكثر. علاش ما نعرفش تشيل فرصه لسكان الغابات بتثمين فرصه لسكان الغابات بتطوير الصناعه هذه والا تحويلها، وهذا مفسد لاضافه حاجه مع اضافه في تطوير المنتوج. فيما يخص الاسماء، الاسعار تروح حوالي 55 قاعدين نشوفوا فيه تقريبا نفس الاسعار تكون القارحه كيف بدا المكونات نتاع الفوز جات نفس الاسعار تقريبا، وهنا راح كل تعرض يعني تكون نظرا في ضعف قدرته الشرائيه نجموا نقصوا بالحلفه كي حاجتي او حاجتي نقولوا كي نكملوا وكي نجمعوا الفاتت الصعبه اللي عندنا. هذا ثاني اللي كيف نجموا نقصوا من الكلفه نتاع المواد اللي نجوها ولا على تاريخ كما الدول كما الفلفه كما هذن على الاستفادات المنتوج التونسي اعاده هيكله الاسعار بالمنتوج التونسي. هذا مقصدي للوقت معناتها لتكييفه مع القدره الشرائيه، بالتالي نجمو في تضافر الجنود الكل نحصل من كل هذه اللي قاعدين نشوفوا فيها غالي غالي جدا. انا كنت كبير وقدرة الوقت كيفاش تبدا عمل العصيده ان شاء الله ممكن
0: عم نقول قلت التكلفه نتاع كيلوغرام من العصيده 140 دينار.
1: صحيح نجم تقول لكن مع فارق كونه كل انسان كيفاش التكلفه يطلعها ولا ينقصها، لازم تاخذ زيت مبارك وتعمل الزينه نتاعها في حاجات اقل، لازم تعمل حاجات اكثر انت للعائله انت كيفاش باش تحضر خاطر كل واحد كيفاش تحب تنجم تكلفك اكثر تنجم تكلفك اقل.
0: باهي دونك اللي فهمناه انه ما فماش اختلاف كبير ما بين عمناول وسنة، اللي فهمناه انه المنتوج متوفر والحمد لله هكا ولا
1: وعدم تدمير واشكال
0: كبير ونفس الاشكال متكرر معناه كل عام براتيكمون
1: متكرر كل عام وقلناها عمناول
0: صحيح.
1: هذه احصائيات من وزاره الفلاحه من ديوان الغابات، وبالتالي هنا وجوبا على الاقل المعطيات هذه تكون لصالحنا مش لغلاء الاسعار فيها. وهنا كنتمنى ان انتم الاثنين هاو مدات السابق يلزمنا هاي الفتره السابقه الجايه في القريبه والمدمير القريبه وفي الشام وغيره نحطوا في عين الاعتبار باش نثمنوا المنتوج، نحطوا في عين الاعتبار باش على الاقل نعطيو اليات لتحكيم سكان الغابات على تثمين المنتوج على صناعه كامله صناعه المنتوج صناعه مكونات
0: هذه فيما يخص عصير تسقوق التوانسه زاده يعيشوا على واقع السولد. هل تم تسجيل تجاوزات في فتره السولد؟ ما احنا مازلنا نعيشوا معناها على واقع السولد، ووصل شيء الى ما سمعكم اليوم بعض التشكيات كسوسوا من المواطنين او غيره، دونك اعطينا هكا يمكن توصيات للي مازالوا يمكن ما مازالوا مش مركزين مع السولد، مازالوا مع جو الصيفيه والمهرجانات.
1: اسمح لي قبل ما نعطي التوصيات نشوفوا الاطار الكامل نتاع السوق. موسم التخفيضات هنا العام التونسي هو مش نعرف الكل في جميع انحاء العالم، موسم التخفيضات هو مناسبه لحمايه المنتوج المحلي. كي تمشي لاي بلاد في العالم تلقى موسم التخفيضات هو حصريه مخصصه للمنتوج تاع البلاد هذيك. بالعكس نحن موسم التخفيضات هي مناسبه في عمليه لازم تكون تسويقيه لمنتوجات اجنبيه باسعار غاليه بمنتوج متزايد، وهذا هو المشكل. 80% تقريبا من المنتوجات اللي معروضه في السوق هي منتوجات اجنبيه، وهنا تفهم كيفيه حمايه المنتوج التونسي من التكثيف المورد اللي قاعدين نشوفوا فيه، من عدم مراعاه القدره الشرائيه اللي كانت هيكل السعر بتاع المنتوج اللي قاعدين نشوفوا فيه غالي وغالي جدا، الارباح مشتته وهنا في مقارنه بسيطه تشوف اي منتوج موجود جاي من بلاد معينه سواء سوريا ولا تركيا ولا غيرها تلقى السعر بتاع المنتوج هذاك في بلاد المنشا بعيد كل البعد عن السعر اللي باش ياخذوه نحن.
0: صحيح.
1: يعني كل شكون نعرفه.
0: وكل عام ديما نحكيو في نفس براتيكمون لاكس
1: يعني. يعطيك الصحة. وهنا نحن ما حكيناش برك حاولنا لتقديم مباشره وشكون الاستاذ النواب باش عقود الاستغلال تحت العلم الاصلي هي عاد هيكلت القوانين نتاعها باش وهي صالح المنتوج التونسي لا المنتوج التونسي. راهو نحن كي نطلعوا منتوج تونسي كي نقولوا نحن راه المستهلك التونسي راهو ماهوش لصالح المستهلك فقط، هو لصالح النتيج الصناعي التونسي. ومن نجم قبل كان يبدا النتيج الصناعي التونسي تاعنا متقدم، كان في المعامل تاعنا تختلف، كان في الوفره تاع المنتوج التونسي. وهنا فرصه اسمح لي نحن منذ مده قمنا بحمله لتسميه المنتوج التونسي، والحمله تاعنا هي العوده المجرسيه لمنتوجات تونسيه، منها الجانب تاع الليزعه ومنها الجانب تاع المحضر. يعني كي نقولوا نحن في لين ويش راهو يدخل المغرب تدخل منزله جديده ومحضر جديده وكسوه جديده. بالتالي كنا نشريو تغيراتنا ملابس جديده، كنا نشريو ميزه جديده، كنا نشريو كرتاب. وبالتالي هناك نعملوا عوده مدرسيه لمنتوجات تونسيه، اقتصادنا سينهض ونلقاو اول حاجه نثبتوا المنتوج التونسي. سيدي يستخدمك يقول لك انا كرتاب تونسيه يلقى فيها الدراب نتاع تونس، منتوج تونسيه يلقى فيها الدراب نتاع تونس. مستلزمات العوده المدرسيه خلص الكتاب المدرسي والكراسه، فهمتي هذاك مشكور وزاره التربيه عاملاه والتخطيط في قائمه موحده، نحبوا قائمه موحده اسمها بمنتوجات تونسيه 100%. معناتها انا كي نمشي للبيجي الشاخر كتبت نلقى كقائمه موحده في السيت نتاع الوزاره، نمشي ناخذ نلقى باك كامل سنه ثالثه ولا رابعه ابتدائي ولا مهما كان فصل كامل طلاب الجمهوريه، نلقى قائمة موحدة معروفة شنو مع قداش، معروفة العرض المدرسي قداش، ناخذ الميتا عجادة التسجيل التونسية، ناخذ المحطة التونسية، وهنا حصريا نعمل مرة حصرية العودة المدرسية لمنتوجات تونسية، وتو نشوفوا الامباكت نتاعها، وتو نشوفوا مدى جذب القرار هذا على الصناعات التونسية.
0: حاجة تعمل كيف؟ معناها سنة عودة مدرسية 100% تونسية.
1: هذا شنو نحبوه، هذا طموحنا. ان شاء الله تترافق جميع الجهود لتحقيق الطموح هذا، حلمه نقولها حلمه على خاطر يلزمنا نحققها. راهي اجراءات نعتبرها انا وسمح لي بالكلمه بسيطه، نجموا نعملوها بقراءة من السيد وزير التربيه اللي يحط قوائم تونسيه مفصليه حصريه بالنسبه للقوائم العوده المدرسيه تكون تونسيه، وهنا نمسكوا النسيج الصناعي الانتماء المنتوجات التونسية، هذا كل معناتها تدافق الجهود ويكون تتبرر في العودة المدرسية تكون تونسية بالنسبة للعودة المدرسية.
0: باه ان شاء الله الحلمه ما تكونش فقط حلمه ونشوفوها على ارض الواقع. اذا كان الامور بسيطه معناها تسحق جوست قرار هكا يسهل اليوم على المواطن مش انه يقتني ساعة اولا منتوج بلاده وباسعار معناها تتماشى مع المقدره الشرائيه، دونك علاش لا. هذايا فيما يخص العوده المدرسيه فتحنا لها القوس، نرجعوا للسول. دونك شنو رايكم في التخفيضات؟ وانت في كل مره سي لطفي ديما تركز على المنتوج التونسي وتقول المنتوج الاجنبي اللي يتكلف بيان سور ديفيز، ونعرفوا احنا باش يوصل المواطن اليوم مقارنه مثلا تاخذ من ماركه في تونس نفس الماركه ونفس القطعه تلقاها لبرا اقل سوم بيان سور مع اعتبارك لي فري معناها اللي تزيد على المواطن وتدخل في سيستم السولد. دونك اليوم براتيكمون نفس الملاحظات تسوقوها في سولد 2026
1: بالضبط، مع التأكيد توريد المكثف نتاع المنتوجات الأجنبية اللي قاعدة جو فيها 100%
0: شوية تقريبا. سي لطفي الصوت مش واضح بالكدا سامحني تاع التليفون.
1: تسمع فيا توا؟
0: توا نسمع فيك. اي
1: قلنا تقريبا 80% من منتوجات
0: الصوت واضح حتى محلي.
1: تقريبا 80% من المنتوجات المعروضة هي منتوجات أجنبية. وهناك نشوفوا البرسنتاج هذا النسبة هذه مخيفة. علاش؟ على خاطر نحن المنتوج التونسي. هنا نرجع لقد استغلال تحت العمل الأصلية مفصلية في كون العقود هذه تكون ترجم لصالح المنتوج التونسي. هنا نشوفوا المستهلك يدخل يلقى خيارات موجودة ويلقى منتوج تونسي موجود، والتونسي هنا راه منتوج تونسي ما فرقوش نحن المنتوج ناخذوا فيه، معناه التكتاج واضح اللي منتوج هذاك تونسي ولا منتوج اجنبي. وعلى هذاك نحن نطالبوا بوجوبيه
2: التفريق بين المنتوج التونسي والمنتوج الأجنبي علامة مميزة على المنتوج، وهنا العلامة المميزة هذه تسمح للتونسي يقتني المنتوج المحلي على المنتوج الأجنبي، وهنا نرجع لهيكلة السعر بحد ذاتي، خاطر المنتوج الأجنبي كي عقود استغلال تحت علامة فرضت ريت معين وإلا فرضت منهج معين نتاع غلاء أسعار. مش معقول أنت تاخذ منتوج شنية كلفته وانتي بتاخذ بسبعين ولا بثمانين ولا بمئتين دينار، شنية كلفة نتاعه، اش فيه قماش، اش فيه صوافير، اش فيه هذا الكل، هذا الكل يلزم يتراجع، وهي كلفة السعر تكون تترجم حقيقة على جودة المنتوج مش على توندونس وإلا على ما يروج له من أسعار وقاعدة الأسعار هذيك في غلاء ولا في مقياس معين ولا في منهج معين.
0: تري بيان، انا ما نجمش ما نستغلش الفرصه وانت معانا باش ما نحكيش على موضوع اخر، احنا تفهمنا على دو زاكس نزيد اكس اخر جامي 203. دونك باش نحكي على ازمه التزويد الاخيره بالمياه المعدنيه، كي شفنا وزاره التجاره حدت الاسعار القصوى بارتي من نهار 19 اوت، نص ايترا ليترا ليترا ونص وزوز ايترا. دونك نحكيوا على تحديد هامش ربح ب 15% للجمله و 15% للتفصيل. اليوم دخلت كما قلنا وزاره التجارة وحدت الأسعار هذية، هل التسعيرة جديدة للمستهلك؟ هل فعلا التسعيرة هذية قاعدين نشوفوا فيها؟ خاطر نقرأوا حتى على غيزو سوسيو يقول لك نكلم اللي باش نشري من عنده نقول له راهي نص ليترا ب 600 ولا ليترا نص 850، يقول له مي باردة تولي بدينار. معناها اليوم المراقبة ما نعرفش هل الأسعار هذية نشوفوها غيالمون في الحوانت في المساحات التجارية، وصلش إلى ما سمعكم بعض التشكيات من المواطنين.
2: نحن باش نكونوا واضحين، راهو القرار جاء لتطبيقه، وبالتالي وجوبا على التاجر التفصيل باش يحترم السعر الاقصى اللي هبطته الوزاره. معناتها ما تلقاش تاجر تفصيل يبيع دبوز الماء بنص لتر اكثر من 600 والا لتر 800 والا لترتين 950، هذا مفسر. وهنا وجوب تطبيق القرار هذا. هنا شفنا التحرك تاع وزارة التجارة جاء معناتها الحد من تنجم تقول الغلاء اللي شفناه في المدة الأخيرة تاع بعض في وقت وقع اضطراب في التزود والتزويد بمادة المياه المعدنية. هذه من ناحية. نحن كمنظمة تونسية عندنا تنجم تقول اقتراح في التسعيرة بحد ذاته، بمعنى كونه نعرف نحن الماء المعدني فيه ثلاث أنواع، في ماء معدني طبيعي وفيه ماء منبع وفيه ماء معالج. وبالتالي الثلاث انواع هذيك يلزم كل اي نوع مع سوفون الجوده نتاع المنتوج. مش معقول ماء اوديتابل ولا ماء معالج يكون فرق سعر هو والماء المعدني الطبيعي، مش معقول ماء معدني طبيعي يكون فرق سعر هو ماء منبع. وبالتالي ان شاء الله بدراسات قادمه بهيكله السعر ككل تكون ثم فرق ما بين المياه من نوعية المياه الثلاثة، وهذا لإنصاف المستهلك. مش معقول تاخذ أنت المنتوج متفاوت الجودة بتاعه لكن تاخذه فرق سعر.
0: باهي، دونك نقطة أخرى اليوم المواطنين، حتى احنا تو الفيديو دونك على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك يقول لك أنا كي نقول راهو ليترتين 950 ولا ليتر 850 يقول لي فما فارق، راهو كي باش نبيعها لك دبوزة ماء سخونة راهي 950، أنا معناها يتكلف علي الضوء. دونك يفكتر لو كلمية 100 فرانك ولا 150 فرانك، معقول؟
2: هو القرار ما جاش فيه بالضبط 100 فرانك زايد.
0: اليوم نعرف اكيد اليوم نحكيو احنا كمستهلك، نصائحك انت للمستهلك اكيد القرار واضح.
2: القرار واضح. نحن المستهلك يلزم يشري مع عند الثاني اللي يحترم التعريف.
0: كاو خويا ما تشريش، هذه تعريفه واضحه، نص ليتر 600
2: واضحه بالضبط، بسيطه جدا، تعريفه واضحه على جهه الرقابه التحديد والا اتخاذ اجراء ملائم. هنا نشوفوا اللي في مديرين جهويين تاع التجاره قاعدين في الولايات الكل يحاولوا كيفاش معناتها في طريقه التوزيع والا يشوفوا بديهم على توزيع المياه المعالجه باش نحكسوا من الحده نتاع النقص اللي موجود قاعد يتواجد توا، قاعد نشوفوا في يعاد معناتها الرجوع الى النسق العادي. احترام التعريفه واضح بالنسبه للناس الكل، وجوبا احترام.
0: باهي، اللي فهمناه من عندكم انتم كمنظمه الاسعار هذه باش يتم زاده تقنينها سويفون نوعيه وجوده المياه، لانه كما قسمت سيادتك فما ثلاثه انواع فلا يعقل انه الاسعار هذه تمشي على ثلاثه انواع، هذا اللي فهمناه.
2: بالضبط خاطر الانواع معروفه ثلاثه انواع معروفه وهنا الديوان المعدنيه زاد كيف كيف وجوبا التدخل لتعريف المستهلك بانواع المياه المعدنيه تصنيفها كما البر نشوفوا نحن انت تمشي الواحد يقول لك اودي تابل تلقاه اقل سعر ومينيرال مثلا ماء معدني طبيعي تلقاه بسعر اعلى فبتي هنا تحديدا هذا زاد ما ينطبقش على الماء برك ينطبق زاد كيف كيف على اللحوم الحمراء زاد اللحوم الحمراء فيها تصنيفات ما فيهاش مش معقول تاخذ انت اللحوم الحمراء مثلا بسعر في في في جوده ولا في نوع نتاع اللحم كيف كيف كتله حاجه ولا حاجه وجهه كلها هنا التصنيف منطقي والتصنيف ينصف اول حاجه المستهلك من ناحيه الجوده وكيف كيف ينصف التاجر من ناحيه البيع والجوده
0: خبيا يعطيك الصحة سي لطفي رياحي رئيس منظمة
2: تنسيق الإرشاد
0: المستهلك شكرا لك وكا أطنبنا في الحديث على يمكن اليوم ثلاثة مواضيع اللي يحكي عليهم تونسي يمكن واللي أرهقته الفترة الأخيرة نحكيه على السولد نحكيه على المياه المعدنية بيان سور وهالبرتورباسيون اللي صارت ديرنييرمون وكيف كيف زادة
2: هنا بعد إذنك
0: تفضل سيدي
2: عايش عقلنا الشرائط مفصلي في كل أي منتوج وبالتالي ما نمشيوش وراء الشرائط المكثفه مهما كان المنتوج سواء مياه معدنيه ولا غيرها راهو في عقلين الشرائط نتاعنا نتحكموا في المخزون ونتحكموا في المضارب ونتحكموا في توفير المنتوج.
0: ان شاء الله ان شاء الله العقليه هذيا هكا تترسخ عند المواطن التونسي اللي اليوم ساعات تجي تلوم تعذر يقول لك انا نسمع من عند المسؤول يقول الامور لاباس وكل شيء لكن عمليا نلقى فما اشكال دونك هذاك علاش بنوع من الانانيه اونتر غيمي يقول لك خليني نشري اموال كونتيتي باش ما نتيحش بان وهذه العقليه اللي ان شاء الله يا ربي يمكن نستهلك على قد على قد احتياجاتي وما يكونش عندي اكل اكل هكا معناها عقليه اني ناخذ ونخزن ونخاف ونقول لك لا بوتيتر الامور ما تمشيش كما نحب دونك ان شاء الله زاد المسؤول زاد يكون على قد الوعود نتاعو على قد التصريحات نتاعو لانه ساعات فما تصريحات وتطمينات على ارض الواقع نلقاو المواطنين احنا يتصلوا بينا او حتى يكلمونا على الخاص يا اخي مش قلتونا الماء لاباس مش قلتونا دونك ان شاء الله الامور تمشي في المنحة اللي لازم تمشي فيه شكرا لك سي لطفي يعطيك الصحه
2: شكرا لكم
0: شكرا لك وان شاء الله مولدك مبروك انت وكل من يسمع فينا لقيت هذيا على موجات جهره فام رئيس المنظمه التونسيه لارشاد المستهلك ترجو تلقاو الفيديو على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك جوهرة فيما جوهرة
3: بيبليسيتي
4: سيف السني شعر في النار
5: ماش قولي في أقوى بلاش في القنطة والحمام سوزة وجديد لسنسانسيون للعبيد في أطول توبوغو في البلاد محبيحة وشفهيدة تعطيك روح جديدة مخلف القوي والرسترو والبسين اللي في الموجة وفرش أنيماسيون عشان هو أقوى بلاش اتبحبه وجد اتبحبه
6: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيله في الدار الكبيره جوهره اف ام تربح بيد افيون الوجهه من وجهات نوفالير ومع برشا كادوات شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85990 وكون من الرابحين في دار العيله
7: Baila.
8: Baila.

0: ديسكاسيون وكل ما يهم الدار وجهاز العروسة. انفو لاين 99 866 993. اسباس حمزة بنان تدلل يا غالي.
1: جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jawer FM.
2: برعاية
3: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اريدو طور عالمك. جوهر سبورت.
5: مساء النور، مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهرة سبور. الرابطة رفضت طلب النجم الرياضي الساحلي والترجي الرياضي التونسي تأخير موعد مباراة الكلاسيكو من 4:30 متاع العشية إلى 6 متاع العشية، المقابلة اللي مبرمجة بعد غدوة لأسباب أمنية. دونك السلطات الأمنية هي اللي رفضت تأخير موعد انطلاق المقابلة، وبالتالي تقرر إنه الماتش يتلعب بعد غدوة انطلاقا من 4:30 متاع العشية في ملعب حمادي العقربي بيراتس في إطار الجولة الافتتاحية من البطولة، رغم إنه زوج فرق سواء ليتوال وإلا ليسبيرونس طالبوا بتأخير موعد انطلاق المقابلة بسبب الحرارة المرتفعة وأيضا خوفا على سلامة الملاعبين. نذكر قبل الكلاسيكو يغيب على الليتوال ريان عنين وسليم الشعباني بسبب تواجدهم على المنتخب الوطني لأقل من 21 سنة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط. المنتدبين الجدد مؤهلين باستثناء محمد سانجاري بسبب الإصابة. ومن جانب الترجي الرياضي التونسي تقريبا الإفكتيف موجود على ذمة ريغا كان في انتظار القرار النهائي بخصوص مشاركة يوسف البليلي في منذ الجولة الافتتاحية وإلا لا، وأيضا جاهزية روبيرو للمقابلة. هذه بحكينا على البطولة. غدوة ترجع الشامبيوناب أول جورني، الماتشوات الكل انطلاقا من 4:30 متاع العشية. الدفعة الأولى فيها أربع مقابلات غدوة. الملعب التونسي في استاد الهادي النيفر يواجه النادي الرياضي الصفاقسي، مقابلة زفرة باديس بن صالح. في الفار حكم من سلوفينيا اللي هو أزمير ساغروفيتش. أما الحمام سوسة يلعب في استاد بوعلي الأحوار ضد الاتحاد الرياضي المونستيري، مقابلة زفرة حسام بن ساسي. في الفار باش يكون ألكسندر ماكوفيتش من سلوفينيا. كيف كيف تقدم ساقية الدير تلعب في استاد طيب المهيري ضد شبيبة العمران، مقابلة زفرة حسن النيري. في الفار حمزة جعيد. اتحاد رياضي بن قردان يلعب ضد نادي حمام لانف، مقابلة زفرة سيف الورتاني. في الفار باش يكون خالد جويتر. بعد غدوة الأحد المقابلات الكل انطلاقا من 4:30 متاع العشية، الأنظار الكل بتتجه إلى القمة والكلاسيكو في ملعب حمادي العقربي بيراتس. الترجي الرياضي التونسي النجم الرياضي الساحلي مقابلة زفر الحكم هيثم الترابلسي. في الفار باش يكون السلوفيني أزمير ساكروفيتش نفسه اللي باش يكون في مباراة البقلاوة والسي اس اس غدوة. دونك بعد غدوة باش يكون في الفار في الكلاسيكو. سي ا بي في ملعب 15 أكتوبر يستضيف مستقبل مرسى، مقابلة زفر منتصر العربي. في الفار باش يكون أمير العيادي. نجم المتلوي يستقبل النادي الافريقي، مقابله زفرة امير لوسيف. في الفار باش يكون الكسندر ماتكوفيتش في الفار، وهذا نفسه الحكم اللي باش يكون غدوه في الفار في مباراه حمام سوسة والاتحاد الرياضي المونستيري. وفي ملعب مصفى اللادوري في ميدون في جربة، الترجي الجرجيسي يستقبل اولمبي البيجي، مقابله زفرة امين الفقير. في الفار باش يكون هيثم جيرات. رسميا اللاعب السابق للنجم الرياضي الساحلي ماهر بالصغير صحح لفريق التعاون الليبي بعد نهاية تجربته مع ليتوال. نحكيو على خليبة العمران، انتدابات بالجملة في الفريق هذا. متوسط ميدان نيجيري اسمه إبراهيم عبدين، عمره 19 سنة، صحح عقد مدته 5 مواسم مع جي اس او. كيف كيف المهاجم حسني قزمير صحح عقد مدته 2 مواسم. لارير غوش ياسين الميزوني صحح عقد مدته 2 مواسم. المهاجم صفوان البجاوي قادم الترجي صحح عقد مدته 5 مواسم. أشرف المطوسي قادم من مجاز الباب كيف كيف كونترا بخمسة سنين. متوسط ميدان بوركيني اسمه علي كوناتي، عمره 19 سنة، صحح عقد مدته 5 سنين. مدافع المحوري محمد عزيز الغربي صح عقد مدته 3 مواسم. الحارس وسيم القروي صح عقد مدته 3 مواسم. والظهير الأيسر إلياس المجري كيف كيف صح عقد مدته 3 مواسم. نادي حمام لانف تعاقد مع المهاجم با عمر جوبي اللي هو جامبي، عمره 27 سنة، مدة العقد 2 مواسم حتى لجوان 2028. لعب قبل مع زاخو العراقي مولدية وهران وسيمبا التنزاني. نمشيو إلى ألعاب البحر الأبيض المتوسط، تارانتو الإيطالية 2026.
4: ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتو 2026 على جوهرة فنتين.
5: نحكيه على الألعاب المتوسطية، تارانتو الإيطالية 2026. وزير الشباب والرياضة صادق المورالي عمل زيارة لمقر إقامة الوفد التونسي في القرية المتوسطية على متن الباخرة أرويا. بالنسبة لليوم الافتتاح متاع الدورة 20 من ألعاب البحر الأبيض المتوسط اللي بيش يتواصل حتى النهار 3 سبتمبر

0: المقبل تونس تشارك ب 176 رياضي ورياضية منهم 67 لاعبة 109 لاعبين يتوزعوا على 28 اختصاص رياضي والوفد المشارك في ألعاب تورنتو هو ثاني أضخم وفد في تاريخ المشاركات التونسية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط بعد دورة تونس 2001 اللي شهدت مشاركة 309 رياضي ورياضية. نحكي على الكانوي كاياك في الألعاب المتوسطية وترشح للدور نصف النهائي في مختلف المسابقات. برافو لكل رياضيين. تأهل الثنائي قصي العلاقي وفاروق الدالي في سباق الكاياك زوجي 500 متر للدور نصف النهائي اللي تلعب غدوة ضد جدافين من اليونان قبرص تركيا ومصر. خمسة زوجي شكونوا في الدور نصف النهائي تأهلوا منهم للنهائي ثلاثة الأوائل. كيف كيف تأهل جدافة صبيحة بن عثمان للدور نصف النهائي في سباق الكاياك فردي 500 متر بعد ما كمل في المرتبة الثامنة نصف النهائي غدوة انطلاقا من 8 متاع الصباح. فاروق الدالي ترشح للدور نصف النهائي بعد مشاركته في التصفية الثانية من سباق الكاياك فردي 1000 متر في مجموعة قبرص إيطاليا تركيا صربيا اليونان. النصف النهائي يتلعب غدوة وترشح صلاح الدين مقنين للنصف النهائي بعد مشاركته في التصفية الثالثة من سباق الكاياك فردي 1000 متر في مجموعة الجزائر تركيا مصر كوسوفو وسلوفينيا. النصف النهائي يتلعب غدوة. دونك بالتوفيق لكل رياضينا. نواصل مع الألعاب المتوسطية ونذكر أنه البارح كان أول فوز المنتخبنا الوطني التونسي في الكرة الطائرة في الألعاب المتوسطية كان على حساب منتخب الجزائر بنتيجة 3 أشواط مقابل 0. تفاصيلهم 25 مقابل 17 25 20 و25 14. كاميلو بيلاتشي مدرب منتخبنا الوطني التونسي في الفولي قال الفوز على الجزائر يكتسي أهمية معنوية كبرى. غدوة المقابلة الثانية باش تكون ضد إيطاليا انطلاقا من 8 متاع الليل. ونذكر أنه تونس حاضرة بأربع رياضات جماعية في الألعاب المتوسطية كرة قدم كرة يد كرة طايرة كرة السلة تروا فو تروا مع 24 رياضة فردية مع رياضتي البادل والسباحة بالزعانف اللي لأول مرة بش يكونوا حاضرين في الألعاب المتوسطية. الملاكمة ملكة بن مبروك ضمنت ميدالية قبل ما تخوذ أي نزال في المسابقة متاع ألعاب البحر الأبيض المتوسط في وزن 75 كيلوغرام بما أنها عافيت من خوض الدور ربع النهائي وتأهلت مباشرة للدور نصف النهائي. نختم حديثنا على الألعاب المتوسطية بالمبارزة بالسيف وأيضا تيكواندو. دونك غدوة برشا مواعيد كبرى وننتظر إن شاء الله غدوة تكون برشا ميداليات. في يوم السبت بطلنا العالمي والأولمبي خليل الجندوبي باش يلعب غدوة في وزن أقل من 68 كيلوغرام ضد السلوفيني مولج. كيف كيف المبارزة بالسيف غدوة بطلنا فارس الفرجاني يلعب سلاح السابر انطلاقا من 10:30 متاع الصباح. ياسمين دغفوس كيف كيف في سلاح السابر تلعب غدوة 11:15 متاع الصباح. وأيضا عنا في التايكواندو محمد أمين الزغلامي شيماء التومي وعهود بن عون.
1: ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2016 على جوهرة فم تي في.
0: نحكي على الياس الصخيري لاعب المنتخب الوطني التونسي ولاعب السابق لإنتراخت فرانكفورت الألماني رسميا يرجع إلى كولن بعقد مدة زوز مواسم حسب أعلنوا النادي الألماني بعد نهاية التجربة مع إنتراخت فرانكفورت. دونك الصخيري يرجع لكولن اللي كان لعب فيه من 2019 حتى لسنة 2023. نختم بعقوبات ثقيلة من الفيفا على المنتخب الأرجنتيني بعد الأحداث اللي شهدها نهائي مونديال 2026 بين إسبانيا والأرجنتين واللي فاز بتتويج المنتخب الإسباني. دونك لجنة الانضباط في الفيفا سلطت غرامة قدرها 321 ألف دولار على الاتحاد الأرجنتيني مع خوض زوز مقابلات على أرضه بحضور جماهيري ما يتجاوزش 50% مع تعليق جزء من العقوبة إلى جانب تخصيص 100 ألف دولار من الغرامة لبرنامج لمكافحة التمييز. شملت العقوبة أيضا إيقاف باريديس 10 مقابلات وغرامة ب 90 ألف دولار، مولينا 7 مقابلات وغرامة مماثلة، فيما عقب المدى بالإيقاف لمقابلة واحدة وغرامة مالية ب 30 ألف دولار. وشملت العقوبات أيضا مساعد مدرب الأرجنتين روبرتو أيالا بالإيقاف 3 مقابلات وغرامة 30 ألف دولار، بينما أوقف لاعب إسبانيا جافي لمدة مقابلة واحدة مع غرامة مالية قدرها 30 ألف دولار. نتيجة جوهرة سبور قدم لكم أنيس الذوادي. نشر هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام في لمن.
2: سيتي جوهرة سبور جوهرة سبور avec l'équipe sport جوهرة فام. بايلا بايلا

0: 26 دقيقة على موجاتنا، رجعنا لكم في بايلا رونديفو متواصل معكم كالعادة حتى للسبعة مع الفقرات مع ريتم توتسويت.
1: وين نمشيو؟
0: وين باش نمشيو؟ أكيد نمشيو للسهرات، للعروض، للمهرجانات والفعاليات اللي مازالت بعض المهرجانات ستختتم دوراتها قريبا جدا. خلينا نحكيو على عروض الدورة 33 من مهرجان جريمدا بصفاقس اللي انطلق من 11 ويتواصل لغاية 25 أوت. غدوة إن شاء الله تنجموا تبرمجوا المشي متاعكم لعرض مسرحية لنبيل بن مسمية، كيف تظاهرة ليلي أبو قرنين اللي انطلقت من 14 وتختتم فعاليتها نهار 24 أوت. عرض بيك بوسة لوجهة الجندوبي. الدورة 64 مهرجان العنب اللي انطلق نهار 16 ويتواصل إلى غاية 28 أوت بمسرح الهواء الطلق بجرومبيليا. غدوة العرض يكون مع كازو. الدورة 31 من مهرجان جرزونة اللي انطلق من 20 إلى 26 أوت 2026، غدوة عرض مسرحية بسيري جعفر القاسمي. نمشيو للدورة 35 من مهرجان الصيفي بقلعة الأندلس من ولاية أريانا اللي انطلق نهار 15 ويتواصل إلى غاية 23 أوت 2026، غدوة أبارتين من 10 عرض لمرتضى الفتيتي. دورة 41 من مهرجان جيبس الدولي تحت شعار ولدنا من جديد لنكون ما نريد واللي انطلق من 31 جويليا إلى غاية 24 أوت، غدوة عرض ينجر إرسيت. دورة 45 من مهرجان العبيد لبصبيتلا اللي انطلق غدوة انطلق 24 جويليا ويختتم فعاليته غدوة 22 أوت مع الفنانة يسرى محنوش. دونك هذايا وين تمشي وغدوة. أما إذا كان اليوم نحكيو على عروض اليوم، دونك خلينا نقولوا أنه سهرية باش تكون مع صابر الربيع اليوم في إطار الدورة 41 مهرجان جيبس الدولي، كيف الدورة 22 مهرجان بوشما جيبس اليوم عرض الحضرة، الدورة 35 مهرجان الصيفي بدوار هشام ولاية منوبة اليوم عرض إركزي بوب، الدورة 7 لمهرجان الفل والياسمين بالحمامات نابل اللي انطلق من 15 ويتواصل إلى غاية 23 أوت باش يكون الموعد مع عرض الفنان لطفي بوشناق دونك الليلة، الدورة 31 مهرجان جرزونة الليلة عرض اسطنبيلي بالحسن مهوب، الدورة 35 مهرجان الصيفي بقلعة الأندلس من ولاية أريانا دونك الليلة عرض حضرة رجال تونس، وكيف مهرجان جريمدا بصفاقس دورة 33 اليوم تكون السهرة مع عرض وليد التونسي. دونك هذايا فيما يخص برمجة السهرات اليوم وغدوة باش تعرفوا وين تمشي وكيفاش تبرمجوا لسهراتكم. إن شاء الله تكون الرفقة طيبة مع كل مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كانوا. بما أنه حكينا على برشا أسماء تونسية إن شاء الله باش تأسس السهرات، خلينا زادة ريتم يكون تونسي مع ألفة بالرمضان. أهلا وسهلا مرحبا في الجميع.
1: بايلا.

انا قلبي برتقان بصرة، ملكك وانتي حرة تعصري عصير.

إذا صارت لمجرد نوصل مع 6:49 واربعين دقيقة على موجتنا كالعادة بدينا نوصل معاكم رويدا رويدا الآخر الغونديفو ديما على موجة جوهرة فيم وجوهرة فيم تي في أما ديما السلام يكون أمانة وإحنا نبلغوا تحياتنا لصغرونا لين رمضاني اللي تحتفل اليوم بعيد ميلادها 21 أوت إن شاء الله كل عام والبنوتة صغرونا لين رمضاني حية بألف ألف خير الديديكاس يجي من عند ماماتها راشيل فقيه وبوها أحمد وبابي زهير ومامي نسيمة وكل العائلة اللي يقولوا لها إن شاء الله ديما فرحانة وإن شاء الله ديما متألقة يالين رمضاني دونك اليوم تحتفل بعيد ميلادها كل عام وهي حية بألف ألف خير سينو سلموا زادة على اللي يكونوا يتبعوا فينا جمول الغالي اللي تسمع فينا وتبع فينا زادة من اللي تبدأ الميسيون الأربعة حتى للقاية تذية تكون كونيكتي معنا ومع كل الفقرات والمواعيد والريتم متاع السهرات إن شاء الله يلله رفقة تكون طيبة تحية ليك تحية للوالدة وتحية لدلولة دليل اللي زادة كيف كيف تكون مستمعة وفية لموجات جوهرة فيم الدنيا وما فيها سلموا كيف كيف زادة على فراس اللي يسمع فينا من فرنسا يقول ديما هكا نحب جو الصيف ونحب جو السهرات ونتبع الأجواء متاع المهرجانات بون يبدو أنه ما جايش صيف دونك سنة إن شاء الله احنا نوصل لكم هكا الأجواء بيان سور متاع تونس والأجواء والأخبار متاع تونس تكون معكم وين ما انتوما تكونوا دونك تحية للجالية متاعنا اللي تكون في تونس وإلا كيف كيف زادة البرة دونك اللي تفرهدوا واللي مستمتعين نسلم عليهم خلينا زادة بما أنه سلام أمانة خلينا نقول الأمير مشيرقي اليوم يحتفل بعد ميلاده نقول له إن شاء الله كل عام وانت حيب ألف ألف خير أمير اليوم يحتفل بعد ميلاده تحية جيك من عندي دونك أقولك إن شاء الله ديما متألق يا الغالي إن شاء الله ديما فرحان وديما هكا كينج يا أمير تحية زادة جيك من عند لبنى من عند سيرين من عند كل زملائك اللي يخدموا معاك ومن عند الوالد والوالدة وأختك أميرة والناس الكل اللي تتمنى لك الخير والفرحة والسعادة دونك اللي يحتفلوا بعيد ميلادهم ونقول لهم ما تنساوش راهو فقرة تقوم عيدك اليوم هي من الفقرات القارة ديما على جوهرة فيم يوميا في الصبحية دونك نحتفلوا معاكم بعيد ميلادكم واذا كان فات هكا عيد ميلاد نجمو يكون حاضر معنا في برامجنا سينو خليني قبل ما نختموا الغونديفو نذكركم بالوضع الجوي دونك نحكيوا على مطيرة دونك تعمل 66 كيف فما هكا مطيرة شوي شوي شوي مش وين وين ها شوفات ام شبيك وين وين وين وين يا منير وين ربي وين المطير وين شوي شوي هكا فما شوي هكا مطيره تعمل الكيف نحكيو على اخر تحينات من المهد الوطني لرصد الجوي خلايا رعديه مصحوبه بامطار مع تساقط محلي للبراد بالشمال والوسط وجهه اصفاقس اخر النهار وبدايه الليل ثم سحب عابره باغلب المناطق الريحه من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب قويه نسبيا قرب السواحل وضعيفه فمعتدله داخل البلاد وتتقوى اثناء ظهور السحب الرعديه البحر مضطرب ويولي محليا قليل الاضطراب بالشمال وخليج الحمام وقليل الاضطراب محليا مضطرب ببقية السواحل والحرارة ليلا عامة اليوم بين 26 و 31 درجة وتوصل ل 34 درجة بالجنوب الغربي هذا فيما يخص كما قلنا آخر تحينات جينا من المعهد الوطني للرصد الجوي اتمتعوا بالسهريات اتمتعوا بما تبقى من صيف 2026 من عروض من سهرات وحنا أكيد تلقاو معنا كل الأخبار وين ما انتم تهمكم الأخبار دونك على المنصات متاعنا تيك توك انستغرام صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فيم كيف كيف زادة على موقعنا جوهرة فيم دوت نت سيمونير اسماعيل شكرا ليك تيك الصحة زقوقو سعيد هني تعلي 140 دينار ركيكا وكل قدير وقدره كل قدير وقدره شكرا ليك في الاخراج تحيتنا زادة الحسام القايد في الديجيتال وأمنلكم اللايف على جوهرة فيم تي في تحية ليك تحية زادة المروان سعد في التسيق العام هبة لوسيف كانت معكم من قدام ميكرو دنيا مافيا في الأعداد والتقديم هذه الموزيك أنت باش هذه الأيام بس لفوزي بن جمرة تو تسويت يلا زيدوا في السوت نقول لكم ردوا بكم على رواحكم تشاو تشاو باي باي

0: 73 24 3000 29 100 100 73 24 3000. جوهرة
1: Over. Summer Station. Move on.

0: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة اف ام؟ تربح بيد افيون الوجهة من وجهات نوفلات ومع برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
2: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة السابعة مساء، والبداية بالعناوين. استفادة أكثر من 25,000 مهاجر غير نظامي من آلية العودة الطوعية. وعمان وإيران تبحثان استئناف الحوار والملاحة بمضيق هرمز. وفي تفاصيل أخبارنا، استفادة 25,103 مهاجرين غير نظاميين من آلية العودة الطوعية وإعادة الإدماج منذ أحداثها، من بينهم 4,829 مهاجرا عادوا إلى أوطانهم منذ غرة جانفي 26 و2000، وفق معطيات تم استعراضها خلال لقاء جمع اليوم وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي برئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة التونسية عزوز السامري، الذي أدى له زيارة توديع بمناسبة انتهاء مهامه بتونس. هذا وأفادت الوزارة في بلاغ لها بأنه تم خلال اللقاء تثمين الجهود التي تبذلها المنظمة الدولية للهجرة في هذا المجال، والتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق من أجل التسريع في نسق عمليات العودة الطوعية وضمان إعادة إدماج مستدامة للمستفيدين في بلدانهم الأصلية. وجدد وزير الشؤون الخارجية في هذا الإطار التأكيد على موقف تونس الثابت الداعي إلى اعتماد مقاربة شاملة لقضايا الهجرة ترتكز على المسؤولية المشتركة الحقيقية واحترام سيادة الدول والكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان والتصدي لشبكات الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة. من جانبه أعرب السامري عن بالغ شكره وتقديره للسلطات التونسية على ما حظي به من دعم وتعاون طوال فترة أدائه لمهامه، مشيدا بمتانة الشراكة القائمة بين تونس والمنظمة الدولية للهجرة. وأكد السامري حرص المنظمة على مواصلة دعم جهود تونس في مجال حوكمة الهجرة ومعالجة أسباب ظاهرة الهجرة غير النظامية والمضي قدما في تنفيذ آلية العودة الطوعية. المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل يقرر وثر اجتماعه الدوري عقد مجلس القطاعات يوم الخميس 27 من أوت الحالي، والهيئة الإدارية الوطنية يوم الأربعاء 9 من سبتمبر المقبل بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل. وتدارس هذا الاجتماع الذي ترأسه الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السلمي الوضع النقابي والوطني. دوليا، وكالة الأنباء العمانية تفيد بأن وزير الخارجية بدر البوسعيدي ونظيره الإيراني عباس عراقجي بحثا في اتصال آخر المستجدات الإقليمية وظروف استئناف الحوار والتفاوض، مضيفة الوكالة أن الوزيرين بحثا أوضاع مضيق هرمز وأكدا أهمية مواصلة المباحثات للتوصل إلى تفاهمات عملية تدعم استئناف حرية الملاحة وانسيابها. على صعيد آخر، قالت إيران اليوم إن ردها على أي تهديدات أمريكية جديدة سيكون مدمرا بعد أن توعدت واشنطن بفرض أقصى عقوبات مالية في التاريخ بهدف الإطاحة بالقيادة الإيرانية. وواشنطن تستعد لفرض عقوبات، قال وزير الخزانة الأمريكي إنه سيعلن تفاصيلها يوم الاثنين. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حذر في وقت سابق من عواقب اقتصادية على أي دولة تقدم أي نوع من المساعدة إلى إيران. في بيان مشترك اليوم، دانت 12 دولة عربية وإسلامية بشدة الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت قاعدة أبو الظهور العسكرية في شمال غرب سوريا. وصدر البيان عن وزراء خارجية السعودية وقطر والأردن والجزائر ولبنان وفلسطين وموريتانيا والصومال وتركيا وإندونيسيا وماليزيا وباكستان. اعتبر البيان أن هذه الهجمات تشكل تصعيدا بالغ الخطورة وانتهاكا صارخا لسيادة سوريا وسلامة أراضيها ووحدتها السياسية. ختاما بالنشرة بأحوال الطقس الذي يتميز بداية هذه الليلة بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار مع تساقط محلي للبرد بالشمال والوسط وجهة صفاقس، ثم تكون السماء مغشاة بسحب عابرة بأغلب المناطق وتهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية ويكون البحر مضطربا ثم يصبح محليا قليل الاضطراب بالشمال وخليج الحمامات وقليل الاضطراب فمحليا مضطرب ببقية السواحل، وتتراوح الحرارة ليلا عامة بين 26 و 31 درجة وتصل إلى 34 درجة بالجنوب الغربي.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
3: جوهرة FM
1: الدنيا والموسيقى
3: جوهرة FM

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا إلسات. عدل الفريكونس واعمل ميزاجور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: Vivez le sport avec Planète Sport.
1: السبعة وتسعة دقائق، مرحبا للناس الكل من توا حتى للثمانية. سويعة فيها الاكتواليتي في تونس والعالم، باش يرافقنا فيها المدرب والمحلل الفني سي سمير الجويري. مرحبا سي سمير.
2: مرحبا نوسة، مرحبا بالحضور في الاستوديو، مرحبا بجميع مستمعينا ومشاهدينا.
1: أكيد تحية للناس الكل اللي تابعوا فينا على جوهرة فيم وأيضا على جوهرة تي في. بعد شوية باش نحكيو على ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو الإيطالية 2026، كيف بعد لحظات باش ينطلق حفل الافتتاح، ونحكيو على المشاركة التونسية، عدد الرياضيين التوانسة اللي باش يكونوا حاضرين في هذا الموعد. نرجعوا أيضا لكل الكواليس الخاصة بألعاب البحر الأبيض المتوسط، باش نحكيو على ما قبل كلاسيكو الترجي والنجم الرياضي الساحلي، المقابلة اللي مبرمجة بعد غدوة انطلاق من 4:30 نتاع العشية في ملعب حمادي العقربي برادس، وكيف نحكيو على بقية برنامج الجولة. البداية بألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026.
0: ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026 على جوهرة فم تي في.
1: سي سمير الجويلي، نبداو بألعاب البحر الأبيض المتوسط، بما أنه بعد شوية باش يكون حفل الافتتاح، ننتظروا أكيد الميداليات من المشاركة التونسية. نذكر هذا باش يكون الدورة 20 من ألعاب البحر الأبيض المتوسط اللي تبدأ اليوم تتواصل حتى النهار 3 سبتمبر. تونس بتشارك ب 176 رياضي ورياضية، منهم 67 لعبة و 109 لاعبين، يتوزعوا على 28 اختصاص رياضي. والوفد المشارك في ألعاب تورنتو هو ثاني أضخم وفد في تاريخ المشاركات التونسية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط بعد نسخة تونس 2001، وقت اللي شهدت مشاركة بتاع 309 رياضي ورياضية.
2: أكيد مناسبة دولية إقليمية باش نشوف مستوى رياضينا، مستوى رياضة تونسية. أكيد عنا في خاصة في الألعاب الفردية نيس، عنا يعني ديزاتلات من أعلى مستوى، بالرغم اللي في المدة الأخيرة سمعنا برشا مشاكل في الألعاب الفردية، في السباحة، في رفع الأثقال، في ألعاب القوى، لكن ديما تونس ولادة في خاصة ديزاتلات في السبور انديفيدويل. نتمنى أنه معناها رياضينا ديزاتلات متاعنا يحققوا معناها نتائج طيبة وميداليات، لأنه مستوانا متقارب جدا بالمستوى المتوسطي، ماحناش بعد برشا على المستوى المتوسطي، وأكدنا ذلك في الألعاب كما قلت الألعاب الأخيرة 2001 في تونس، كنا يعني سباقين في الميداليات. نتصور مع أنه المنتخب التونسي كيف كرة القدم بقيادة أنيس بوجلبان قام بتحضيرات طيبة، وأنيس أبدى يعني رغبته، أبدى يعني طموحاته أنه يحقق نتائج طيبة، واللي مال العودة يطلع البوديوم وعودة بميدالية ذهبية
1: مع
2: نوف الشبيل. أكيد أكيد أنيس بوجلبان، نوف الشبيل وأخواتنا الكل، يعني إن شاء الله يعني يتألقوا رياضينا في الألعاب هذه ويرجعونا بأكثر ميداليات وأكثر ألقاب.
1: على كل إن شاء الله بتبيع التتويجات تكون حاضرة، خاصة الرياضات الجماعية زادة كما حكيت أنت باش تكون حاضرة، الرياضات الجماعية اللي باش يمثلونا بما فيهم كرة القدم، كرة الطائرة، كيف كرة اليد وكرة السلة تروى فتروى. البطل الأولمبي فراس القطوسي وأيضا سندس حشانة هم اللي باش يرفعوا العلم التونسي في ألعاب البحر الأبيض المتوسط، واللي بصوت واحد قالوا باش نحاولوا أنه نرفعوا علم تونس عاليا. هاو نسمعوا تصريح في الصفحة الرسمية للكنوت اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية، شنو قال في راس القطوسي وأيضا سندس حشانة.
3: عشان نزلوا علم تونس مع بعضنا إن شاء الله اليوم، نتصور أول إكسبرينس لي وأنت زادة كيف أول مرة، شرف كبير، فخر كبير، إن شاء الله ربي يوفقنا الناس الكل. اليوم السيرموني تاع الافتتاح إن شاء الله جو باهي، الناس الكل فرحانة، إن شاء الله ربي يوفقنا.
4: إن شاء الله دي معلمني تونس يرفرف كما باش نهزوه اليوم إن شاء الله.
1: سي سمير، يظهر لي شرف كبير برشا لأي لاعب يحلم إنه في ألعاب، سواء ألعاب أولمبية ولا ألعاب متوسطية ولا غيره، إنه يحظى بشرف إنه يرفع الراية التونسية في حفل الافتتاح.
2: أكيد في مسيرته الرياضية يتمنى أنه يمثل المنتخب التونسي ويمثل الراية التونسية في المحافل الدولية الإقليمية والأولمبية والعالمية، هذا شرف لكل تونسي، كل رياضي تونسي. أكيد يعني 28 اختصاص في الدورة هذه مهم جدا، تشوفنا في التصريحات أنه فما رغبة كبيرة من ليزاتلات تونيزيان أنهم يمثلوا ويشرفوا تونس ويشرفوا الراية التونسية ويرفعوا راية تونس لفوق، لأنه شيء مهم جدا أنه تعطي صورة ناصعة للرياضة التونسية، خاصة في ظل الظروف اللي نشوف فيها في تونس توا. ماذا بينا يعني فرحة جينا من رياضيين هما يسون كابابل باش يفرحوا الشعب التونسي، لأنه على الإمكانيات البدنية والفنية باش يتألقوا في سواء في الرياضة الفردية ولا الرياضة الجماعية. دونك نتمنى لهم كل التوفيق والنجاح، وإن شاء الله يعني يمثلوا تونس أحسن تمثيل.
1: وتونس ديما حاضرة حتى قبل ما تبدأ الكومبيتيسيون. الملاكمة التونسية اللي هنشوف صورتها ملكة بن مبروك ضمنت ميدالية قبل ما تخوض أي نزال في مسابقة الملاكمة في وزن 75 كيلوغرام، بما أنها أعفيت من خوض الدور الربع النهائي وبالتالي تأهلت مباشرة للدور نصف النهائي.
2: هذا ديجا حاجة باهية ديجا، يعني يعطيها شحنة معنوية كبيرة باش تحضر الربع النهائي نتاعها ولا الدور القادم. اكيد ممكن اول ميداليه اللي تحصل عليها ان شاء الله في اول فرصه باش تعطي شحنه معنويه لاصحابها الاخرين في الوقت التونسي بكله، باش ينسج على منوالها ونجنيو الميداليات، لانه مهم جدا انه مش نقارن مستوانا مع مستوى الاقليمي. يعني مهم جدا باش نعرف روحنا رياضتنا والماشيه مستوانا تطور ما تطورش، وهذا شيء مهم جدا خاصه في التظاهرات هذه.
1: نذكر زاد ان وزير الشباب والرياضه صادق المرالي عمل زياره لمقر اقامه الوفد التونسي في القرية المتوسطية على متن الباخرة أرويا. في الحقيقة أجواء كبيرة في القرية المتوسطية وين مقر إقامة منتخبنا الوطني التونسي. نحكيه أيضا على ملعبية اللي ننتظروا منهم ورياضيين ننتظروا منهم اللي إن شاء الله تكون الميداليات حاضرة. وقت اللي نقوله غدوة مثلا بطلنا العالمي والأولمبي خليل الجندوبي بش يلعب أولى المقابلات متاعه، بش يلعب غدوة في وزن أقل من 68 كيلوغرام ضد السلوفيني مولج. كيف غدوة في رياضة التايكواندو محمد أمين الزغلامي يلعب غدوة، شيماء التومي تلعب غدوة، عهود بن عون كيف تلعب غدوة. في المبارزة بالسيف بطلنا الأولمبي فارس الفرجيني يلعب سلاح الصابر انطلاقا من 10:30 نتاع الصباح، وياسمين دغفوس زادة تلعب انطلاقا

0: يتفرج على المباريات دونك اكيد مش يكونوا محل منسلطين عليهم الاضواء دونك تعلقهم اكيد ممكن يجيب لهم عقود اخرى في في فرق اكبر في دوريات اكبر دونك مهم جدا انه الاتلت التونسيان يخمم اكيد في الرايه التونسيه يخمم في التشريف لكن يخمم كيف كيف يكون شويه اناني ايغويست ويخمم في نفسه باش يعني باش يتالق هو كذلك وفي تالقه هو وفي انانيته اكيد باش مش تكون ترجع الفائده للمنتخب التونسي والمنتخبات التونسيه كل والرياضه التونسيه عموما.
1: كلمة على منافسينا ما ديما حكيت على كرة القدم منتخب أقل من 21 سنة بشفت تاعها غدوة مشاركته بمواجهة مقدونيا الشمالية 22 أوت غدوة تونس مقدونيا الشمالية ثم 24 أوت نلعبوا ضد المنتخب المغربي وآخر مقابلة في التور الأول 26 أوت ضد المنتخب التركي دونك مقدونيا الشمالية غدوة بعد المغرب ثم المنتخب التركي.
0: أكيد المنتخب الأولمبي لكرة القدم قام تحضيرات كبيرة منذ مدة وفي تربصات متتالية مع كما قلت بنيس بوجلبان وسي
1: نوفل
0: الشبيل دونك قاموا برشا مباريات وديه ضد فرق تونسيه ضد اتحاد المنستيري ضد شبيبه العمران ضد حمام الانف يعني مباريات لانه ما جبت تلقى مباريات معناها انترناسيونال دي ليكيب انترناسيونال اكيد لعبوا مباريات وديه. نعرف انيس في فلسفته الكرويه يحبذ برشا المباريات الوديه على التمارين مضبيه كل نهار غير نهار المباراه لانه يقول لك النسق هو فعلا النسق المباريات هو اللي يحضر اللاعبين هو اللي يخلق اللحمه هو يخلق الانسجام ويخلق الاوتوماتيزم دونك نتصور انه المباراة الودية كل كانت خلينا نقول نتائج ممكن ما كانتش مرضية تعادل وهزيمة وتأسس تعادلات وهزيمة لكنه أنيس استوعب يعني أخذ العبرة وعمل البيلون بتاعه والستاتيستيك بتاعه دونك باش يكون جاهز 100% وقال هو في تصريحاته الأخيرة أنه ماشي مشي باش يشرف وماشي باش من أجل التتويج وصعود البوديوم.
1: مع التغييرات اللي صارت خاصة الثلاثي اللي كان أصيب محمد صادق محمود وريان جبالي وإلياس الضاوي نذكر تم تعويضهم بفارس بوسنينة اللي هو مهاجم ريان شعبان متوسط ميدان وشمس الدين جريد اللي هو مدافع دونك ثلاثي هذا اللي موجود على ذمة الإطار الفني بقيادة أنيس بوجلبان. نختم بحصيلة اليوم الأول في الألعاب المتوسطية بما أنه اليوم نذكر البارح بما أنه الفولي تلعبت قبل الفولي ربحنا منتخب الجزائر 3 أشواط مقابل 0 غدوة نلعب المقابلة الثانية انطلاقا من 8 متاع الليل ضد المنتخب الإيطالي. والحصيلة ككل اليوم في الكانوي كاياك عنا ترشح للدور نصف النهائي في مختلف المسابقات لأبطال سواء تأهل الثنائي قصي العلاقي وفاروق الدالي في سباق الكاياك زوجي 500 متر نصف النهائي لتلعب غدوة كيف كيف تأهل جذافة صبيحة بن عثمان للنصف النهائي في سباق الكاياك فردي 500 متر فاروق الدالي ترشح النصف النهائي بعد مشاركته في التصفية الثانية كاياك فردي 1000 متر وترشح صلاح الدين مقنين للنصف النهائي بعد مشاركته في التصفية الثالثة من سباق الكاياك فردي 1000 متر. هذه آخر أخبار ألعاب البحر الأبيض المتوسط.
2: ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026 على جوهرة فانتيفي.

0: السبعة وثلاثة وعشرين دقيقة رجعنا لكم من جديد في بلانيت سبور وقيد باش نحكيو على الكلاسيكو. الأنظار الكل تتجه إلى عودة البطولة، البطولة ترجع غدوة وبعد غدوة باش تلعب على دفعتين، وأخيرا سي سمير البطولة باش ترجع في موعد نجم نقوله بكري شوية سنة، على عكس الموسم الفارطة ديما آخر أوت أول سبتمبر.
1: أكيد هذا الموسم بات بكري شوية نظر لارتباطات المنتخب في مسابقات كاس أفريقيا وكاس العالم تصفيات، أكيد بداية بكري من ناحية أنه تعطي فرصة أنه تلعب ثلاثة أربع جولات أو خمس جولات حتى يعني موعد المنتخب التونسي في سبتمبر يعني المباراة الرسمية تصفية كاس أفريقيا الأولى. دونك الناخب الوطني يتمنى دائما وأبدا أنه على البطولة تلعب ثلاثة أربع خمس جولات حتى يشوف اللاعبين واستعداداتهم وجاهزيتهم البدنية والفنية باش وقت يحضر ليست تكون معنا عنده على الأقل أموان ينباز دو كاتر سانك ماتش، هذا مهم جدا.
0: والنية باش تتغير ربما ولا نعولوا شوية على ملعبهم البطولة أكثر من البي ناسيونو؟
1: لا لازمها ما نقولش 100%، على الأقل أموان فما يسراني كليبر بين البي ناسيونو بين لأنه في البطولة التونسية عندنا مواهب والحق احنا السنة شي أربع ولا خمسة لاعبين شبان صحوا لبرا في بطولات أوروبية، دونك عندنا المواهب اللي يسوفي لهم يعني كواي الاعتقاد فيهم او اعطاهم الثقه وسيبوهم يلعبوا كره، انت نشوفوا حاجه كبيره ياسر. دونك اكيد انطلاق يعني نسكن نستنى في الانطلاق هذه ان شاء الله موسم مش كما سابقين كما الموسم الفارط، ان شاء الله موسم ممتاز. ولو انه معناها يعني الاجواء بصفه عامه التحضيرات بعض الفرق ما كانتش جاهزه 100%، فرق بدات مؤخرا نيسير فرق بعض الملاعب نتاعها ممكن مش جاهزه 100%، مش نلقاو برشا مشاكل مع الحراره الطقس. دونك نتمنى انه معناها تنطلق في احسن ظروف، ولو انه معناها ما نشوفوا نفق كبير كما قلت نظرا لبدايه الموسم وحراره الطقس.
0: ان شاء الله لما نبداو شغدوا مع الجورني الاولى تعطل تقنيه الفار، ايقاف مقابله، درجه الحراره تبدا ما شاء الله، وماتشات الاربعه ونص نتاع العشيه باش يكون الطقس سخون برشا. مادام حكينا على التوقيت الأربع ونص ساعة قبل ما نجي لمباراة الكلاسيكو اللي تم رفض التغيير متاع التوقيت وتأخيرها للستة متاع العشية، الأربع ونص كيفاش ترى التوقيت هذا؟
1: باش ما نقولش كلمة كبيرة ما نقولش جريمة ولا ما نقولش معناها يعني مش معقول انك تلعب معنا في حرة وخاصة الجمعة هذه حسب الميتيو يعني مش تكون الحرة أربعينيات يعني 40 45، دونك تلعب أربع ونص. الملاعب يراه إنسان فانت كونت يعني إذا كان ما يكونش في أحسن ظروف البدنية والطقس ممتاز كيفاش تحب تلقى كرة ممتازة؟
0: فما حلول أخرى برشا يقول لك مثلا ما فماش ملاعب فيها إضاءة لازم يلعبهم في الوقت
1: وقت اللي الماتش في رادس وفي الأضواء والنجم الساحلي حاب يوخر المباراة والترجي الترجي حاب يوخر المباراة، علاش ما تلبش الرغبة أنت عزوز فرق وتوخر الماتش تستمتع العشية؟ شو المانع عنيس تكون فما ملاعب ما فيش أضواء نمشي معك هذا معقول، لكن الملاعب في أضواء صفاقس المسوسة المستير رادس علاش ما لعبوش في الفيلم؟
0: طيب ربما باش نمشي زادة بالفرق الأخرى، فما فرق أخرى تقول لك علاش هو لعبته الستة وحتى كان ما عندوش ضوء يطلب انه على الاقل مقابله يتم تاخيرها خمسة ونص ولا غير
1: لا خمسة تظلم الدنيا ما فماش اظن ما تنجمش تلعب مباراه الخمسة خمسة ونص تظلم الدنيا في ساعه وتو بدا المغرب يقرا في الوقت، دونك تظلم الدنيا نيس مش معقول مي ملاعب فيها اضواء ني با ريزون كيما الفريق اللي مش يتشكل اليوم غدوه مش يلعب في الملعب هذاك ومش يلعب على تحت الاضواء. دونك اما خلينا ننطلقوا من المبدا انه كل ملعب فيه اضواء كاشفه الا وانا نحط مباراه السبعه نتاع الليل الثمانيه نتاع الليل، علاش لا تقول لي امور امنيه سمعتوا قالوا معناها
0: اسباب امنيه هو ماتش الترجي والنجم لتوال طلبت انها المقابله تتلعب الستة، ترجي طلب لكن في الاخير تم الرفض لاسباب امنيه السلطات الامنيه
1: امور امنيه ما تدخلوش فيها نيس، لكن احنا نعطيو راينا بكل معناها ببساطه وبكل موضوعيه. الامن قاعد يامن في مهرجانات صيفيه ب 10000 و 12000 متفرج في كارتاج وفي الحمامات وفي المستير يعني الامن قاعد يقوم بواجبه معناها وجمهور وابريتو جمهور المهرجانات وجمهور الملاعب ابريتو الكلهم كيف كيف يتفرج على ماتش العشيه وفي الليل يتفرج على المهرجان
0: بحضور جمهور فقط بما انه المقابله ترجي يستقبل بحضور جماهير الترجي
1: دونك ما نتصورش فما مجد باش تقعدوا خايفين هكا ما نحسش باش تطور احنا نلعبوا ديجا معنا بجمهور واحد وكمل تزيد انت تلعبوا الاربع ونص تاع العشيه في القايله دونك اكيد مش نستنى ولا لا قدر الله تصير كارثه باش ننفيقوا ونوخروا المباريات ولا نوخروا انطلاق البطوله اللي هو معناها دونك ديما الفو فافوريزي مصلحه الملاعب وصحه الملاعب قبل كل شيء هذا مهم ومهم جدا. دونك كان مستحسن انه الترجي يطلب ونجم الساحل يطلب كان مستحسن انه توخر المباراه للسته نتاع العشيه تكون معناها الطقس برد شويه وتكون معناها على الاقل نشوفوا كلاسيكو في مستوى عالي ومستوى رفيع.
0: ونتفرجوا في ماتش كبير كما قلت انت، خاصه راي التسويق للملاعبيه وغيره يكون من بوابه المقابلات هذه، المقابلات الكبرى.
1: هو هي انطلاقه موسم مازال كيما نقولوا الاحكام سابقه لوانها نيس، لكن الترجي الرياضي مش يتطلق الموسم هذا اكيد بعد ما فقد البطوله الموسم الفارط يحب يلعب من اجل استعاده البطوله التونسيه. نجم الساحلي اكيد لاستعاده مكانه وشعاعه، لانه ما نساوش الموسم الفارط كعدة موسم معناها مخيب الامال نوعا ما لجماهيره، وما كانش في المستوى الجماهير نتاعو. دونك اكيد نجم الساحلي بعد الازمه اللي مر بها الماديه واللمه الكبيره والهبه الكبيرة نتاع الجمهور والهيئه نتاعو، حل مشاكل الماديه وحضر موسمه كما يجب، لانه حاجه ممتازه في المدير هذه ان اون باراليل ليكيب تترانا تحضر في الموسم وتحل في المشاكل، يعني
0: تحاول توفق بين المالي والاداري
1: وحاول توفق وفقت وجاهزه نجم الساحلي باش المباراه الافتتاحيه. دونك باش نشوفوا مباراه كبيره ياسر ان شاء الله، كما قلت لك عمل الطقس ما ياثرش، لكن باش نشوفوا نسق، باش نشوفوا معناها مباراه يعني فيها منافسه كبيره بين الترجي الرياضي التونسي من اجل على اللقب نتاعه ونجم الساحلي باش يرجع مكانته وشعاعه ومكانته الطبيعيه يعني.
0: ليتوال بقياده كريستيان براكوني اللي كان مدرب سابق للترجي الرياضي التونسي، واللي اعلن حتى في الندوه الصحفيه قال انه معناه تويت الصفحه نتاع الترجي الرياضي التونسي حاليا مدرب للليتوال، اكيد يعرف شويه على الاقل من الترجي الرياضي التونسي على مستوى الافكتيف رغم التغييرات اللي صارت. ليتوال باش تدخل ببعض الغيابات، زاده ريان عنان، سليم الشعباني اللي موجودين في الالعاب المتوسطيه، المنتدبين الجدد متاهلين باستثناء سانغاري اللي غيب لاسباب صحيه، هذا من جانب ليتوال.
1: اكيد هو المدرب اكيد معرفته بالترجي التونسي مش كون مهمه نوعا ما نسبيا، ولو الترجي تغير بنسبه 70-80%، لكنه يعرف الاجواء بتاع الترجي، يعرف حجره الملابس بتاع الترجي، يعرف تفكير او عقليه اللاعب اللي يلعب في الترجي. دونك هذاك مش ممكن تعاونوا شويه باش خاصه في الكوتشينغ دو ماتش ولا في تصرفه في المباراه، باش يكون يعني يعرف كيفاش يتصرفوا اللاعبين او التغييرات نتاع الترجي التونسي. دونك باش تكون يعني حافز معنوي للمدرب ولاعبي النجم الساحلي. اكيد النجم الساحلي الغيابات هذه معنا منتظره، ماشي فيها نتاع اخر وقت. المدرب اكيد جاهز منذ بدايه الموسم، انه يعرف الافكتيف اللي عنده، يعرف على شكون باش يعمل منذ البدايه. دونك ما تصورش انه تفاجأ بغياب لاعب او اثنين. نتصوروا انه المجموعه الموجوده في النجم الساحلي مجموعه ممتازه جدا، لاعبين شبان ممتازين
0: مع خمسه عقود احتراف للخمسه
1: ملاعبيه الشبان. دونك نتصور انه معناها فم العزيمه، فم الاصرار، وهذا لاحظناه في تصريحات بعض اللاعبين والاداريين انهم هذا الموسم مش يكون الانطلاق الحقيقي للنجم الساحلي. يعني ان شاء الله يتبدا الانطلاقه من اول جوله حتى ياخذ انتصار النجم الساحلي الجوله هذه. يعني اكيد يعطي شحنة معنوية للمجموعة ككل، العائلة الموسعة نجم الساحلي، ويخليهم يخدموا في أريحية ويأمنوا أن المشروع اللي قاعدين يخدموا فيه قاعد يجيب ثماره، موجي ثماره من أول جولة أو ثاني جولة، لكن على الأقل يعطي ملامح أنه بداية مشروع رياضي قاعد يتبنى وأنه الفريق في الطريق الصحيح. نتمنى أنه نجم الساحلي يتألق الأسبوع هذا إن شاء الله.
0: نحكيه على الترجي الرياضي التونسي كيف يوصل تحضيراته بقيادة المدرب الروماني ريغا كامف اللي يعرف زاد الإفكتيف. برشا كلام على يوسف البليلي، إمكانية مشاركته من عدمها، ربما حسب اخر الاخبار فهم بوسيبيليتي كبيره انه ما يشاركش في مقابله الجوله الافتتاحيه ضد ليتوال مع روبيرو انتيو مدى الجاهزيه البدنيه نتاعو. دونك زاد الترجي اللي قام بانتدابات واللي باش يكونوا على ذمه الاطار الفني في هذه المقابله.
1: اكيد هو المدرب يتمنى انه البلايد يكون جاهز بدنيا وقانونيا، ولا ريبيرو نفس الشيء، لكن منطقيا اي مدرب في اي فريق اللاعبين البلايلي التحق بالتمرين تقريبا عنده اسبوع او 10 ايام، ريبيرو نفس الشيء. دونك ما نتصورش ب 10 ايام تدريب باش يكون جاهز الجوله الاولى، وحتى المجازفه بهم ممكن فيها شويه مجازفه خطوره، لانه اللاعب يكون ما يكونش جاهز بدنيا نانيس مع الحراره الطقس كي ممكن يعني يتعرض للكومبليكاسيون تعقيدات في المباراه مع سبرنت قوي التونت قويه ولا كونتاكت قوي ممكن ينصاب اللاعب. دونك ما نتصورش انا المدرب في المستوى دي كامب وفريق في مستوى نجم الترجي التونسي يجاز بالبلايلي وريبيرو اول مباراه، لانهم بقطع نظر على الامور القانونيه ما همش جاهزين بدنيا، وما نتصورش حتى بشي حتى كم يشاركوا ما همش يعطيوا الاضافه المرجوه منهم.
0: فني نجم نشوفه كلاسيكو كبير في المقابلة هذه.
1: أنا قلت كذا كان ما يكونش العائق الوحيد الطقس وحرارة الطقس. نصور أن نشوفه معناها كلاسيكو ممتاز نسق طيب مباراة متاع جولة أولى يعني ما حدش نشوف كرة كبيرة ما حدش نشوف استحواذ كبير ما حدش نشوف فرص كبيرة لكن على الأقل نشوفه مستوى نجم نقيم مستوى نجم الساحلي والترجي التونسي بداية الموسم ومدى جاهزيتهم لبقية الموسم. لكن نتصور إن شاء الله نشوفه ماتش ممتاز.
0: كنت تحبذ يكون في الجولة الأولى الكلاسيكو ولا
1: لا أقل؟ لا كنت من على الأقل الخامس سادس جولة لأنه دائما وأبدا خروج بالتحضيرات مش يخلف لدى اللاعبين بعض الاستكال فما ثقل في العضلات فما ثقل في التنقلات أكيد أنه خروج من شارج ودونترالمون قوية أكيد ماكش تلقى الفرشور فيزيك متاعك في الأول جولة وثاني جولة انطلاقا من الرابع خامس جولة يولي البدن كما يقولوها يجاوب ويجي الفرشور فيزيك وتولي وقتها تلقى نسق مباراة كبير. دونك تمنيتو كان يكون في الجولة الخامسة السادسة كان يكون كلاسيكو من من من أعلى طراز.
0: به هاو نسمعو كريم العكروت رئيس الهيئة التسريعية للنجم الرياضي الساحلي نسمعو شنو قال في حواره للصفحة الرسمية للإتوال بخصوص آخر الأخبار وآخر المستجدات في النادي.
2: احنا قررنا أول حاجة يحط تنصيب إطار فني وذاك اللي عملناه. بعد كده شفنا رصيد البشري والناس الكل اللي كانوا حاضرين فاقوا واللي فما رصيد بشري ماهوش في النيفو تاع طموحات تاع الكيب كما نجم الساحل العظيم. دونك من المنطلق هذايا واقع ديترميناسيون تاع بوزوا. احنا كان احتياجات من الاطار الفني وما بعضنا الناس الكل وقع توفير انتدابات اللي هي موجهه لنا حسابنا فيها الرياضي والمالي خاطر احنا مش من دولنا باش نعمل انتدابات للانتدابات لازم انتدابات يكون عندها اضافه رياضيه بالطبيعه ما توحلش الجمعيه في جون كما معناها نجم نقول من بعد كده ما ربحنا حتى شيء. الدور نتاعنا الجمعيه تقدم رياضيا بالطبيعه اون غاردون ايكيليبر فينونسي. نحب ناكد اللي الانتدابات الكل صارت ابخي لا كونفيرماسيون نتاع المدرب مستر كريستيان ماركوني اللي نحييه تحيه كبيره اللي احنا فرحانين اللي هو موجود معنا وكامل الاطار الرياضي اللي موجود غادي كامل ستاف تكنيك كو كلهم حتى ستاف ميديكال وكل مكونات نتاع الفريق الكيب سينيور. واحنا ليتوال في الديان نتاع راهو كي تلعب ماتش راهو تلعب على الربح على 3 بوان هذا ما فيه حتى كلام كيك سوسياسيون وهذاك المهم برشا كيما تعرفوا فما ربح فما نتائج اخرى في الديان نتاعنا كيف راهو كي نربحوا نفرحوا وما نفرحوش برشا خاطر ليتوال هي بلاصتها باش تربح اما كي ما فماش دي نتيجه اخرى راهو في الديان نتاعنا نقعدوا سوليدير يد في اليد لازم نكونوا مع بعضنا لازم نكونوا ثابتين ويزم ثبات هذا يتواصل خاطر الثنية مازالت طويلة ويزم موسم طويل وإحنا مش نعملو مع بعضنا الثنية هذية وعندنا ثقة اللي ما ننجحوا فيها الثنية هذية إلا بإضافة الجهود الناس كل الناس اللي تخدم في المستوى الرياضي في المستوى الإداري في المستويات الكل بالطبيعة الجمهور اللي هو عنده دور كبير باش يضبط على تشجيع الفريق باش يكون موجود إن شاء الله في استاد نحب نشوف استاد معبي والحلمة نتاعي 22 موجودة ونحب نشوفوا كل ماتش 15 ماتش كيف صار الماتش استاد معبي وبالطبيعه الجمهور يكون اكتيف منخرط في اي حمله تعملها اللي هي ليزابونمون لي مايو اي انيشيتيف اخرى.
0: سي سمير الجويلي رايك في كلام رئيس الهيئه التسييريه الدكتور كريم العكروت؟
1: أكد مرة أخرى أنيس أنه il est très bien en communication surtout في الدومين دو كوميونيكاسيون لأنه بالخطابات نتاعو اللي قاعد يخرج فيها منذ بداية الموسم وحد جمهور نجم الساحلي وواحد العائله الموسعه النجم الساحلي بالكوميونيكاسيون بالفاسون دو بارلي نتاعو وبالديسكور نتاعو العاطفي لانه يلعب برشا على الكوتي نوستالجيك رئيس النادي نجم الساحلي وتصريحه وكلامه الاخير هذا ذكي جدا لانه يقول في الديان نتاع النجم الساحلي وقت اللي ننتصروا
0: نلعبوا من اجل الربح وكي نربحوا ما نفرحوش
1: ولا معناها كي ننتصروا ما نفرحوش برشا وكي نهزموا نقعدوا سوليدير سي تري امبورطون معناها سي سون دي ميساج يعني بكل ذكاء كوميونيكاسيون ممتازة يلعب على الجانب العاطفي والنوستالجيك نتاع الأحباء نجم الساحلي وهذا ممتاز جدا لأنه هذاك لغة الحوار بالطريقة هذه تقرب الناس كله وتخليه هو قريب للناس كل ونتصور نجاحه منذ توليه المهمة إلى يوم الدين إلى يوم هذا نجاحه جراس سافوار فيفر متاعه سافوار جيري سافوار يعني يتصرف في فريق في حجم المساحلي وصرتو الكوميونيكاسيون متاعه اللي هي ممتازة جدا وشيء يسجل الرئيس النادي نجم الساحلي.
0: وإن شاء الله يكون الكلاسيكو في مستوى الحدث، إن شاء الله نشوفه مقابلة كبيرة بين الترجي والنجم الرياضي الساحلي بعد غدوة في ملعب حمادي العقربي براس انطلاقا من 4:30 متاع العشاء. نختم الحديث على الكلاسيكو بالأرقام. الكلاسيكو متاع بعد غدوة باش يكون رقم 141، 57 انتصار للترجي، 38 للنجم الساحلي، و45 تعادل في تونس، وقت اللي الترجي يستقبل 40 انتصار، 10 انتصارات للنجم و20 تعادل. الترجي سجل 151 هدف في مرمى الإتوال، والإتوال سجلت 124 هدف في مرمى الترجي الرياضي التونسي. بعد شوية نحكيه على مقابلة غدوة والدفعة الأولى المنتظرة من البطولة.

0: 47 دقيقة رجعنا لكم من جديد في بلانيت سبور باش نحكيو على البطولة. حكينا على الكلاسيكو المبرمج بعد غدوة انطلاقا من 4:30 نتاع العشية واللي تقريبا باش تكون لافيش الكبيرة في البطولة. غدوة باش تلعب الدفعة الأولى سي سمير اللي فيها أربعة مقابلات. نبداو بالمقابلة نبداو بمقابلة الأمل الرياضي بحمام سوسة الاتحاد الرياضي المونستيري. مقابلة زفرها حسين بن ساسي في الفار باش يكون ألكسندر ماتكوفيتش من سلوفينيا. ساعة قبل كل شيء نذكر انه في التعيينات صار تعيين في الفار اللي هما زوز حكام اجانب سواء في مباراه الملعب التونسي سي اس اس سلوفيني اللي هو ازمير ساغروفيتش والكسندر ماتكوفيتش باش يكون في امل حمام سوسه الاتحاد المونستيري. ثم زوز حكام هذم نفسهم باش يكونوا نهار الاحد. بالنسبه لازمير باش يكون في الكلاسيكو في الفار والكسندر ماتكوفيتش باش يكون في مباراه المتلوي والنادي الافريقي.
1: لا هو سؤال بريء انيس, علاش الحكام الاجانب في الفار وقتلي انت مشيت مع الحكام التونسية التوانسة في الحكام الساحة دونك علاش الفار؟ هذا ممكن اقرار انه فشل الفار الموسم الفارط بالحق شفنا برشا مشاكل من الفار, دخل في برشا مناسبات ودخل الحكام الساحة بعضه فما قرارات نقول سنة بسبعة دقائق وثمانية دقائق والفار يعمل تشاك متاعه في الاخر معناها يعني ما يعطي قرار معناها ممكن اخطاء. دونك اكيد ممكن يعني يقول لك بتفاديا لكل شيء نحطوا احنا في الفار حكام اجانب حتى يساعدوا الحكم الساحه. دونك المهم احنا المهم الامور تمشي فيه احسن
0: ضروري. فجاه الناس الكل التعيينات نتاع حكام الفار الاجانب على خاطر حتى المعلومات والتسريبات ما خرجتش انه باش يكونوا فما اجانب في الجوله.
1: نعرفوا نجي جويني وقت اللي مسك الاداره الفنيه الموسم الفارط المده البسيطه اللي تي كونتر اللي ضربت الترونجي بصفه عامه قال لك نعمل الحكم التونسي والحكم الساحه التونسي والراي التونسي والفار التونسي. ممكن هو في البدايه يقول خليني نبدا الساعه بدايه طيبه ما غير كلام ما غير تعليق ما غير مشاكل حتى
0: والجمعيات الكل تشكيت من تقنية الفار
1: أكيد.
0: حتى من حكم
1: لا الموسم الفار الفار ولا هو الحكم الساحة اللي عامل على الفار الموسم الفار يستنى الفار باش يعيط له باش يشوفه كذا. دونك دي بريفيرونس حكم الساحة يتحمل مسؤولياته الفار يخليه
0: باهي حاجة باهي يكونوا أجانب في الفار يعاونوا على الأقل حكام
1: يعاونوا على الأقل في اتخاذ القرارات ولا في ولا لما يعيطوا الحكم يعيطوا بكل نزاهة وما عندهمش خلفيات وتمشي الأمور لاباس إن شاء الله.
0: إن شاء الله التوانسة الحكام التوانسة اللي عندنا في الفار يأكدوا زادة في الجولات هذم خاصة يكونوا في مستوى الحدث ولما لا نشوفهم في المقابلات المقابلة الكبرى. باهي نبداو مقابلة أمل حمام سوسة الاتحاد المونستيري, شنو نجم نقولوا على المقابلة هذه؟
1: شوف أمل حمام سوسة أكيد في التحضيرات نتاعو تقريبا عرف شوية هزات خاصة تغيير المدرب
0: ديما عرف بعد جاي يوسف نوي
1: يوسف نوي بيجا عنده أسبوعين توا. أكيد أمل حمام سوسة صاعد حديثا للرابطة المحترفة الأولى يحب يأكد منذ البداية علو كعبه ويحب يوري للجميع أنه معناها لما نزل الرابطة الثانية كانت يعني مجرد أكسيدون. بالنسبة للاتحاد المونستيري قلناها نيس أنه التحضيرات هذه كلها كانت في برشة تعتيم في التحضيرات في المباريات الودية وهذا كان اختيار من المدرب معناها كانت اختيار معناها 100% المدرب. مباراة تقريبا آخر مباراة مع المنتخب الأولمبي اللي هو برانسيب كل فريق يعني آخر مباراة تحضيرات كنا نيس أمام حضور الجمهور حتى هي تكون مباراة احتفالية باش الجمهور يعرف فريقه ويعرف مدى سعادات فريقه والجاهزية متاع فريقه ونصول الفريق. ولكن المدرب خير أنه يلعب بدون حضور جمهور. الهيئة وفرت جميع الظروف مشات معها في كل خط. لكن الشيء اللي نحب نقوله أنيس هو أنه بس بالاتحاد المونستيري خاصة يلزمها أن انترونور مش كي ترافاي على اليو اس مود مونستير يلزمها أن انترونور كي ترافاي بور اليو اس مود مونستير لأنه بفرق كبير بتخدم أنك تخدم في الاتحاد المونستيري أو تخدم من أجل الاتحاد المونستيري. لما تخدم من أجل الاتحاد المونستيري تعطي كل ما عندك وتتجاوز كل العراقيل لأنه شفنا المدرب هذا برشا لاعبين أنيس ما قبلهمش ما دخلهمش معه في الافكتيف وتراو حدهم عند البروفيسور فيزيك. أنا نحب نعطي بيتي ديكزامبل بون انا غارديان ريان بسباس في المنتخب الاولمبي الحارس الاول المنتخب الاولمبي بالشفوف في الالعاب المتوسطيه هذه اكيد حارس ممتاز ومستقبل وان شاء الله لما يرجع يلقى ياخذ مكانه لانه يستحق مكانه منذ الموسم الفارط. وفما لاعب انا باش نكلمكم اون كونيسونس دي كوز انا اللاعب هذا لقيته في المستقبل القصير لما درت المستقبل القصير الموسم الفارط وتفاجات انه قلت ايش تعمل هنا انت في المستقبل القصير. مين قال لي اني من الاتحاد المونستيري؟ ايوب القريشي مدافع ممتاز جدا انيس عملناه وتعملناه السلفول القصير 20 سنة عمنا السيدي الجابس يرجع يترانا معناها مدافع ممتاز جدا كي يقول لك معناها
0: ربما زاد الاختيار الفني المدرب شافه انه ربما ما يدخلش
1: هو مدرب احنا مش مدربين انيس اني قلت لك درب عندي مانيش ما سمعتش عليه درب عندي وشفته الكاليتي ديفونسيف نتاعو ممتازه جدا لونتيسيباسيون الجليسمون الكوفرتور يعني وزيد على ذلك انه لاعب مهاري جدا يعني حتى في البناء الهجمه يساهم في بناء الهجمه ويطلع بالكره بالوبي حتى الزيت متر واحد الباسيزي
0: انا تشوف انه اللاعب ايوب القريشي تظلم في الاتحاد
1: المنصف مظلوم بالحق مظلوم انا ما نتكلمش من فراغ نقولك نتكلم من كونسيونس دو كوز الوليد هذايا معناها صدقني معناها نقولها للجماهير الاتحاد المنصيري خلينا نقولوا الشيخاوي اللي تنقل للترجي التونسي ايوب القريشي امكانياته الدفاعيه خير من الشيخاوي لكن الشيخاوي لقى مسانده ولقى معاضد هذا نتمنى انه المدرب هذا يراجع حساباته ويخليه في الفريق لانه كسب للاتحاد المنصري دونك نتمنى ان الاتحاد المنصري المباراه هذه ما عندنا عليه حتى فكره يعني في التحضيرات نتاعو في التشكيله في طريقه اللعب في التكتيك لانه متفرجنا حتى ما خلينا نتفرجوا حتى مباراه ان شاء الله يعني الاتحاد المنصري ينطلق انطلاقه طيبه
0: لانه ديما النجاح ولا الفشل نتاع المدرب ديما مربوط بالنتائج نتاعو
1: اكيد مهم
0: هو كان باش تمشي النتائج شوف حتى حد ما هو باش يخزر اللي فيكتيف اللي موجود
1: لو ميور امي لونترنور سي لي ريزلتا لا رئيس ولا مسؤول ولا جمهور احسن صديق للمدرب نتائج نتاعو لكن الاتحاد المنصري عنده الافكتي عنده شبان ممتازين عنده شبان في النخبه ممتازين ينجم يعمل عليهم وينجم يبني بهم فريق المستقبل وفريق العشر سنوات القادمه ان شاء الله دونك نتمنى انه تكون انطلاقه طيبه حتى يعني جمهور الاتحاد المنصري يستحق انه فريق يكون في العالي لي.
0: واضح المقابله هذه نذكر باش تلعب في استاد بو علي الحوار في ملعب حمام سوسه بعد الحصول على الترخيص بصفه نهائيه المقابله هذه كانت تم برمجتها في استاد بو علي الحوار. المقابلة الثانية الملعب التونسي سي اس اس مقابلة زفر أباديس بن صالح في الفار أزمير ساغروكوفيتش من سلوفينيا. الملعب التونسي سي اس اس أفيش كبيرة زي
1: قمة قمة قمة كبيرة كما قمة الترجي ونجم الساحلي قمة الملعب التونسي والنادي الصفاقسي جات أول جولة كيف كيف يعني الملعب التونسي هذا الموسم قام بتجربة طيبة معناها قاعد يخدم في صمت مدرب برتغالي أجنبي سمعنا عليه كان الكلمة الحاجة الباهرة الملعب التونسي قاعد يخدم عنده هيئة مديرة قاعدة تدم في اللاعبين لازم تدمهم يعني مع جمال الإمام اللي قاعد مديريا اللي قاعد يقوم بعمل كبير النادي الصفاقسي أكيد موسم الفارط مر بجانب الحدث نوعا ما خلينا تحصل مرتبة ثانية في لكنه يعني آخر موسم مرة مستوى ممتاز مع محمد كوكي كنت أتمنى محمد كوكي يكمل العمل متاعه هذا الموسم لأنه تغيير وما عنده حتى معنى دونك ما كان نجم يواصل لونك النادي الصفاقسي حتى هو جاهز هذا كيف في المباراة الودية شفناه
0: معنا
1: بيل كوكي نتمنى أنه يكون زاد مش تكون مباراة كبيرة ياسر وفيها مش شوف فيها نسق وفيها يعني إن شاء الله تكون تعدى معناها في ظروف طيبة خاصة كما قلت في الحرارة يعني هذوما دوزافيش من أعلى تراث في الجولة الأولى للبطولة التونسية
0: في استاد طيب المهير الوافد الجديد على الرابطة المحترفة الأولى تقدم ساقية الدير يلعب ضد شبيبة العمران مقابل زفرة حسن النيلي في الفار حمزة جعيد
1: أكيد تقدم ساقية الدير مفاجأة الموسم الفارط صعد عن جدارة الرابطة المحترفة الأولى
0: الاستمرارية
1: في الإطار الفني وحتى في اللاعبين دعم الفريق بتاعه باللاعبين حسب الخانات يعني ما غيرش ما خلى تقريبا 70% من السكولات بتاع الفريق للموسم الفارط اللي صعد به وزاد دعم معناها بعناصر تعطيه الإضافة أكيد قام تحضيرات كبيرة بدأ بكري ياسر قام تحضيرات كبيرة يسري بالكحلة أكيد يعرف كل كبيرة وصغيرة على تقدم ساقية الدير
0: العمران كيف استمرارية في الثقة في يمين الباشي
1: أكيد وزيد اتقابلوا الموسم الفارط في الكاس في دور ربع النهائي وكانت الغلبه للشباب عمران في صفاقس وقت نذكر مباراه الكاس الموسم الفارط مش كمباراه اكيد يعني مستوى متقارب جدا لزوج فرق نتصور انه شباب عمران سقدم ساقيه الدير نتصور معناها بتستغل عامل الميدان وممكن يعني تكون الاسبقيه لسقدم ساقيه الدير قدام شباب عمران
0: رغم انه باش تلعب في
1: طيب المريكي صفاقس ساقيه الدير يعني صفاقس سي معناها هي بيها
0: اتحاد بن قردان نادي حمام لنف حمام لنف اللي يرجع للرابطه الاولى بقياده شمس الدين الذويدي اتحاد بن قردان مع سفيان الحيدوسي سيف الورتاني اللي باش يزفر المقابله في الفار خالد بويتر
1: اكيد نادي حمام لنف نفس الشيء صعد موسم الفارط قدم موسم تقريبا ممتاز جدا طيله الموسم يعني كان متصدر الدوري الرابطه الثاني لكن في بعض الاوقات صارت له بعض يعني ان بي دو ريكول التالي لكن رجع
0: في مباراه حمام
1: ولا لكن رجع في اخر آخر الموسم وقدم قدم معنا مرض ممتاز وصعد عن جلالة كيف كيف بعد مباراة البراج مع الملعب الجابسي. أكيد
0: في بنجردان
1: سخانة أكيد وترطان تاع الملعب كيف يصيب السخانة نعرفه ملعب دربت فيه دربت بنجردان ونعرفه دونك باش تكون مباراة يعني بنجردان كيف كيف بعد ممكن هيئة مديرة استقالت وجاء رئيس جديد هيئة تسيرية جديدة لكن مع صفي الحدوثي منذ بداية التحضيرات معنا نفس النساق نفس قاموا بالدربة الطيب باش تكون مباراة يعني صعب التكهن فيها أكيد لأنه حمام الأنف معنا يحب يبرهن للجميع أنه فريق رابطة الأولى اتحاد بنجردان كم عمل موسم معنا طيب نوعا ما إجمال الموسم الفارط وكمل تقريبا الموسم في خاصة الأربع خمسة جولات الأخيرة معنا ممتاز جدا نصور مش مباراة يعني قريبة المستوى من زوز فرق وتكهن يكون صعب جدا في المباراة هذه يا نيس.
0: نحكي على مقابلات بعد غدوة إذا مقابلات اللي حكينا عليهم مقابلات غدوة حكينا على مقابلات بعد غدوة فقط على الكلاسيكو الإسبرانس اللي توا حكينا عليه نحكي على نجم المتلوي نادي الفريق مقابلة زفرة أمير لوسيف الفار السلوفيني ألكسندر ماتكوفيتش المتلوي ببعض الصعوبات اللي تعدى بها والنادي الافريقي بإطار فني جديد يحاول يحافظ على اللقب نتاعه.
1: فعلا النجم المتلوي مر بمشاكل كبيرة الصيف هذا سمعنا انسحاب وسمعنا انسحاب الهيئة المديرة وانسحاب من البطولة لكن في آخر المطاف رجع الفريق يدرب مؤخر شوية نوعا ما
0: مدرب
1: أمينغارا مؤخر شوية نوعا ما مع ممكن تزداد متأخرة شوية ممكن ما هو جاهز 100% النجم المتلوي لانطلاق البطولة. نادي الفريق بدأ بكري مع فوز بنزرتي وبعد جاء ماهر الكنزاري غادروا برشا لاعبين ركائز الفريق خاصة في الدفاع لكن أكيد عوضهم بلاعبين يعني في نفس القيمة ونفس المستوى لأن نادي الفريق هذا الموسم قلناها نيس أنه معناها راهي كما نقولوها تركة كبيرة خلاها فوز بنزرتي دونك ماهر الكنزاري عارف علاش قادم النادي الافريقي الشعب النادي الافريقي ما يرضاش بقل من البطوله كيما الموسم الفارط خاصه في الشامبيونز ليغ دونك يحب فريقه يكون جاهز منذ بدايه البطوله منذ انطلاق البطوله مش كل مباراه يعني نتصور معناها النادي الافريقي باش يكون فيها قريب للفوز برغم صعوبه الميدان
0: رغم انه في الموسم الفارط كانت مقابله صعبه
1: كانت في وسط الموسم وكانت النجم المتلوي كان ممتاز مردود ممتاز مع عماد بن يونس ونسق نتاعه كان ممتاز لكن هذه بدايه موسم مع عدم جاهزيه النجم المتلوي 100% مش تعطي الاسبقيه نوعا ما للنادي الافريقي.
0: مستقبل المرسى باش ينزل ضيف على مدينه بنزرت على السي بي منتصر بالعربي باش يزفر المقابله هذه في الفار امير العيدي
1: اكيد مستقبل المرسى تقريبا
0: مع عماد بن يونس سيابية مع محمد عزيز
1: مستقبل مرسى تقريبا اول الفرق اللي بدات التحضيرات اول فريق تعاقد مع مدرب تقريبا منذ نهايه الموسم الفارط تعاقد مع عماد بن يونس لانه عارف شو يعمل شاف البروفيل بتاع لونترول اللي ساعده في المرسى قاموا بانتدابات طيبه عماد بن يونس صرح معناها والهيئه المديره نتاع مستقبل مرسى قالت نحب نبنيو فريق تنافسي ما نقولش يلعب على البطوله يلعب على الدور الاولى لكن يلعب على مراكز متقدمه وكومبيتيتيف يعني يمشي ويضمن البقاء نتاعو بكل سهوله ومعاني ونعرفوا مستقبل مرسى فريق كاس وهز برشا كؤوس في كاس تونس في عده مواسم دونك باش تكون معناها فريق نصوروا جاهز 100% مستقبل مرسى قدام السيابيه اللي لو لامس ما نعرفوش شارك وما شاركش في الاخير يعني تحصل على رخصه المشاركه لكن بعد برشا مشاكل ماديه في الانتداب معناها منع من الانتداب نصور انه مستقبل مرسى اقرب للفوز من نادي البنزرتي.
0: والسيابيه اللي قدم لعبته الجدد اليوم العشاء اليوم محمد لمين تراوري متوسط ميدان سادا ديالو متوسط ميدان محمد لمين بقى متوسط ميدان هجومي بلال المجري كيف كيف شادي المحمدي وياسين العرفاوي كلهم حضروا مع بلال المجري بسبب خضوع والده لتدخل جراحي كان غايب على الكونفرنس. نختموا بالمقابله الاخيره اللي برمجة بعد غدوه ترجي جرجيس الاولمبي البيجي مقابله يزفر امين الفقير في الفار هيثم جيرات المقابله كانت برمجة في جرجيس رسميا مشات تلعب في استاد مصطفى الدوري في ميدون في جرب.
1: ترجي جرجيس الموسم الفارط اكيد موسم استثنائي على جميع المقاييس ترتيب مشرف في البطوله نهائي كاس تونس مع الموسم مشارك اكيد الفريق عرف قفزه نوعيه كبيره على المستوى الفني والتكتيكي والبدني هذا الموسم طموحات كبرت ترجي جرجيس نعرفوه ما عندوش ديون ما عندوش مشاكل ماديه طموحات كبرت قام بانتدابات قيمه طيبه جاهز نوعا في المباراه الوديه كلها موسم مشارك جرب برشا لاعبين وبرشا طرق تكتيكيه الاولمبي الباجي اكيد ما هوش جاهز 100% بعد خاصة فوالا التغيير مع المدرب الى اخره. دونك نتصور ان الترجي الجليسي عنده اسبقيه معنويه على اولمبي باشي.
0: باهي نختموا بشبيبه العمران، 9 انتدابات اعلن عليهم اليوم شبيبه العمران بالتمام والكمال. هم متوسط ميدان نيجيري اسمه ابراهيم عبدين 19 سنه، المهاجم حسني جزمير، كيف كيف ياسين الميزوني، مهاجم صفوان البجاوي، انس المطوسي، بوركيني لاعب اللي هو علي كوناتي، محمد عزيز الغربي، الحارس وسيم القروي، والياس المشري.
1: كرة قدم مانيس النجاح فيها يلزم الفكر الكروي، يلزم كلكان كي بونس بيان كي جير بيان. عبسان بوحوش اكيد لاعب قديم ولاعب متمرس، عرف يعرف من توكل الكتف، يعرف انه شبيبه العمران طموحاتها هي ضمان البقاء. يعني ما نتصورش انه شبيبه العمران هذا الموسم بتقول باش نعمل البطوله او رفع لقب. دونك بس اللي هو المانتيان انتدب لاعبين صغار في العمر 5 سنوات مده العقود نتاعهم، يعني يقول لك انا في المستوى البطوله نتاعنا مع الفريق هذا نقدر نحقق ضمان البقاء. دونك نتصوروا انه السياسه قاعد يمشي فيها شبيبه العمران سياسه ممتازه جدا، ما عندوش جون، ما عندوش مشاكل ماديه، يجيب لاعبين على قدر الميزانيه نتاعو، وهذا ما اهله النجاح الموسم الفارط والموسم اللي قبله.
0: كلمه اخيره على انتقال ماهر بزغير للتعاون الليبي بعد تجربه مع النجم الساحلي.
1: اكيد تجربه مع النجم الساحلي الموسم الفارط ما كانتش ناجحه 100%، كانت فيها ديو دوبا. نعرفوا ماهر بزغير لاعب ممتاز، لاعب مهاري، عنده امكانيات كبيره ياسر. ممكن الموسم الفارط ما لقاش الظروف النفسيه اللي تخليه يفتق امكانياته. انتقاله لليبيا اكيد فرصه باش يبرز امكانياته ويوري انه معناه اللي شكوا فيه في وقت من الاوقات انه لاعب ممتاز ويقدر يقدم مستوى طيب في بطوله طيبه في ليبيا.
0: واضح. يعطيك صحه سي سمير الجويلي، نورتنا بحضورك. شكرا لك على كل الاضافات. كيف مع الشكر لحسام الجيد في الديجيتال، منير اسماعيل كنت تكنيك. كل التفاصيل موجوده على السيت نتاعنا جوهر اف ام بوينت، وايضا على الباج نتاعنا سبور جوهر اف ام في لبنان.
2: كل جديد بتسمعوه على جوهرة اف ام وائل جسار.
3: معكم الفنان صابر باي، اخر اعمالي واخر جديدي بتسمعوه دائما على جوهرة اف ام.
4: سعد وجرد سمعوا جديدي على جوهرة اف ام. بيس
5: الدنيا والموسيقى جوهرة اف ام.

0: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990 تي على 85 990. آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أفم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. أعلنت النقابة التونسية لإطباء التجميل في بلاغها اليوم عن صدور وشيك لكراسات الشروط الخاص بمراكز طب التجميل وتنظيم القطاع، واعتبرت أن كراسات الشروط تعد تقدما بارزا سيمكن من مكافحة الممارسات غير القانونية ويسد الفراغ التشريعي الذي أدى إلى الكثير من الفوضى. هذا ستمكن أيضا كراسات الشروط حسب البلاغ من مزيد تأطير الممارسات وتحديد المتطلبات الضرورية لضمان سلامة المرضى وتمييز مهني الصحة المتكونين بوضوح والمرخص لهم عن المراكز التي تمارس خارج الإطار القانوني. وذكرت النقابة أن هذه المعركة التي خاضتها لم تكن ضد مهنة أو أشخاص بعينهم، وإنما كانت معركة من أجل سلامة المرضى ومن أجل جودة العلاج واحترام القانون. دعا ولي بن زرت سالم بن يعقوب جميع الهياكل المسؤولة العمومية والخاصة إلى مواصلة استنفار جهودها من أجل معالجة جميع الإشكاليات البيئية والنقاط السوداء والزرقاء والمساهمة بأكثر فاعلية في تحسين ظروف العيش بجميع المناطق البلدية والريفية ومزيد تعزيز الجاذبية التنموية للجهة. ولي بن زرت شدد خلال جلسة عمل نظمت اليوم بمقر الولاية على أهمية العمل الجماعي وتنسيق الجهود للنهوض بمختلف مظاهر ومكونات العمل البلدية، وحث على استباق الإشكاليات البيئية وغيرها والتنفيذ السريع لبرامج التوقي من جميع المظاهر المخلة بمنظومة العمل البلدية. صدرت براءة رسمية الجمهورية التونسية 6 قرارات لوزارة العدل تتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري بولايات القصرين والمهدية وجندوبة ومدنين وصفاقس وجابس، ويجرى ابتداء من غرة نوفمبر القادم بواسطة المسح العقاري إحصاء جميع العقارات غير المسجلة وغير المبنية الكائنة بعدد من المناطق التابعة لهذه الولايات. واستندت هذه القرارات إلى الدستور والمرسوم على 3 لسنة 64 أو 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري وجميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الفصل 3 الجديد منه. ختاما، أكدت الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عرقجي بحث مع نظيره العماني الظروف المناسبة لاستئناف المحادثات وتطورات الملاحة بمضيق هرمز. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار تحب تشارك أنت وشكون من أفراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة إف إم؟ تربح بيد أفيون الوجهة من وجهات نوفيلات ومعها برشة كدوات. شارك وابعث SMS في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الربحين في دار العيلة.

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: السلام زهرة فان. لو كنت نسمع في إذاعة أخرى على التسعيرة متاع الجاز الحي وعلى الماء المعدني. بالنسبة للماء المعدني هو معطاه تسعيرة متاع القارورة برك. كل قارورة قد السومة. لكن حاجتنا بالتسعيرة متاع المستيك كما شفت البابس. على خاطر هي تتكلف أقل من تب القارورة. شيء طبعا كان سيدا ذاك فرد بشيش القارورة. هو هذاك حر. أما طبعا اللي يشتروا مستيكة كاملة. تتكلف له أرخص. معطوهش التسعيرة متاعها. مثلا أنا قبل نتفكر قبل ما يغلى الماء ما نحطش اللي نقضي منه تسعير عندك الماء بيتر ونص نحكي على السيكة كاملة بشتة البابي ب4500 طبعا هناك ب4700 و180 ما حاجش هناك بالنسبة للبترتين ب4700 طبعا لك ب5400 الأسعار هذي وهم تحددش بالنسبة لوزارة التجارة ماذا بينا التوضيح أكثر إذا الزمن
2: بالله حكومتنا توا وزارة التجارة سعر السماء بالله وين موجود الماء اللي سعرتوه ثم وين موجود يعني احنا ما قناوش الماء ما فماش وثم تسعروا فيه
3: عسلامة جورة فهد مرحبا بيك جارة بمواطن القلعة كبيرة مش بكي دبوس الماء ما كتاش ما قلت شيء كل شيء فوز اللي يتكلموا قلت بلاش احنا مش نموت والماء ما عجبه
4: رب الويش هذا الكل الماء موجود يجي البحاجمة اي عطار يعديك 10 سنين ما مهولين الدنيا وما فماش ماء وما فماش لا يا سيدي الماء موجود وبارك الله فيكم جارة فيه
5: احنا توقف في حمصوصة عنا كلبة ليلة نهارا تنبح عن ما تيجي في الفجر تنبح في كلب الجيران الكلب ولا تنسي بس يا اخوي جاو هزوهم جاو احملوا لهم حاج لان فدينا مع شنو نقبل الكلاب الدار كل من الصباح لليل شنو تقول لي يحكيوا على الكلاب تحنا قيمة حق المواطن في تونس تحكيوا على حقوق هناك وكلب في شارع مسيط مش كله تقدم ما تقدمش
0: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73-24-3000 وإلا 29-100-100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك
6: تسمع خواطر مع زهير الجيز على جوهرة FM
7: مش معنوشة
8: تسعة دقائق بعد التسعة تعليل أهلا وسهلا مرحبا شكرا على اختياركم جوهرة FM هذه خاطرة جديدة هي خاطرة أخيرة بالنسبة للأسبوع هذا وقت اللي خواطر تجيكم يوميا من الاثنين حتى للجمعة من 9-10 تعليل كل يوم نستضيف شخصية جديدة شخصية فنية بامتياز في مجال الفن الواسع من الكتاب من الرسامين من المسرحيين من الممثلين في الدراما وفي السينما أيضا من المطربين من المغنيين من المواهب في مختلف المجالات وأيضا الإعلاميين وأحيانا يجيوا بحضنا شخصيات اللي يجمعوا بين أكثر من موهبة نجم يكون عالم الإعلام والثقافة وأيضا الغناء والتمثيل وغيره في كل الحالات كل يوم نستضيف شخصية نكتشفها كفنان ونكتشفها أيضا كإنسان من داخل ذاك الفنان في حوار مختلف اسمه خواطر يتواصل حتى العشرة متاع الليل خواطر الليلة من إخراج سامي الضويري إعداد وتقديم زهير الجيس وفي استضافة الليلة الحقيقة ليلة خاصة لأني ضيفتي عندي مدة ما ريتهاش فالمناسبة كان سارحة نريتها على الأقل بعد مدة طويلة الحقيقة هي زميلة بالأساس كانت صديقتي وزميلتي في إكسبريس FM اليوم في الديوان ومرت بأكثر من تجربة إذاعية زينب المالكي اللي تجمع بين عفوية الإعلام الإذاعي وأيضا الإعلام الإشهاري تنفصلكم من بعد علاش وكذلك حضور الشاشة في التمثيل اليوم تتحصل على جائزة أحسن ممثلة والتفاصيل في حلقة اليوم زينب المالكي بعد لحظات ضيفتي ولكن قبل حبيت نسلم عليكم الناس الكل على طريقتها لأنها أبدعت في سهرة اختتام مهرجان كارتاج الدولي ماجد الرومي سيدة الطرب الجميلة جدا أيقونة لبنان عسلامة يا تونس عسلامة هلا وسهلا مرحبا

0: وعسلامة للناس اللي تابعوا فينا كل عسلامة لمتابعينا مشاهدينا وخاصة مستمعينا وين ما كنتم موجودين. سلم عليكم ونسلم على ضيفتي اللي سعيد جدا باستقبالها كما قلت اليوم ضيفتي سبيسيال إعلامية إذاعية إشهارية ممثلة واللي ما يعرفوش الناس يمكن خطر فما برشا ناس يمكن يتابعوها على مواقع التواصل الاجتماعي ولكن أنا متأكد أنه برشا ناس ما يعرفوش أنها صاحبة صوت جميل في الغناء أيضا. أوه. زينب المالكي أهلا وسهلا مرحبا.
1: أهلا وسهلا صديقي العزيز زهير قديش

0: وبالجنجل الاولاني اللي هو شرط البرنامج الاساسي. اسمع معي
1: في حضرة الصراحة. في حضرة الصراحة.
0: الصراحة ولا شيء غير الصراحة. واحنا في حضرة الصراحة زينب المالكي بعيد على اللي كنت نحكي فيه الكل كتقديم شكوني
2: دي ما صعيب معنا. انت زهيرة انا امرأة تولدت في تونس
0: بتقتريف
2: بتقتريف ولا لعبي معها
0: زينب المالكي مولودة في البقعة الفلانية
2: زينب المالكي أصيلة القيروان مولودة في القيروان
0: قيروان
2: وفخورة جدا بانتماء القيرواني ربيعة الثلاث عاصمة في قلبي زايدة قبل ما تكون عاصمة العالم الإسلامي الأغالبة. عاصمة الأغالبة وعاصمة الفاطميين وعاصمة البلاد اللي طلعت منها بغداد والبلاد اللي طلعت منها القاهرة والبلاد اللي أنشأت أول جامعة اللي هي جامعة القرويين البلاد اللي أنا نفتخر بها برشا الحقيقة. أصيلة القيروان بنت العائلة تونسية متوسطة الأب أستاذ ثانوي الأم وظفة
0: قديش صغيرات
2: انتي أنا الطفلة الوسطانية احنا ثلاثة صغار عندي أخويا أكبر مني وأختي أصغر مني
0: وليد وزوج بنات
2: بالضبط
0: انتي الوسطانية
2: البلاصة بتاع السورفايفرز أهلا وسهلا بجميع اللي كيفي الكل
0: بتاع بربي يجيبك الحاجة بدمك واقفة
2: صحيح لا صغير اللي مدال اليسر للكبير اللي مدال اليسر الله غالب يلا جميل الحمد لله.
0: طفولة زينب المالكي كانت متوازنة فيها صراعات كنت حشامة كنت بالعكس شيطانة سمحني حب نعرف معناتها كيفاش كانت طفولة زينب.
2: إيجا نقول لك أنا نعتقد اللي كانت عندي طفولة عندي فيها الحظ على خاطر عائلتي محظوظة جدا على خاطر عائلتي عملت مجهودها توزت قد ما نكبر قد ما نفهم قديش عملوا جهد خاطر هما زادة ما كانتش الحياة بالنسبة لهم سهلة كان لازمهم يخدموا على كل شيء باش يحقوا الحاجات اللي حقوها وكانوا يحبوا يوفرون كل الأشياء اللي تظهر بسيطة لكنها كان عندها وقع كبير مثلا على حياتنا شو معناها؟ معناها والدي والدتي عملوا كل شيء باش نجموا نقراو أنا استخدمت موزيك مثلا في الدار مثلا وقت اللي كانت يجي حل تكنولوجي للوقت هذاك باش نتفرجوا في التلفزة مثلا في قناة الأفق ولا في البونسي للناس اللي يتفكروا قديانا وكل قسعة باش نحلوا على القنوات الشرقية وكل شيء أي حاجة كانت تساهم في أنه يكون عنا إنوفرتور وترفيه على خاطر القيروان مدينة على عرقتها ما كانش فيها فرص وما زال الحقيقة ما فيهاش برشا فرص للترفيه للتثقيف للي أنت تتكسبريم لفي الرياضة لغيره فكانوا على الأقل في المحيط نتاع الدار يحاولوا يوفرونا ماكسيموم الحاجات اللي يخليونا أحنا يكون عنا نوع من الانفتاح وعلى هذاك نرى لي أنا كنت محظوظة جدا وقت اللي كان فما فرصة باش نسافر وعمري 16 عام وفروا لي الفرصة هذه باش نسافر حتى لو كان مش بالضرورة معناتها العائلة مش ميسورة بارتيكوليرمون باش نسافر وكل شيء لكن يوفروا لي هذا ويخليوني في العمر هذاك وقت اللي تسافر برشا حاجات في مخك يتبدلوا دونك انا نعتقد اني عشت طفولة فيها جزء كبير من الحظ
0: معناتها في نهاية الامر اليوم معناتها الطفولة عندها معناتها السيكال نتاعها الكل على مستقبل العبد معناتها يمكن فما حاجات عيشوهم طبيعيين وقتها من بعد كي تكبر تقول تعرف كان مش الجيس هذيك كان مش الرحلة هيك كان مش الفواياج هذيك كان مش تفرجت في البرنامج هذيك في الوقت هذيك اللي مش الناس كل تعرفه كان مش قريت الكتاب هذيك وانا صغير راني ما عملتش اللي عملته اليوم
2: 1000% زهير معناتها انا نتفكر في البودكاست نورت كان واحد من ضيافي يوسف صديق طبعا المفكر والفيلسوف واللي انا نحبه برشا قال لي جملة على معلم وعده أنه يجيب له أباري فوتو قال لي وفي بالوعد وجيب لأباري فوتو فكان هذيك نقطة تحول كبيرة على خاطر يحس بقيمته التلميذ دونك يسونجاج أنا كان عندي هذا كان عندي الفرصة أني شفت كما أنت قلت برنامج غير لي حياتي كنت نتفرج في برنامج الأوبرا وينفري اللي هو أوبرا شو في الولايات المتحدة الأمريكية اللي بوك أنت تتفكر زهير احنا بخيسك لميم جينيراسيون كان يتعدى على MBC2 سو تيتري بالعربية
0: بالترجمة
2: بالترجمة دونك أنا كنت نتفرج أنا وناس يتفرجوا في شيكاغو وفي نيويورك في نفس البرنامج وكان عند ذلك أثر كبير علي وعلى مناقشة الحاجات
0: وراء الوقت هذك البارابول ما كانش سهل ومش الناس كل تقدر باش تجيبه وتضحيات بالحق باش البوم يعمل قصعة نذكر ان القصعه معناتها كانت ساعه كبيره قصعه تاع صابون كبيره على الاخر تحط على السطح بالمليون وطلع معناتها القصعه برك راهو مازال ريسبتور مازال ما حكيناش عليه
2: التجهيزات والتلفزه ما حكيناش عليه
0: والتلفزه هذيك ساعه نوري بلون

0: الحمد لله.
1: خلطت على الكولير
0: وين انا الحمد لله
1: انا في بيك والله خلطت على نوري بلو
0: والله صحيح. اسمع
1: احنا كي بابا جاب التلفزيون كان الحومه كلت لمت في دارنا
0: طبعا وكنا نتفرجوا في دار بعضنا وكانت ليكرون اللي كانوا العبيد يخافوا منه اللي هو التلفزه توج
1: كان يلم
0: كان يلم كان برنامج يلم كنت نتفكر سهرة السبت نقعدوا مع عائلتي ونتفرجوا على نجيب خطاب الله يرحمه كنا نتفرجوا على ناجي في فرانس 2 زيد انزاب بين الاثنين ونتفرجوا على ديفيرتيسمون دونك التلفزه كانت تلم كانت تثقف كانت تعطيك سيتي كيما نافذة حقيقية على الحاجات اللي ما همش بجنب
1: exactly.
0: انا مثلا كنت في القيروان ما كنتش في العاصمة كنت نرى حاجات نقول هذه هاو فما في ريجيون اخرى ونتسائل زاد علاش ما عندناش احنا مثلا في الجهة متاعي ونحاول المخ متاعي يتحل ونفهم حاجات اخرين دونك اكيد اكيد اكيد اللي يصير في الطفولة يأثر بطريقة كبيرة على خياراتك وانت اكبر
1: احلامك وانت صغيرة وين كانت ماشية معتها باش كنت تحلم شنو باش تكون
0: مهمة
1: والله
0: والله ما عرفش كيفاش كنت نحب نكون مهمة كنت ما كنتش نعرف اللي الكلمة هذيك معناتها
1: وكها.
0: مهمة ما كنتش نعرف اللي الكلمة مهمة معناتها تكون مؤثرة ما كنتش نعرف وقت وانا صغيرة كنت نحب نكون شخص مهم معناتها شخص يتشاف بالكدي يتسمع بالكدي يأثر في الناس يبدل حياة الناس يعاون الناس كنت نحب مثلا كنت فرشة
1: أما مكش محدة لا محامية لا قاضية لا طبيبة لا مهندسة
0: ما كانش عندي مهنة أحلام لا
1: لا
0: بالكل كان برشا حاجات يعجبوني نقدر الحاجات لكن كنت من غير ما نشعر توا والله وانا نحكي معك زهير كان في قلبي وفي ذاتي وفي روحي نتمنى أن نكون مهمة في حياة أشخاص ريت اللي عملته مثلا معايا أوبرا اللي عملوه معايا بعض الأفلام دونك أتخفيغ مخرجين وكتاب بعض الحوارات بعض الضيوف في حوارات خاطر ساعات جملة تحلك عقلك موسيقى تحلك عقلك
1: صحيح.
0: فكنت نتمنى نعمل اللي عملوه للأشخاص هذوما أني نجم ندعو الناس الفكرة باهية أنه نخليهم يخموا في فكرة باهية كيفاش نوع التأثير هذية وفي أنا مجال وأنا صغيرة ما كنتش نعرف
1: خليت الأقدار هي اللي تهز الاثنية اللي أنت فيها اليوم اللي بعد شوية تنكتشفوها لكن في الأخر معناتها أنا نتبعك نلقاك مشيت عملت قراية عادية خذيت باك
0: إيكونومي جيستيون
1: إيكونومي جيستيون
0: مشيت عملت هاشو سي
1: هاشو سي
0: بسوليمون خذيت ماتريز أون ماركتينغ
1: وبعد بديت في لعبة الماركتينغ لا علاقة لا بالتنشيط لا بالتمثيل لا بالغناء كان فما هواية كمان
0: إجا نقول لك كان فما هواية كما قلت لك في دارنا ما تحاولوا يهيئولنا أنه إحنا نتعلموا
1: أنا شنية كانت
0: نحب برشا الموسيقى
1: تغني تعزف جيتار
0: بديت, بديت نعزف عود صغيرة بالكل ومن بعد وانا أدوليسون تقلبت شوية للجيتار والكل معناتها العود كان معنا أستاذ والجيتار كنت أوتوديداكت وحدي شريت جيتار ونتعلم مع أصدقائي وكنت نحب السينما نتفرج ياسر ومن الحكاية عائلتي مرة أخرى قناة الأفق كانت تفكر كانت تعاود الأفلام ستة مرات في ستة مواعيد مختلفة
1: صحيح
0: أنا كنت كابابل نعاودهم الأفلام
1: ومن تفرج
0: كان حاجة تعجبني نعاود نتفرج فيها ونتفرج في الأداء ونتفرج في الديكور وتمسني ياسر
1: هو الإعادة يعني راهو التفاصيل يعني بدقة الدقة تبدأ تتبع حتى في الديكور كما قلت في الألوان في الحركة
0: صحيح.
1: في
0: الألوان وعلاش مثلا ما كنتش نعرف وقت اسمه كلوز أب على العينين أما علاش قرب العيني وعلاش حتى الموسيقى التصويرية هذيك وعلاش كمانجا توا وعلاش البيانو وعلاش السكيت
1: تبوز بوكو دو كيستيون تطرح برشا أسئلة بينك وبين روحك تبدا تلوج على إجابات
0: فعلا
1: من بعد مشيت عملت ماركتينغ مشيت عملت حاجة تاع فلوس ساعة الماركتينغ بالنسبة ليك فن وإلا فلوس
0: صحيتك على السؤال على خاطر أنا وقت اللي مشيت له مشيت له على خاطره فن أنا صحيت. تغرمت بالماركتينغ زهير وديما نقولها هذه وانا نتفرج في فيلم اسمه سوكوفول لي فام
1: اي
0: فيلم هذا للناس اللي ما تعرفش ميل جيبسون والين انت فيلم عملته الماركه نجم نقولها ما تستحقش بوبليسيتي في تونس المارك نايك اللي هي معناتها قويه برشا في الماركتينج عملت الفيلم هذا الكل باش تحكي كيفاش الماركه تحب تقوي السيدات وتدعمهم في خياراتهم المهنيه وخياراتهم الرياضيه ومهما كانت خياراتهم اتخافير فيلم كامل معناتها جات ماركه عملت انتاج نتاع فيلم باش تقول راهي داعمه للسيدات انا وقت اللي فهمت وانا نتفرج في الفيلم اللي فما ماركه عملت الماركتينغ اتخافير حكايه بهالتاثير هذا قلت ان فيت الستوري تيلينغ خارج من الماركتينغ خارج من السينما خارج من الميديا خارج الكل كيف كيف الكل هو في قوه سرد الحكايات فانا هزني الفن الماركتينغ زاد نقول اللي قديش مهم أنه نجم نحكيه أشخاص أشياء أفكار بلدان.
1: وهذا لا ينفي هذا في الاخر، معناتها كي تعمل ماركتينغ بالفن تنجم تجيب برشا فلوس.
0: نجم.
1: اما برشا ناس يحبوا يعملوا الفلوس اخر همهم هو بو تو ديبون الغرام. دونك الماركتينغ كان غرام في نهايه الامر فني.
0: كان غرام الحقيقه. وقت اللي مشيت لاشوسي مشيت عملت احسن مدرسه نجم نعملها وانا خارجه من ايكونومي جيستيون وباش نعمل كوميرس. معناتها لاشوسي
1: لاشوسي مش الناس الكل تقدر تخلط
0: طبعا. معناتها الحمد لله يا ربي نجحت بالكدا، مشيت لاشوسي اللي هو احسن خيار ومدرسه تعلمت فيها برشا وعملت فيها برشا لقاءات.
1: بديت التجربه المهنيه في مجال الماركتينغ.
0: وبديت تلي ماركتينغ وانا نقرا، بديت نخدم في التليفون.
1: ديجا مازلت تقرا
0: ومقرا الليل بديت تخدم. ابارتيغ دو ما دوزيام اني.
1: داكور.
0: كنت نمشي للفاك في الصباح وفي الليل نخدم في كول سنتر. نمشي نعاون روحي، نعاون روحي في المصروف. وبرشا ناس يخدموا خدم كي يحسوهم هكا خدم صغيره يقول لك ما نتعلموش منهم برشا. انا تعلمت برشا من التلي ماركتينغ، تعلمت الاستماع، تعلمت برشا امباتي، تعلمت نقرا حساب الاسباس نتاع الاخرين، تعلمت الريتم في الكلام، تعلمت لارغيومونتير. كنت الحقيقة مجتهدة حتى في كل مهمة هذيك اللي برشا ناس يتعديوا عليها مرور الكرام. ونحيي الناس الكل يخدموا في ليكول سانتور. تنقول لك علاش زادا من بعد
1: شهزك من بعد وهو الإعلام مربوط بالماركتينغ متفاهمين، ولكن التنجيزة اللي تصير مش كل حد ينجم يعملها. معناتها مش أي واحد يخدم ماركتينغ ويعرف يتكلم ينجم يعمل إعلام، ومش ينجم يعرف ينجم ينجح في الإعلام. لأنه زينب المالكي اليوم اسم
0: الحمد لله،
1: اليوم اسم مطروح في الإعلام
0: الحمد لله
1: بشكل براند. معناتها اليوم كي تقول نورت
0: الحمد لله
1: من أروع البودكاست اللي بداوا في البلاد. لا لا بالحق، معناتها هذا إذا كنت شجعت نهار عملت بودكاست تاع نقطة التحول راني سويت للنورت
0: يا زهير.
1: لأنه بالحق كنت ساعة من الأولانيين اللي عملت بودكاست
0: الحمد لله.
1: أي. من الأوائل اللي بديتوا تعملوا بودكاست وغامرت في البودكاست. شهزك للإعلام ساعة كيفاش بديت تجربة الإعلام؟
0: تجربة الإعلام بديت أول حاجة خاطر أنا نحب الراديو. أنا من جينيراسيون اللي تربيت تقرب الراديو وترقد وهي تسمع في الراديو. في بيتي بيني أنا وأختي كنت نقسم البيت أنا وأختي، هذيك بيتنا
1: مسجلة تبدا فيها
0: المسجلة في الوسط وكالضوء عرفتوك في البافويت هذاك. وساعات ما يجيهاش النوم خاطر أنا نخدم في الراديو حسيل وعذبتها معايا. لكن كنت من الناس هذوما اللي النجم نسمع ناس الدين بن مختار الله يرحمه في كاسيت ونحط مسرحيات نسمعهم في كاسيت ونسمع الغاديو. هذه الكل أنا تعديته. كنت مرة أخرى نشوف اللي هذه حاجة مهمة، حاجة تنجم تأثر في ريجيون، تكون ما عندكش طرق متعددة باش أنت تعبر على ذاتك. تلقى ناس عندها طريقة في الخطابة، عندها أفكار معينة تجيك حتى لبيتك أنت في قيروانك الصغيرة في بيتك الصغيرة وتطرح عليك أفكار وتكلمك. فبالنسبة لي كان سحر،
1: عالم
0: كان سحر. كنت نحب طبعا، كنت نتمنى وعملت شوية في الليسي مش بتركيز كبير.
1: كنت مغرومة في الوقت هذاك ما تسمع في الإذاعة؟
0: في الإذاعة كنت نسمع برشا اختصاصي، كنت نسمع برشا فاطمة عادل، كنت نسمع كل الأصوات
1: اختصاصي
0: برانسيبالمون الحقيقة. على خاطر لي بروغرام دو نوي فيهم برشا موسيقى زيد دونك في القرايه يعاونوا للتركيز بالنسبه لي. ومن بعد زيد حتى في شوسي كانت فما راديو اسمها انجوي قبل اللي توا ولات اسمها ليبرتاد، اما قبل كان اسمها انجوي. كنت زيد نمشي وجو مانتيريس، لكن انا كنت حشامه كونتريرمون اسكون بونس. ديما العباد يعتقدوا لي عندي ثقه مفرطه في نفسي، لكن بالعكس انا جست خاطر حشامه برشا نظهر لي عندي شويه هكا
1: شخصيه.
0: لا ما تقول لك فما حتى شكون يقول زينب اوتين هكا شويه ديما عامله غوندويت الوغ كي حشمه اكثر من كل شيء.
1: حشمه تكاموفلي فيها شويه
0: يلا
1: شويه
0: يلا وبره. مش مشكل ربي يهدينا الكل. فكنت نمشي نقعد ما نشاركش، جست نقعد نشوف. اي ما نشاركش
1: تشوفهم معناتها تتفرج كيفاش ينشطوا كيفاش يخدموا.
0: كنت نتفرج كيفاش ينشطوا وما نتجرأش اني نطلب لو ميكرو. ومن بعد وقت اللي عملت ماركتينغ في شوسي تعرفت على صديقاتي نجلة بالحاج سيما صافي نسلم عليهم برشا، ونجلة دخلت تخدم في الماركتينغ في إكسبريس اف ام سيما كيف كيف. وقالوا لي يا اخي انت ديما تحكي برشا ورانا كنا نتمقر عليك ونقولوا هاي الصحفيه جيت على خاطر انا نجي كما قلت لك كنت نخدم في الليل دونك ما كنتش نحضر معاهم كل الحصص الصباحيه، كنت نختار الحصص حسب جدول اوقاتي انا اللي يسمح لي نمشي نخدم. فكنت نجي نقعد من الاول ناخذ دي نوت ونمشي على روحي. فكانوا مسميني هما الاثنين الصحفيه هاكا تجي كيما كونفيرونس دو بريس وتمشي على روحها. سبحان الله نجلة تكلمني تقول لي اسمع راهو فما كاستينغ في اكسبريس اف ام اجي حط سي في، وهما الفكره الكل يحبوا نخدموا مع بعضنا خاطر احنا صحاب. ومشيت عديت كاستينج مع نجوى رحوي واللي نوجه لها تحيه كبيره برشا زاده وقالت لي تو نكلموك فانا كي خرجت قلت لها قلت لها اسمعي يا نجلة قالت لي تو نكلموك ظهر لي الامور ما مشيتش لكن نتفاجئ بتليفون بعد 48 ساعه لنجوى تعاود تكلمني تقول لي إيجا بعد ما عدت لي عن كاستينج دو فوا عملت لي كاستينج مع راغب ورغلي نتفكر بالكدي لانجيسون اللي عدي لي الكاستينج وقراتني برشا حاجات دي باراغراف بالعربية الفصحى بالانجليزية بالفرنسوية وبعد عطتني وقت باش نعمل اون انتروديكسيون تاع ايميسيون كانت الحقيقة
1: كبسة
0: باهية ونحبها برشا على خاطر زادة برشا ناس يرى فيها برشا صعب انا نقول هي من لي مونتور القلائل صحيح من القلائل في تونس اللي تنجم تقول عليه مونتور في الميديا يعلمك هو لكن ما يظهرش في الضوء
1: بالضبط
0: هو يدفعك باش تكون في الضوء لكن هو ما يقدمش
1: هو ديما راجم تاع اكسبريس الحقيقه معناتها العرصه الصحيحه كانت
0: طبعا
1: نجوى
0: تحيه رحوي. كبيره ليها وكل الحب وكل التقدير ليها ونحبها برشا برشا
1: محلاها نحبها برشا
0: وعندي برشا ريكونيسونس لها هي
1: دونك بديت غادي التجربه
0: وقت اللي تقبلت بديت برنامج تتفكر زهير كنا فرد فريق البرنامج كان اسمه سمحت
1: كونسول من حظك انه اكسبريس كان اذاعه اقتصاديه 100% بالاساس
0: وكان هذاك انا تو الاقدار الاقدار انهم كانوا يلوجوا زاد على دي بروفيل عاملين دي زيكول دو كوميرس ولا دي زيكول ايكونوميك
1: مغروم وفاهم ليكونومي وممتو يعرف يفهمها سيرتو مش سهله
0: بالضبط جات مكتوبه هكاك بالضبط دونك بديت برنامج اسمه سمحت كونسو من 11 حتى نص النهار في لوغ كروز نتاع الراديو لا محاله لكن الساعه زاد هذيك قعدت عندها اون افيكسيون كبيره عندي وبديت كيفاش نبسط لي نوسيون نتاع الكونسوماسيون نتاع الاستهلاك كيفاش نعطي دي بون بلون وبديت التجربه من غادي وسا سي جامي اريتي
1: ومن غادي بدا العشق الاساسي ومشيت ما عادش نحكيو على هواية ولينا نحكيو على الاحتراف
0: على خاطر في اكسبريس اف ام لقيت روحي قدام التيماتوم انا كي دخلت الاكسبريس كنت جزء من ديبارتمون ماركتينغ كان هكا ديل وجزء من الانتين كنت عندي البرنامج هذاك اون ديريكت على خاطر كي دخلت في الانتين كنت نحب جو ميكسبريم زاده في الكوتي بوبليسيتير دونك طلبت اني نكون دعم في الفريق نتاع الماركتينغ والحقيقه لقيت قبول وفي وقت ما قالوا لي زينب لازمك تعمل خيار
1: فو فيغ ان شوا
0: تحب تعمل لونتين او تحب تعمل ماركتينغ
1: خليني
0: نقول لك اللي خوفوني ياسر من لونتين قالوا لي هذا اضمن ماركتينغ اضمن حتى عائلتي خافت شوي فانا اخترت لونتين
1: لانه حبك للونتين معناتها موجود من قبل اما جات الفرصه باش ومن بعد لقيناك زاد ما نعرفش شنو هي اللي قبل الاشهار والا اللونتين
0: لا لونتين قبل
1: ومن بعد جات فرصه الاشهار
0: وش نحكي لك عليها كيفاش لونتين قبل ونتفكر فما شكون الحقيقه مش عمري ما ذكرت اسمه لكن قال لي صوتك مش متاع اشهار وتحسيت انا وقتها صغيره بالكل ما انا جافي 25 عام معناتها مازلت صغيره نتسمى هو مش صغيره برشا كوميم تتاثر
1: في الوقت هذاك تتاثر
0: ونجم نفهم حاجات معناتها توا بالغكول ما نكون له حتى شيء خايب معناتها لكن هذا ما منعنيش كي هو بالضبط قال لي وهذاك كان دافع قال لي صوتكم مش بتاع اشهار سالت كيفاش يتعاملوا الاشهارات وي فدلوني على بواد دو برودكسيون كبيره وقالوا لي راهو البواد دو برودكسيون هذيا ديما تحل دي كاستينغ فوا ما يقلقهمش معناتها انت تدخل تعمل كاستينغ فوا يحطوك في الكاستينغ فوا نتاعهم وكي يبدا فما بوبليسيتي يبعثوك زهير باش نحكي لك الحكايه كيما صارت بالملي دخلت عند لانجيسون هذايا صديقي العزيز نحبه برشا لتوا نخدموا مع بعضنا زاد من الوقت هذاك فقلت له راه نحب نعمل كاستينغ قال لي تفضل قعدت نستنى شويه دخلت عديت الكاستينغ انا خارجه قال لي بربي لحظه بدل لي النص عطاني من النص قريته من بعد عطاني النص الثاني فقريت النص الثاني قال لي بارك الله فيك هاوكا عندنا الكاستينغ تاوك يبدا عندنا معناتها نحتاجوا انه نبعثوا اون فوا فيمينين وياخذوا صوتك تيست
1: فوا وتيست معناتها كيفاش
0: تو نكلموك قاعده اول نهار في رمضان عندنا الحكايه هذه قبل يمكن اربع ايام من رمضان اول نهار في رمضان شقوا في الفطور ونسمع في صوتي في التلفزه صوتي في التلفزه كلمته قلت له يا اخي النص هذاك اللي انا قريته تعدى في التلفزه قال لي سامحني راني جيت باش نبعث لك ميساج ونقول لك راهو النص اللي فاليدي وراهو مشى من بالي ماك تعرف رمضان واخر ايام
1: وقال لي ليه تفاجات بصوتك
0: تفاجات بصوتي في التلفزه وقال لي ليه وراه انا سبوت واحد اخر نسجلوه غدوه ودايوغ كنت باش نكلمك وخليني نقول لك من الماركات اللي قعدنا نخدموا مع بعضنا هالسنين هذوما الكل شوف زاد القدر كنت خارج مش نسجل النص هذاك
1: اقدار بالحق
0: الحمد لله وي
1: طيب الوقت يجري سكت المونجيلا بلي كان نجم سكت المونجيلا حتى دري يجينا بربي خلي النجم نكمل الحوار لأنه الحوار طويل. أنا اليوم قدامي منشطة ممثلة شكون بينك وبين روحك؟
0: أنا كل من حب
1: أو هذا لا ينفي هذا.
0: أنا كل من حب وكل إنسان يسمع فينا توا لازم يكون كل ما يحب. ما فما حتى شيء خلينا ندخلوا في إطار ونقعدوا فيه ونكونوا فيه هو فقط. الحاجز الوحيد اللي نجم يكون عند إنسان هو الفكرة اللي في مخه. تحب تعمل حاجة أسعى أنك تعملها وأخذ منها على كل. أنا هذا إيماني الراسخ ومش إيمان كهو قاعدة نعمل فيه. معناتها اللي يقولكم عكس هذا قلهم فلانة عملت.
1: ما أنت توعطيتنا كل شيء تقريبا ما عدا كيفاش بديت التمثيل. ويظهر خلط خلوط التمثيل معناتها بعد التنشيط والإشهار
0: خلط من بعد برش
1: أي خطر أنا تفاجأت كريتك في مسلسل ديجا وأبدعت
0: ربي فضلك عايش ستيل دي بتي باساج معناتها
1: هو العبد كي تعرفه تعرفه مثل مليح ولا ولا صحيح. هو بيدو معناتها
0: صحيح خطر تعرفه في الدنيا
1: دونك ولا معناتها اسكو تقمص شخصية أخرى ولا هو بيدو عطاو دور يشبهله دونك ماهوش يمثل هو بيدو ماهوش نجاح فأنا ريتك في دور متاع المعلمة وتفاجأت الحقيقة قلت زعما هذيك زينب اللي خدمت معي في
0: الكسبريس
1: جيني والله قعدت نستنى الجينيريك خاطر الوجه هي الصوت أي. هي ولكن الشخصية مش هي
0: الحمد لله
1: فقعدت شفت في الجينيريك مكتوب زينب قلت هي
0: الحمد لله
1: دونك بالحق معناتك فاش بديت
0: حكيت تمثيل حكيت جيت بقرار انه جيت ما لازمنيش نقعد محصورة في حاجة كهو من الحاجات اللي انا نحبهم الكل الحقيقة جيت بعد سفرة ومرضى وسافرت البقعة وفي البقعة هذيك صار لي أماليز متاع صحة كبير شوية وفقدت بعده شوية وزن وقعدت شوية في الدار ومشاكل متاع خدمة وحسيلوا برشا حاجات فرد وقت اللي خليني نتعدى بوقت صعيب على الأخر معناتها خليني أقول لكم اللي بعض الأشهر قعدت في الدار كومبليتمون ومن الأشهر هذوك قعدت أسابيع في فرشي كومبليتمون وفي الوقت هذاك قررت أني نعمل كل حاجة نحبها دونك شو مشيت عملت زهير مثلا نحب نزيد الموسيقى في الموسيقى أنا نحب أنا انسترومون أكثر شوية من الأخرين يسامحوني لزانسترومون الكل نحب البيانو أكثر من لزانسترومون الأخرين مشيت خذيت عن بيانو دغوا وبديت نتعلم به هكا في الدار وقلت شنو الحاجة الأخرى اللي نحلم بها حياتي الكل وعمري ما جربت نعملها هي التمثيل مشيت أول حاجة عملتها قيادة في التياترو إسباسي توفيق جبالي باش نتبع لا فورماسيون نتاع التياترو اللي تدوم 4 سنوات وبديت من غادي التكوين الكل
1: وبديت التجربة
0: بديت التكوين هذيك تعلمت مع المكونين الكل موجودين في المسرح أو في التياترو وأنا مدينة ليهم على رسم سي توفيق بتبع على خاطر واحد من المكونين اللي كان معانا وذي اللي نقدروا ياسر في توفيق اللي ما يكبرش على الصغار ديما صغير مع الصغار زيادة مكون مع الصغار معناتها احنا هم بروميير اني ويعطينا ساعة باغ كان زين يكون معانا وهذا بالنسبة لي كان حظ كبير ياسر
1: ايه؟
0: مكونين الاخرين زاد الكل بنفس
1: الأهمية والمحبة
0: الحمد لله طبعا الحمد لله معناتها انك تخدم مع اسامي كيما سي توفيق كيما مع نوف العزارة كيما مع وليد عيادي كيما مع هيك الرحالي كيما مع امال كيما من بعد في نفس الوقت كنت نحب نقول علي نربح الوقت اللي ضيعته بين قوسين دونك مشيت في نفس الوقت نتعلم مع غازي زغباني في نفس الوقت نتعلم مع وفي الطبوبي في نفس الوقت نلقى ماستر كلاس مع عاصم الدهيمي نمشي فلقيت روحي نحاول نتعلم
1: غرام خبي وخرجته وإلا
0: لا مش غرام خبي أنا نأكد لك اللي فما بارشا ناس وخاصة بارشا صغار ندعو الأولياء اللي يسمعوا فينا كان عندهم صغيرات في بارشا دي ريجيون في تونس يتمنى ويكون عندهم فرصة ويعملوا مسرح نتمنى أن المسرح يتقرب بطريقة أوبليغاتوار في المدارس الكل وفي المعاهد الكل مش الناس كل باش تولي ممثلين لكن اللي يخليك تكتشف نفسك تكتشف روحك تتصالح مع روحك تتصالح مع الآخرين وبطريقة سريعة جدا فأنا نتمنى على خاطر المسرح حاجة مهمة ومهمة جدا مش كان لتكوين الممثلين لكن التكوين الإنسان زاد فأي
1: حتى لثقافة الأجيال
0: حتى لثقافة الفرجة ثقافة الاسباس ثقافة الآخر ثقافة طبعاً
1: التسامح
0: طبعاً ثقافة
1: فما برشا ثقافات ينجم يبثها المسرح
0: طبعاً مش من عدم رأو اسمه أبو الفنون مش من عدم
1: خليني ساعة نبارك لك على الجائزة
0: أنت
1: جائزة أفضل ممثلة في مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي عن فيلم Looking for عايدة
0: يس
1: كأن لم تكن للمخرجة سارة العبيدي أفضل ممثلة يظهر لي أقوى حاجة نجم تاخذها كم معناتها كجائزة وخاصة في مهرجان كبير كما مهرجان دار البيضاء للعربي للفيلم العربي.
0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله. هو جائزة بالنسبة لي فما برشا ناس يقول لك الجوائز مش مهمة. أنا بالنسبة لي مهمة
1: طبعا.
0: مهمة على خاطر جيت كاعتراف للباركور الكل اللي صار، للقاء السعيد اللي صار لي مع المخرجة سارة العبيدي، خاطر أنا ما نعرفش سارة، ما كانتش تعرفني قبل الفيلم. شفت الكاستينج مرة أخرى طالبين فيه شكون تحكي باللغة الفرنسية، وطالبين فيه ممثلة ومش مهم هاوية أو محترفة
1: وي.
0: وكاستينج دام مدة طويلة حسب ما فهمت بعض من سارة العبيدي، وكان الحقيقة لقاء سعيد على خاطر سارة العبيدي مخرجة أول حاجة عندها حساسية خاصة، ومخرجة بيداغوج معناتها أنا معاها تعلمت نقرأ سيناريو سينمائي، تعلمت نحضر، تعلمت نقرأ دور، عملنا دي ريبيتيشنز وهير لمدة 3 شهور، تعلمت جونتام ان فيلم ان بلاتو، تعلمت نمشي حاضرة ان سيت دو تورناج. فكان بالحق عندي حظ كبير برشا، حتى لو كان فما مثلا حاجات هي في الشخصية كانت تتراهم بطريقة معينة وأنا ما زلت ما اكتسبتهمش، كانت توفر لي الإمكانية أني نكتسبهم، مثلا أني نتدرب مع سندس بالحسن على حاجات اللي هي برشا ناس يعرفوها كممثلة، لكن هي سين نونسوز إكسبسيونيل معناتها حد معلم كبير برشا، تساميتخ كبير برشا سندس بالحسن واللي نسلم عليها ونحييها برشا. فكانت تعطيك الأدوات الكل باش تنجم توصل تعمل حاجة. فأنه يجي اعتراف من عند هالمهرجان هذي، قول أنت فباش ناس قولي شي خديت كان خديت أوسكار إن شاء الله يوما ما، لكن why not للناس الكل ونتمنى.
1: هذا بيدو ما كنتش تحلم بيه
0: طبعا طبعا طبعا.
1: مهرجان
0: طبعا.
1: مهم جدا،
0: مهم
1: لجنة
0: جدا،
1: أجنبية،
0: لجنة أجنبية ولجنة مهمة.
1: يمكن كجوة تويسة تنقولوا بلك شي ماشي تحويجة، ولكن غادي يظهر لي ما نتطورش.
0: لا مجال
1: لا مجال لا بالدرم ولا بالدينا.
0: قل لك حاجة، لجنة مهمة جدا ولجنة وقورة جدا، ومهرجان قاعد يخدم على السمعة متاعو وقاعد يكبر عام بعد عام. وبرشا كما قلت لك يقول لي اخي هو شنو المهرجان، نقول لهم راهو اللجنة هذية شاهدت العديد من الأفلام الطويلة وأفلام بالحق عندها قيمة كبيرة وممثلات بالحق قدموا أدوار مهمة، ويجي هالتميز هذية باش يقولوا لي. معناتها جاني محمد فراج قبل بالضبط الجائزة وهو في لجنة التحكيم وأشاد بالأداء. أنا من احترامي للسيد هذا وقدراته التمثيلية وإني نعرفه لخوف لطمع باش يجي يقول لي الكلام هذي، لا عندي نعمل له حاجة ولا هو باش يقدم لي حاجة، لخوف لطمع
1: لا باش تضيف له لا باش يضيف له.
0: أشاد بالأداء وقديش مسوا الأداء وقديش مسوا التنوع في الأداء رغم أنه الدور شبه صامت تتكلمش برشا الشخصية هذي، فأنه يجيك شهادة طبعا يولي دور أصعب برشا. أنه تجيك الإشادة هذية نفرح بيرسونيلمون، نفرح اللينا، نفرح أن يمكن توا العبيد معاش يبدأ عندهم أمل قام، يا أخي شنو تحب تعمل بالضبط، يا أخي تعرف تمثل، يا أخي على الأقل يعرفوا أني جو برون الأمور بجدية كبيرة، وأني وقت اللي جو مونجاج 100%، ووقت اللي جو مونجاج 100% راني باش نحاول نعطي في الخدمة حقها 1000%، على الاقل الفكره هذه تولي راسخ في اذهان الناس اللي هما في السينما.
1: ومحلاها زاد جات لو 25 جويي الجائزه حسب ما نتذكر.
0: والله اجا نقول
1: انا استاتيو
0: عيد الجمهوريه، عيد الجمهوريه احتفالات بالجمله. قلت لك الجملتين ذوكم دوب ما روحت انا بدي مش مصدقه نكتب
1: تدخلوا في الرسمي توا بين التنشيط والتمثيل. زينب المالكي لو كان يقول لك كاظم الساهر اني خيرته كيف اختاري،
0: ما بين التمثيل
1: والتنشيط الإذاعي، إيش تختار زينب المالكي؟
0: أختار نفسي أنها تعمل اللي تحب
1: أقرب لك
0: بنفس الدرجة على خاطرهم زوز أنا
1: بالحق
0: على الأخر
1: بأكثر عفوية في التنشيط ولا في التمثيل؟ الحقيقة
0: في التمثيل ما فماش عفوية، أنت تمنح نفسك للشخصية مش عفوية، كل شيء محسوب.
1: عفوية في
0: عفوية
1: زينب الحقيقية هي المنشطة.
0: زينب الإنسانة طبعاً الآخرين شخصيات تكتشفوهم على رويحهم، ما همش زينب، هما الشخصيات تتعاطفوا معاهم تحبوهم تكرهوهم، هذيك مسألتكم.
1: قديش تستعمل زينب الممثلة في حياتك؟
0: بالكل
1: العادية.
0: ليه وليت جست إنه نتكلم أقل من قبل. عملت برشا. ليه وليت مع تقبل كنت نتكلم أكثر برشا ونكون معتها نتحمس برشا كي نبدأ ندافع على حاجة، توا وليت أكثر عقلانية على خاطر زاد الناس ولا أقل قبول. للأفكار.
1: اليوم التمثيل بالنسبة ليك هواية تجربة وما زلت تحب تغوص فيها احتراف؟
0: محترفة لي أنا منيش قارية لا في المعهد الأعلى للفنون المسرحية، نعرف مش بالضرورة، لكن ماهيش المهنة متاعي اللي أنا نعيش منها.
1: أوكي، ولكن مش بالضرورة قارية في المدرسة.
0: طبعا هو الاحتراف بالمعنى الأكاديمي لي، لكن أني مش نواصل التكوين، نعم أني نتمنى أنه تتواصل التجارب. يا رب يكون عندي حظ، على خاطر نعاود نقول الصناعة في تونس ماهيش حاجة سهلة. هي الصناعة في العالم ماهيش سهلة، وفي تونس أكثر صعيبة، على خاطر المواهب متعددة جدا والإمكانيات الإنتاجية قليلة. دونك نتمنى يكون عندي فرصة وحظ أني نواصل. ما عندي حتى سلاح ألا أنه نوري لي أنا نحب الخدمة هذية، نحب نتقنها، نحب نزيد نطور فيها مهاراتي أكثر. وحتى ليزاباريسيون اللي تعملوا راو في التلفزة جاءوا بعد الفيلم. الفيلم تصور عنده 3 سنين ونص. وبرشا ناس قالوا لي شبيك ما استنيتش الفيلم، قلت لهم لا، انا نحب نزيد نتعلم، ونحب نزيد نتعلم المخرجين اللي باش نخدم معاهم حتى على دقيق. وفعلا تعلمت زهير، معناتها راهو عندنا مخرجين
1: بيان سور
0: خارقين العاده ويعلموا، وفما مخرجين من الذكاء والخبره انهم يعملوا لك ديريكسيون حتى لو كان انت باش تتعدى قدام الكاميرا، حتى لو كان هي اباريسيون، حتى لو كان الدور مش مهم. لكن يعطيوك الأهمية ذيك وقتها تبين ترى مخرج كبير بالحق. وأنا عندي الحظ اللي تعديت مع مخرجين مهمين حتى لو كان 30 ثانية أنا فرحانة به.
1: نصعبوها شوية، بمعنى زينب الملكي ما زالت في مرحلة تلمو تحب التمثيل، أي دور يجيها تقبله، وإلا دخلت إلى مرحلة فما أدوار ما نخدمهمش
0: حتى يجيوا الأدوار باش نختاروا يا زهير؟ ليه حتى يجيوا الأدوار؟ لكن أسمع، فما أنا نرى في طفرة في السينما وفي الأعمال الدرامية، نرى في أفكار جديدة، نرى في أفكار تشبه لي. خليني أقول لك مثلا، كريت نوبة وعبد الحميد بوشناق وريت المجموعة، وأنا نحبهم برشا المجموعة ذيك، ونهنيهم ونهنيهم على شجاعتهم ومحبتهم لبعضها، وربي يديمها وربي يديم نجاحهم. ريت حاجات يشبهولي، فقلت ايه هذوما ادواري شبهولي، نجم يقولوا حاجه.
1: ما كنتش غادي
0: نتمنى وتمنيت نكون في راجوش طبعا. عبد الحميد مخرج مهم جدا وذكي ويحب الممثلين نتاعو، ريت المحبه نتاع عبد الحميد للممثلين اللي يخدموا معاه واللي تحسهم كلهم صحابه، لكن هذاك حب قاعد يوزع على الممثلين زاده، تتمناه اي ممثله ويتمناه اي ممثل.
1: فما دور بعينه هكا تحلم به تقول ان شاء الله ما يوفش الكارير إلا ما نخدمه؟ دور أدوار. شخصية معينة وإلا دور مهنة معينة وإلا؟
0: وبرشا أدوار، وإن كل الأدوار الاجتماعية تتمسني برشا. نحب الأدوار اللي تخلي الناس تتسائل على أنفسها، الأدوار الاجتماعية بصفة عامة. ونحب زيت الأدوار التاريخية، أنت تعرف قديش نحب التاريخ، ونتمنى أنه شخصية تاريخية يكون عندي فرصة أني قدمها برشا شخصيات نسائية تونسية، اللي نتمنى العبيد تراو قديش كانوا خارقين للعادة، أنهم ولادهم وبناتهم يعرفوا للبلاد ذي حملت أميرة حقيقية اسمها عزيزة عثمانة، أنهم يراوا أن البلاد ذي حملت فارسة حقيقية اسمها الكاهنة البربرية، أن البلاد هذي حملت أم العباسيين أروى القيروانية، أنهم يراوا البلاد هذي حملت فاطمة الفهرية. هالشخصيات هذوما، السيدة المنوبية، الزيزية الهلالية، غيرهم غيرهم، توحيدة بالشيخ، معناتها إيجا تعد تغلط. الأفلام هذه والمسلسلات هذه مش أنا نقول قل عليه أول حد يخمم راهو، لا أنا متأكدة اللي آلاف الناس في الدومين ارتستيك كرياتيف يخموا في هالشخصيات هذه الكل
1: إمكانيات.
0: خليني نقول لك اللي لازم سياسة الدولة واستراتيجية نتاع الدولة. وقت اللي تحب تحكي على روحك تأرخ روحك، تخلي الشعوب الأخرى تحترم باركور متاعك والتاريخ متاعك يا أخي، حتى كان مش أفلام، حتى كان مش سيريات، ولينا نجم نعملوا دي ميني سيري، حتى دي دوكيمنتير، حتى مثلا، وحتى لو كان معناتها دراميا
1: صحيح خيطوا بتريزة وبدلوا في القصة،
0: ما غير ما نخيطوا ما غير تريزة، عندنا روايات خارقين للعادة. أنا ذكرت شخصيات نسائية على خاطر أنت قلت لي باش أنا نحلم من مثلهم، لكن الشخصيات في تونس ما أكثرهم وما أحلاهم، وقديش يوريوها البلاد هذية عمرها ما كانت بدأت من صفر، ديما بدأت بنساء ورجال بناو ورسخوا حاجات استفاد منهم العالم الكل.
1: مانيش نحب نكبرك في العمر، ولكن كان
0: كبرني مش
1: كان نحط الكاريير متاعك الكل من اللي بدا من البنوتة الصغيرة اللي تولدت في القروين وتجري وتجري وتتفرج في البرامج وكذا، وكبرت وتسمع في الإذاعة وقرات وعملت وخذت باك وتلعب تقرأ ماركتينج يهشوسي وكل شيء. بعد دخلت للتمثيل ودخلت للتنشيط وتزن شوية وتغني. هالبنية هذه لو كنا عملوا لها اليوم فيلم باسمها ولا مسلسل شو تسميه؟
0: تسميه هذي
1: تسميه شنو عنوان الفيلم؟ شو يكون عنوان الفيلم؟
0: ما زلت تحلم.
1: وشكون تختار يلعب دور البطولة؟
0: ما زلت تحلم ونعملوا كاستينج الممثلة مش معروفة.
1: والله
0: والله باش تواصل هي الحلم متاحها وتحلم على روحها. ليه عاد نبدا
1: جزء منه الاخراني كان
0: بالبال
1: بنيه صغيره يزك تجيب
0: كان هو الحقيقه ما واحد يفدك يقول حاجات هذوما لكن ان شاء الله يا ربي العبد يكمل يعمل ان كارير انسبيرونت ان شاء الله يولي مهم لدرجه انه يارخو مسيره. بالنسبه لي انا توا ما زلت ما عملت حتى شيء في حتى شيء نحب لي جونغ الكل معناتها انا من جينيراسيون ايتيا حتى من
1: عندي ماكينه نتاع خيال علمي
0: يلا
1: في البرنامج نكملوا بها عاده الوقت يجري. الماكينه هذه تسمح لك الان باش تلقى انت شكانوا يتربجوا بيك صغرونا
0: برشا حاجات
1: زينوبة كان الماكينه هذه توا تجيب زينو قدامنا ولا زينوبة صغرونا اللي كانت تكعبر وتقعد انت وياها فصفص تقولها تعتذر لها في أشياء ما في أحلام كسرتها وإلا بالعكس تقولها راني حققت لك كل أحكي معها
0: نقولها
1: بالصدفة هاي قدامك زينو
0: نقولها
1: بنت القروان اللي كانت تحلم
0: نقولها صحيتك برشا نقولها اللي باللي عرضوك حاجات صعيبة عمرك ما سلمت باللي خفت كان عندك الشجاعة لتجاوز المخاوف نقولها صحيت اللي عملت اللي عليك وأكثر من اللي عليك صحيت في كل مرة قالوا لك ليه ما تنجمش أنت أثبت اللي أنت تنجم صحيت اللي تحاول ديما تكون نسخة أفضل من روحك صحيت اللي ما تغزرش للي في اليد غيرك صحيت اللي ما تطمعش عند الناس صحيت اللي كل مرة تحب حاجة تسعى لها بخدمة وبمحبة وبحقيقة وصحيتك اللي ما خسرتش روحك في وسط هالعالم الغريب اللي حاولت تستحفظ على روحك قد ما تنجم فتهنى صحيتك برافو عليك وما بش يصير لك حتى شيء ما بش يصير لك كان الخير ما تخافش
1: إن شاء الله بإذن الله. غمرتك الأفكار الخبيثة متاع هما زوز أفكار خبيثة تنجم تكون موجودة الفكرة الأولى بريتو أنا من القروان إيش بش يوصلني وإيش بش يطلعني وإيش بش يعرفني وما عنديش واسطة وكتيف وحاجة أخرى أني أنا بنية مشني راجل دونك طفلة ومن القروين وين عندك توصل في الختيمة وفي الأخر هاك في دار وعند راجل غمرتك هذه الأفكار الخبيثة في صغرك في فترة خلينا نقول الشباب ولا المراهقة ولا تعديتها في الساعة
0: ميجي نقول لك أول حاجة ما تنجمش ما تراهيش الأفكار هذه لخطرة معبية المجتمع وحتى التوى للأسف
1: هو المجتمع يقول هيلك
0: المجتمع يقول لك للولد وللطفلة
1: وين عندك توصل
0: للولد وللطفلة للبنات أكثر شوية يمكن الولاد يقولوا يعملوا في المغالات البنات وهنا كيف كيف وكثرت ليه ليه ما كي تبدأ مرأة تحسها وكي تبدأ طفلة تحسها لكن أنا أول حاجة عندي الحظ أنه كان عندي موديل قوي موديل متاع الوالدة متاعي موديل ملهم أنها كانت زادة هي قرأت على روحها أنها خدمت أنها على فيد زيتود في تونس زادة أنها أثبتت جدارتها في أي حاجة هي تعملها أنها حاولت ديما تكون داعمة لينا ما كانتش مثلا من نوع الأمهات يقول لك ليه قرأ بحذية وما تمشيش بعيد وما تعملش بالعكس أي شوى كنا نحب نعملوه كانت تقول لنا أليزي دونك زادة كان عندي الحظ أنه عندي موديل باهي وموديل ما يكرسش الأفكار هذيك ويعطيها إنهم بلوغ مش حقيقية والحاجة الأخرى زيدة الحقيقة زهير أنا كنت ممنة ما هيش سهلة هي الحياة أنت تعرف أما أنا من الشكاء
1: أنا نسعى ومن بعد
0: أنا من الشكاء أنا ما نحبش الشكوى من الحاجات زيدة اللي تعلمتها من عند أمي لدينيتي كل حاجة أحلى بالدينيتي كي تبدا تشكي ياسر ياسر ياسر العباد تقلق منك
1: صحيح تعيش في ليزون نيجاتيف برشا تولي في دوامة والعباد
0: ما والعباد ما عادش يراوك بالحق ولي يراوك كان الشكوى فانا الحمد لله عشت برشا خيبات لكن الحمد لله زاد
1: تجاوزتهم
0: نتعلم قاعده وما زلت نتعلم وان شاء الله نزيد نتوافق اكثر اني عمري ما ننسى نغزر في الريتروفيزور ونقول ما تنساش الخطوات اللي عملتهم وقديش مهمين وقديش تعبنا عليهم
1: قدرت أنك تحول الوجيعة في الأخر إلى
0: وجيعة سيد الحمد لله أما
1: مش وجيعه يعني أما... نجم يتعدى بهم راهي مش وجيعه معناتها بال... من... بمعنى الكلمه ولكن وجيعه في الاحساس.
0: لا طبعا فما تحديات
1: في تحديات فما فما
0: طبعا فما شك فما حزن فما فشل فما فما ناس تحاول تقلل من الحلم نتاعك تقلل من الامكانيه نتاعك تقلل من وين انت تنجم توصل تقلل من من امكانياتك لكن انت لازم
1: تستعمل ماكينه الخيال العلمي والسيونس فيكسيون باش نعطيك الامكانيه انك تعمل تليفون واحد
0: هي.
1: لشخص متوفي شكون واش تقول له؟
0: هما والله اشخاص يمكن نخمم في واحدة من جدتي ماذا بي راني كلمتهم الاثنين لا محال نعمل كول ونلمهم الاثنين في فيزيو عايشة وسالمة خاطر أنا نعتقد اللي عندي جزء من عايشة وجزء من سالمة سالمة المرأة الريفية البسيطة الكريمة الباهية المحبة للصغار الكل اللي باب دارها محلول للناس الكل وعايشة اللي دارها محلولة للناس الكل القوية الذكية اللي تعلمت تكتب وتقرأ عمرها 80 سنة واللي ما سلمتش كي قالوا لها شبيك توا باش تقوم تقرأ اللي كملت تقرات واللي كانت حاضنة لينا جميعا نحب نقول لهم الاثنين راني تمنيت تكونوا معانا اليوم
1: وتمنيت معايا
0: وتمنيت تراو قديش أنا نشبه لكم الاثنين فرد وقت وقديش ديما يحبوا يفرقوا بين المدينة والريف بين المدن بين اللهجات نقول لهم أنا أحسن خدعة أنا أحسن خدعة خاطر أنا فيا الاثنين والزوز متصالحين وباهين ومحبوبين ومحببين والزوز يتحبوا فما تخلي حتى حد يقول لك على خاطرك جاي من البقعة الفلانية والفلانية أنت تتحب أقل ولا تميغيت أقل انت تستحق احسن ما فما وخليك ديما محبب تا ربي حبب في قلبك ان شاء الله
1: في بيك الوقت وفين
0: ديما في
1: وقت
0: ساعه
1: جري في ساعه وقت اللي مازال برشا ما تحكيه ان شاء الله ترجع بحضرنا في اكثر من مناسبه كان فما سؤال تمنيته وقلت ان شاء الله الجيس يطرح لي هذا السؤال ما تطرحش حتى لتوا
0: وقتاش نعملوا برنامج مره اخرى مع بعضنا خاطر احنا عملنا ديجا برنامج مره مع بعضنا
1: والله يشرفني بالعكس
0: يشرفني وانا اكثر وانا اكثر
1: برشا برشا برشا بالحق ان شاء الله برشا توفيق
0: وليك زاد نحبك برشا
1: انت مثال نجاح وقصه نجاح حقيقيه
0: الحمد لله
1: شوف زميلي أشرف باش يقدم الأخبار بعث لي قال لي أقرش بعث لك متعة حصة اليوم حاجة تعمل الكيف زين بكلامها تريزا متعة
0: لله.
1: متعة مانيش مقدم موجز العشرة بطلت كملوا انتم معتها
0: يا أشرف أشرف
1: والله أنا... نقرأ فيه بخبعت لي
0: يا أشرف ربي فضلك بالحق
1: لا هي متعة زين متعة في الدنيا
0: الحمد
1: كصديقة
0: لله.
1: ومتعة كمبزعة لكم يا شباب عندك كلمة الختام زينب
0: أول حاجة بالحق فرحانة زهير اللي عودنا تقبلنا بالحق عنا سنين ما تقبلناش وأنا نحمل لك كل المحبة وكل التقدير خاطر أنا زادك بديت الغاديو بديت في استوديو في زهير الجيس وزهير بالخبرة متاعو كان كريم كان سامبل كان فما نعمل احتضان وأنا عمري ما ننسى راهو على خاطر أنا ما كانش عندي خبرة بالكل لكن كنت من الكرم أنه كان فما نوع من التشجيع ويلا وأصدم هاني معاك كيف ما أن غون فريغ هكا
1: صحيت صحيت وحلم تكره
0: تحطك هاوي وكان ما ننسيش ميرسي بور سا يمكن جيت أوكازيون باش نقول لك شكرا على هذا وفرحانة وذاك علاش كي قلت لي إيجا وإيجا لسوسة ما خممتش حتى دقيقة نجيك على راسي وعيني وميرسي على الاخر على الاستضافه هذه وجوهره سين تري بيل راديو وعندي برشا صحابي في الساحل الكل سي لو راديو بريفيري واللي يسمعوها ديما نحب نسلم عليهم الكل الكل الكل الكل ونشكرهم الكل على الدعم ونشكرهم ديما على فما برشا ناس يسمعوا ويقولوا لي قداش نحسوك جزء من العائله نحب نقول لكم لذي اكثر حاجه تفرحني كي نسمعها اللي العبيد كي يسمعوني يقولوا لي نحسوك جارتنا وبنت خالتنا وبنت عمتنا وحبيبتنا وصحبتنا فيا ربي نكون ديما هكا قريبت لكم وان شاء الله يا ربي ديما تكونوا انتم فرحانين وبربي اي صغير في دويركم بنية ولا وليد قولوا له راهو فما برشا خير راهو في برشا حاجات خايبه ساعات نقولها الصغار هذوما فاش قاعدين يراو كانت نجموا تطمنوا صغير في دويركم كانت نجموا تحفزوه كانت نجموا تشجعوه كانت نجموا تشجعوها وتقولوا لها تنجم توصل ما تبخلوش خموا في هذا برشا مرات وان شاء الله يا ربي تحقق كل أحلامك أنت زهير والناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا يحقوا كل حاجة يحبوا عليها.
1: أجمعين إن شاء الله. سيزون جاية وين؟ مركاتو فما تغيير ولا
0: والله
1: جاية الجورة ولا
0: المركاتو
1: الجورة يزموا يخطفوك على فكرة من الناس اللي تستحق أنهم يخطفوك.
0: عايشك يا صديقي.
1: وين السيزون الجاية؟
0: خلي مفاجأة. يلا ما نجمش أنا نعمل الإعلان قبل ما يصير الإعلان الرسمي، أما إن شاء الله تو يصير الإعلان وقت اللي يكون والله يكون سعيدة. أنت ما عندك حتى فكرة قديش نحب أوزر سوسة. عندي صحاب على الأخر، مناستير عندي صحاب على الأخر، المهدية عندي صحاب على الأخر،
1: أخريبة
0: للقيروان الجميلة طبعا. ليه بالحق والله العظيم هالبلاد هذه ديامونتا وراهو الناس الكل تحب الناس الكل. أنا شخصية ما فهمش بقعة مشيت لها في تونس ما لقيتش كرم وترحاب وطاولة تحط تونس فرحت بيك وفترتك وعشيتك ودورتك واستدعادك. راهو على قد ما نحبوا بعضنا البلاد هذه نقصها بارشا حب، يزيها من الكراهية ويزيها من الخوف. هذو مزوز حاجات ما عندهم من يوصلوا، ما عندهم شنو يبني، ما عندهم من يوصلوا وما عندهم شنو يبني. اللي باش يخلي البلاد هذه تقدم والناس تحقق أحلام وتعيش لباس وتتجاوز هالصعوبات الكل والشيء الكل كان أنه الناس تحب بعضها وتخدم مع بعضها. إن شاء الله ربي يحبب فينا خلقه.
1: وفما ستاتوي قاعد يدور دانيرمون بعد عنده مدة الحقيقة أنا نحبه برشا. يقول لك جينا للدنيا هذه من غير حتى شيء، تعاركنا على كل شيء وماشيين نتحاسبوا على كل شيء من بعد.
0: هذاك علاش ما لازمناش نتعارك.
1: نسيب عليكم حبوا بعضكم
0: والله
1: والله حتى شيء ما عنده معنى. أشرف عبد السلام تسويت أخبار العاشرة ليلا. زينب نسلم عليك، شكرا
0: بارك
1: الله فيك،
0: شكرا لك،
1: محلى حصة معك
0: عايشك.
1: وإن شاء الله مزيد من النجاح والتوفيق. سامي ذويري في الإخراج حلقة اليوم، شكرا لك. أنا باش نرتاح جمعتين راحة، نرجع لكم إن شاء الله 7 سبتمبر في خاطرة جديدة. من هنا الوقت نقول لكم أجمل تحياتي زوالجيس، إلى اللقاء.

0: Žauhara.
1: Summer Station.
2: Múž mal múža.
0: Badr Arabsat, Žauhara FM TV, Annelsat. عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة FM TV وساعة

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. ما نظم اليوم بمقر ولاية نابة الاجتماع واللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، وخصيصا لضبط الاستعدادات لموسم الأمطار وأريات التوقي من الأضرار التي قد تنجم عن هذه الفيضانات. وشدد الحاضرون بالمناسبة على ضرورة تكثيف الجهود لإتمام عملية جهر الأودية وتنظيفها من الأتربة والأعشاب التي تعطل سيران المياه، وإتمام التدخلات المبرمجة لتنظيف شبكة قنوات المياه المستعملة وشبكة قنوات مياه الأمطار. قرر اللجنة الجهوية العميد مراد المشري المدير الجهوي للحماية المدنية قدم تقريرا مفصلا حول أولويات التدخل من أجل التوقي من انعكاسات الأمطار المنتظرة في فصل الخريف، مبرزا أن اللجان الفنية خلصت في تقريرها إلى أن مختلف المصالح الجهوية بذلت جهودا كبيرة منذ بداية شهر جويلية الماضي بعد أن تدخلت في 95 نقطة يمكن أن تشكل تهديدا للمواطنين في حال تهاطل كميات كبيرة من الأمطار أو في حال الفيضانات. تولت ولية نابل هناء شوشاني رفقة رئيس المدير العام لشركة تونسية الكهرباء والغاز فيصل الطريفة اليوم تدشين محطة تحويل الكهرباء للجهد العالي بالمنطقة الصناعية حشاد بوعركوب بكلفة جملية بلغت 47 مليون دينار، ويندرج تركيز المحطة ضمن جهود تعزيز شبكة نقل الكهرباء ذات الجهد العالي وربطها بمحطات بوفيشا وجرومباليا وجبل الرصاص عبر خطوط هوائية، بما يدعم شبكة توزيع الكهرباء في الجهة والمنطقة الصناعية ويسهم في تحسين جودة الخدمات حسب البلاغ. ختاما، أظهرت لقطات نشرتها وسائل إعلام ليبية انفجارا ضخما هز مخزنا الأسلحة في مدينة مصراتة. وقع الانفجار في منطقة الغيران جنوب مدينة مصراتة نتج عنه تطاير القذائف والصواريخ من داخل مخزن السلاح. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net. Avec l'équipe sport sur Jawhar FM.
2: برعاية
3: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وتصفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اريدو، طور عالمك. جوهر سبور،
5: مساء النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهرة سبور. الرابطة رفضت طلب النجم الرياضي الساحلي والترجي الرياضي التونسي تأخير موعد مباراة الكلاسيكو من 4:30 متاع العشية إلى 6 متاع العشية، المقابلة اللي مبرمجة بعد غدوة لأسباب أمنية. دونك السلطات الأمنية هي اللي رفضت تأخير موعد انطلاق المقابلة، وبالتالي تقرر إنه الماتش يتلعب بعد غدوة انطلاقا من 4:30 متاع العشية في ملعب حمادي العقربي بيرات في إطار الجولة الافتتاحية من البطولة، رغم إنه زوج فرق سواء ليتوال وإلا ليسبيرونس طالبوا بتأخير موعد انطلاق المقابلة بسبب الحرارة المرتفعة وأيضا خوفا على سلامة اللاعبين. نذكر قبل الكلاسيكو يغيب على الليتوال ريان عنين وسليم الشعباني بسبب تواجدهم على المنتخب الوطني لأقل من 21 سنة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط، المنتدبين الجدد مؤهلين باستثناء محمد سانجاري بسبب الإصابة. ومن جانب الترجي الرياضي التونسي تقريبا الإفكتيف موجود على ذمة ريغا كان في انتظار القرار النهائي بخصوص مشاركة يوسف البليلي في منذ الجولة الافتتاحية وإلا لا، وأيضا مدى جاهزية روبيرو للمقابلة. بعدين حكينا على البطولة، غدوة ترجع الشامبيوناب أول جورني، الماتشوات الكل انطلاقا من 4:30 متاع العشية. الدفعة الأولى فيها أربع مقابلات غدوة، الملعب التونسي في استاد الهادي النيفر يواجه نادي الرياضي الصفاقسي، مقابلة زفرة باديس بن صالح، في الفار حكم من سلوفينيا اللي هو أزمير ساغروفيتش، أما الحمام سوسة يلعب في استاد بالي الأحوار ضد الاتحاد الرياضي المونستيري، مقابلة زفرة حسام بن ساسي، في الفار باش يكون الكسندر ماكوفيتش من سلوفينيا. كيف كيف تقدم ساقية الدير تلعب في استاد طيب لميري ضد شبيبه العمران، مقابله زفرة حسن النيري، في الفار حمزه جعيد، اتحاد رياضي بن قردان يلعب ضد نادي حمام لانف، مقابله زفرة سيف الورتاني، في الفار باش يكون خالد قويتر. بعد غدوة الأحد المقابلة الكل انطلاقا من الأربع ونص متاع العشية، الأنظار الكل بتتجه إلى القمة والكلاسيكو في ملعب حمادي العقربي بيرانسا. الترجي الرياضي التونسي النجم الرياضي الساحلي مقابلة زفر الحكم هيثم الترابلسي. في الفار باش يكون السلوفيني أزمير ساكروفيتش نفسه اللي باش يكون في مباراة البقلاوة والسي اس اس غدوة. دونك بعد غدوة باش يكون في الفار في الكلاسيكو. سي ا بي في ملعب 15 أكتوبر يستضيف مستقبل مرسى مقابلة زفر منتصر العربي. في الفار باش يكون أمير العيادي نجم المتلوي يستقبل النادي الافريقي مقابل زفارة امير لوسيف. في الفار باش يكون الكسندر ماتكوفيتش في الفار، وهذا نفسه الحكم اللي باش يكون غدوه في الفار في مباراه حمام سوسه والاتحاد الرياضي المونستيري. وفي ملعب مصفى الدوري في ميدون في جربه الترجي الجرجيسي يستقبل اولمبي البيجي مقابل زفارة امين الفقير. في الفار باش يكون هيثم جيرات. رسميا اللاعب السابق للنجم الرياضي الساحلي ماهر بالصغير صحح لفريق التعاون الليبي بعد نهاية تجربته مع ليتوال. نحكي على خليفة العمران انتدابات بالجملة في الفريق هذا. متوسط ميدان نيجيري اسمه إبراهيم عبدين عمره 19 سنة صحح عقد مدته 5 مواسم مع جي اس او. كيف كيف المهاجم حسني قزمير صحح عقد مدته 2 مواسم. لارير غوش ياسين الميزوني صحح عقد مدته 2 مواسم. المهاجم صفوان البجاوي قادم الترجي صحح عقد مدته 5 مواسم. أشرف المطوسي قادم من مجاز الباب كيف كيف كونترا بخمسة سنين. متوسط ميدان بوركيني اسمه علي كوناتي عمره 19 سنة صحح عقد مدته 5 سنين. مدافع المحوري محمد عزيز الغربي صحح عقد مدته 3 مواسم. الحارس وسيم القروي صحح عقد مدته 3 مواسم. والظهير الأيسر الياس المجري كيف كيف صحح عقد مدته 3 مواسم. نادي حمام لانف تعاقد مع المهاجم با عمر جوبي اللي هو جامبي عمره 27 سنة مدة العقد 2 مواسم حتى لجوان 2028. لعب قبل مع زاخو العراقي مولديت وهران وسيمبا التنزاني. نشير إلى ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتو الإيطالية 2026.
4: ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتو 2026 على جوهرة فنتي.
5: نحكيه على الألعاب المتوسطية تارانتو إيطاليا 2026. وزير الشباب والرياضة صادق المورالي عمل زيارة لمقر إقامة الوفد التونسي في القرية المتوسطية على متن الباخرة أرويا. بالنسبة لليوم الافتتاح متاع الدورة 20 من ألعاب البحر الأبيض المتوسط اللي باش تواصل حتى النهار 3 سبتمبر المقبل. تونس تشارك ب 176 رياضي ورياضية منهم 67 لاعبة 109 لاعبين يتوزعوا على 28 اختصاص رياضي. والوفد المشارك في ألعاب تارانتو هو ثاني أضخم وفد في تاريخ المشاركات التونسية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط بعد دورة تونس 2001 اللي شهدت مشاركة 309 رياضي ورياضية. نحكي على الكانوي كاياك في الألعاب المتوسطية وترشح للدور نصف النهائي في مختلف المسابقات. برافو لكل رياضيين تأهل الثنائي قصي العلاقي وفاروق الدالي في سباق الكاياك زوجي 500 متر للدور نصف النهائي اللي تلعب غدوة ضد جدافين من اليونان قبرص تركيا ومصر. خمسة زوجي شيكونوا في الدور نصف النهائي تأهلوا منهم للنهائي ثلاثة الأوائل. كيف كيف تأهل جدافة صبيحة بن عثمان للدور نصف النهائي في سباق الكاياك فردي 500 متر بعد ما كملت في المرتبة الثامنة. نصف النهائي غدوة انطلاقا من 8 متاع الصباح. فاروق الدالي ترشح للدور نصف النهائي بعد مشاركته في التصفية الثانية من سباق الكاياك فردي 1000 متر في مجموعة قبرص إيطاليا تركيا صربيا اليونان. النصف النهائي يتلعب غدوة. وترشح صلاح الدين مقنين للنصف النهائي بعد مشاركته في التصفية الثالثة من سباق الكاياك فردي 1000 متر في مجموعة الجزائر تركيا مصر كوسوفو وسلوفينيا. النصف النهائي يتلعب غدوة. دونك بالتوفيق لكل رياضيين. واصل مع الألعاب المتوسطية ونذكر أنه البارح كان أول فوز المنتخبنا الوطني التونسي في الكرة الطائرة في الألعاب المتوسطية كان على حساب منتخب الجزائر بنتيجة 3 أشواط مقابل 0. تفاصيلهم 25 مقابل 17 25 20 و 25 14. كاميلو بيلاتشي مدرب منتخبنا الوطني التونسي في الفولي قال الفوز على الجزائر يكتسي أهمية معنوية كبرى. غدوة المقابلة الثانية باش تكون ضد إيطاليا انطلاقا من 8 متاع الليل. ونذكر أنه تونس حاضرة بأربع رياضات جماعية في الألعاب المتوسطية كرة قدم كرة يد كرة طائرة كرة السلة تروا فو تروا مع 24 رياضة فردية مع رياضتي البادل والسباحة بالزعانف اللي لأول مرة بيش يكونوا حاضرين في الألعاب المتوسطية. الملاكمة ملكة بن مبروك ضمنت ميدالية قبل ما تخوض أي نزال في المسابقة متاع ألعاب البحر الأبيض المتوسط في وزن 75 كيلوغرام، بما أنها عافيت من خوض الدور ربع النهائي وتأهلت مباشرة للدور نصف النهائي. نحن حديثنا على الألعاب المتوسطية بالمبارزة بالسيف وأيضا تيكواندو، دونك غدوة برشا مواعيد كبرى وننتظر إن شاء الله غدوة تكون برشا ميداليات في يوم السبت. بطلنا العالمي والأولمبي خليل الجندوبي باش يلعب غدوة في وزن أقل من 68 كيلوغرام ضد السلوفيني مولج، كيف كيف المبارزة بالسيف غدوة بطلنا فارس الفرجاني يلعب سلاح السابر انطلاقا من 10:30 متاع الصباح، في ياسمين دغفوس كيف كيف في سلاح السابر تلعب غدوة 11:15 متاع الصباح، وأيضا عنا في التايكواندو محمد أمين الزغلامي شيماء التومي وعهود بنعم.
4: ألعاب البحر الأبيض المتوسط ترمتو 2026 على جوهرة فنتي.
5: نحكيه على الياس الصغيري لاعب المنتخب الوطني التونسي واللاعب السابق لإنتراخت فرانكفورت الألماني، رسميا يرجع إلى كولن بعقد مدته زوز مواسم حسب أعلنوا النادي الألماني بعد نهاية التجربة مع إنتراخت فرانكفورت. دونك الصغيري يرجع لكولن اللي كان لعب فيه من 2019 حتى لسنة 2023. عقوبات ثقيلة من الفيفا على المنتخب الأرجنتيني بعد الأحداث اللي شهدها نهائي مونديال 2026 بين إسبانيا والأرجنتين واللي فاز بتتويج المنتخب الإسباني. دونك لجنة الانضباط في الفيفا سلطت غرامة قدرها 321 ألف دولار على الاتحاد الأرجنتيني مع خوض زوز مقابلات على أرضه بحضور جماهيري ما يتجاوزش 50% مع تعليق جزء من العقوبة، إلى جانب تخصيص 100 ألف دولار من الغرامة لبرنامج لمكافحة التمييز. شملت العقوبة أيضا إيقاف باريديس 10 مقابلات وغرامة ب 90 ألف دولار، مولينا 7 مقابلات وغرامة مماثلة، فيما عقب المدى بالإيقاف لمقابلة واحدة وغرامة مالية ب 30 ألف دولار. وشملت العقوبات أيضا مساعد مدرب الأرجنتين روبرتو أيالا بالإيقاف 3 مقابلات وغرامة 30 ألف دولار، بينما أوقف لاعب إسبانيا جافي لمدة مقابلة واحدة مع غرامة مالية قدرها 30 ألف دولار. نتيجة جوهرة سبور قدم لكم أنيس الذويدي، نشرة راديو آخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام في لمن.

0: قسم جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي على جوهرة اف ام. موجة موجة
1: مرحبا يا وسهلا بالجميع. العشرة 18 دقيقة لموجة الجوهرة اف ام، بداية سهرة جديدة من جوهرة باي نايت. سهرة تبدأ معكم انتوا، تتواصل حتى الماضي ساعة، يعني ثلاثة ساعات نعديوها معكم في متابعة الآخر أخبار المهرجانات، أبرز سهرات الليلة، بالإضافة لآخر أخبار الفن والفنانين، جديد الأغاني الشرقية والغربية. فقراتنا الموسيقية تكون حاضرة كالعادة بمحتوى جديد، بين السمر نايت ميكس لفلاش باك اتصلتينا والسهرة العالمية. رفقوكم ونونسوكم انتم في الدار ولا في الطريق ولا في الخدمة، ربي مع الجميع، ان شاء الله نتقابلوا انتم في احسن حال. يسهر معكم الليلة مشكور جدا سي سامي الفيهري ومدراك في الاخراج التقني، معكم احمد حبيسي مقدم الميكرو. البداية كالعادة تكون بالموزيكا، البانو من عند ريكي إغليسياس، بنتي مين، يسأل ثامر حسني، روس رامازوتي، نالترا تي، قبلهم بالكل غنية حلوة برشا تسحقن وتسموها كلام عيني شيرين عبد الوهاب.

0: هذا سيمون حاجي تلغني اسمه عليم الله هنا تسمعوا فيها في جوهرة بنعيط على موجة الجوهرة
1: Actualité culturelle et artistique.
0: نحكيو على الدورة التاسعة من الاحتفالات الدولية مناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف بالقيروان اللي ما زالت متواصلة بدأت من نهار 15 متواصلة حتى نهار 25 أوت الحالي سهرة جديدة فعالية جديدة وأجواء متواصلة في القيروان حاول نعيشوها كما هي العين المكان مع زميلنا وصديقنا طارق الفوال طارق مرحبا
2: مرحبا أحمد تحية ليك تحية لكل مستمعي جوهرة FM في إطار تخطيطنا المتواصلة للمهرجان الاحتفالات الدولية بمناسبة ذكرى المولد النبوي في الشريف الليلة سبيسيال في ساحة سيدي الصحبي وين تم برمجة عرض لأول مرة في القيروان ولأول مرة رأوه زادة اللي هو الفرقة الموسيقية الصوفية التركية والتابعة لبلدية غونيا الكبرى يعني فما عرض باش يكون حلو عرض فرجوي عرض لأول مرة كما قلت لك تم برمجته ضمن مهرجان ربيع ضمن مهرجان الاحتفالات الدولية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف حتى الحضور اليوم العدد أكثر يعني العباد سمعت اللي فما العرض هذايا والحضور مميز برشا عباد جاي وحضروا كبار وصغار يحبوا يشوفوا العروض هذايا أكيد عرض من نوع هذايا ما ينجمش يتفلتوه ولا ما تنجمش تقعدوا ما تشاهدوش أكيد تو احنا نعملوا شوية مباشر بعد قليل على الصفحة الرسمية بتاع جوهرة فيم واللي يسمع فينا في الراديو ينجم يدخل ويشوف وياخذ فكرة حول العرض هذايا كيفاش تمت البرمجة العرض هذايا كيفاش تمت الدعوة ضيفنا اليوم من بين الضيوف اللي هو السيد مهدي معطلة المندوب والمدير الجهوي للشؤون الثقافية في القروان مرحبا بك سي مهدي سواري سبيسيال شوية ليلة بما أنه العرض لأول مرة تم برمجته في مهرجان هي ذكرى مولد نبوي الشريف
3: أكيد مرحبا بك مرحبا بكل مستمعي جوهرة فام عرض مختلف شوية أول مرة باش تبرمج في القروان هو العرض التركي الدراويش من تركيا دونك عرض مهم ان شاء الله وانا نشوفه في جمهور ديجا بدا يتوافد على الساحه لانه اسم العرض تقريبا سابق وناس مطلعه على القيمه الفنيه للعرض هذا
2: احنا استنسنا عروض صوفيه من تونس هذا عرض دولي كيفاش تمت البرمجه نتاعو كيفاش جاتكم الفكره باش تجيبوه خاصة انه نعرفوا برشا يحبوا الاجواء
3: هذه العرض الدولي هذايا مشكوره جدا وزاره الشؤون الثقافيه هو في إطار التعاون الدولي والتبادل الثقافي الدولي وبحرص من السيدة وزيرة الشؤون الثقافية اللي تؤمن بقيمة هذه التظاهرة في القيروان وخممنا باش تكون عنا عروض دولية دونك هذا العرض في إطار التبادل الثقافي الدولي
2: حتى يظهر فما تحضيرات ضوئية خاصة بنا اليوم
3: أكيد جدا كي يبدأوا بحضان ضياف احنا كل يوم بحضان ضياف من تونس ومن خارج تونس لكن كي يكون عنا حدث في قيمة الحدث هذايا العرض الفني هذايا فما تحضيرات خاصة وتشوف الأجواء جميلة جدا والساحة تقريبا معناها حاضرة باش تحتضن أحد أهم العروض في التظاهرة هذه
2: إجمالا حسينا أن المهرجان قاعد يمشي والعروض تكثر معارض تكثر في إطار أنه حتى ليلة المولد هكا ولا
3: أكيد جدا وقت اللي تتضافر الجهود الكل وزارة الشؤون الثقافية السلطة الجهوية على رأس السيد الوالي اللي قاعد يتبع معنا بصفة يومية تقريبا منذ بدينا التحضيرات والاستعدادات للتظاهرة هذه والاحتفالات بمناسبة المولد النبوي الشريف ما ينجم يكون التظاهرة كانت تطور
2: دونك كما سمعنا هذه الأجواء العرض هذه في القروان ما زال المهرجان متواصل أحمد وأكيد كما كنا نسمع زادة رأوا المهرجانات والعروض والمعارض قاعدة كل مرة وتكثر بانتظار الليلة الكبرى واللي هي نهار الاثنين العرض أيضا فما العرض الضوئي اللازير في المابينج على السمعة بتاع الجامعة الكبير باش تكون نهار الأحد في الليل نهار الاثنين في الليل مرتين يعني اللي ما نجمش يخلط نهار الأحد ينجم يجي نهار الاثنين دونك هذه فكرة حول العروض فكرة حول الأجواء بمهرجان المولد النبوي الشريف في القروان وأكيد إن شاء الله تقنيتنا ما زالت متواصلة على جوهرة فهم إن شاء الله غدوة بعد غدوة باش ننقل لكم جميع الأجواء وجميع الكواليس
0: إن شاء الله مشكور جدا طارق الفوار على كل المعطيات هذه وإن شاء الله بيان سور تعدى أجواء كما يلزم تكون بطبيعة تنظيم كما العادة بشكل طيب ومقبول. مشكور جدا طارق الفوال، ما زلنا مواصلين معكم ديما في جوهرة باي نايت على موجة الجوهرة أفهم.

اسمه في راديو جوهرة FM في جوهرة باي نايت. بدينا معكم العشرة وصاريتنا مازالت متواصلة حتى الماضي ساعة. مازالت المتابعات الأخبار الفنية والثقافية والفقرة الموسيقية برشا جديد زادا باش نسمو في سهرية الليلة. باش نسمو جديد سان ليفانت مع محمد عاصف وغيرهم من الغنيات. تبقاو معنا ديما في الاستماع شوية أخركم وعدكم مع موجز لحداش الأخبار مع أشرف عبد السلام. نرجو احنا نكملوا معكم سهريتنا في جوهرة باي نايت.

0: 29 100 والا 73 24 3000. جوهرة
1: سما ستيشن
0: موج مع الموجات.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. أعلن نادي ونو الخدمات الجامعية للجنوب عن انطلاق عملية لتقديم مطالب الحصول على السكن الجامعي بعنوان السنة الجامعية القادمة لفائدة الطلبة الجدد من الإناث والذكور من المتحصلين على شهادة البكالوريا 2026 إلى جانب الطالبات والطلبة المتحصلين على شهادة البكالوريا 2025 والراغبين في تجديد إقامتهم بالسكن الجامعي بداية من اليوم. وأوضح الديوان في بلاغ له أن تقديم المطالب يتم حصرياً عبر موقع الويب للديوان أو عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة كيور كود المضمن في البلاغ، وتمتد فترة تقديم المطالب بداية من يوم الجمعة وإلى غاية يوم الأربعاء 30 سبتمبر القادم. قال مدير الحماية بالإدارة العامة للغابات السحبي بالضياف إن إعادة تأهيل المساحات الغابية المحترقة يتطلب منح التربة فرصة للتجدد الطبيعي لمدة عام كامل على الأقل قبل المرور إلى مرحلة إعادة زراعة الأشجار والنباتات. المسؤول أوضح أن الإدارة العامة للغابات تحرص على تقييم الحنين للأضرار الناجمة عن الحرائق وإعداد برامج للتدخل تشمل ضبط المساحات المتضررة والأشغال المستوجبة وتحديد الميزانية اللازمة لإنجازها. كما قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تتطلع لإبرام اتفاق وواشنطن تسيطر بشكل كامل على الحدود وعلى مضيق هورمز، والإيرانيون يرغبون بشدة في إبرام اتفاق لكنهم ليسوا مستعدين للصفقة المناسبة حسب تعبيره. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net
2: اسمعوا جوهر باي نايت مع أحمد الحبيسي.

محرزين ومن عند ألفا برمضان غني نصلوا معها للحداش 21 دقيقة على موجة الجوهرة فهمت تسمعوا في جوهرة بين هاي تساريتنا مزيد متواصلة معكم حتى الماضي ساعة Let's go. Summer Night Mix نرجع لدي جي لوان في أرابيكا فرو هاوس عملته في البحرين اسمه البارت 2 من الميكس هذا مجموعة من الغنيات اللي اختارتهم هي غنيات حلوين يستحقوا أن نسموهم ونستمتعوا بهم ونرجو نواصلوا معكم سهريتنا في جوهرة باي نايت

0: في عربيك افرو هاوس لايف سيت كان كونتو في البحرين. ما زلنا مواصلين معاكم ديما في جوهره باي نايت على موجات الجوهره فهم. مرحبا وسهلا بالجميع.
1: اكتواليتي كولتوريل ارتستيك
0: فرانسلو. نحكيو فن ونحكيو ثقافة, نحكيو زاد على الاستعدادات لأيام قرطاج الموسيقية في دورة جديدة, دورة 2026 اللي باش تكون خلال شهر أكتوبر القادم. دورة باش تكون من 13 أكتوبر تحديدا, وصار اجتماع بوزارة الشؤون الثقافية استعدادا لانعقاد دورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية. الاجتماع حضروا مدير الدورة سيد منظر فلاح وكذلك مجموعة من الإطارات متاع الوزارة للنظر في مختلف مراحل الأعداد للموعد الموسيقي المتميز هذا. وزاد المنتظر من الموسيقيين سواء التوانسة وإلا الأجانب, و تم تقديم التصور الأول لعرضي الافتتاح والاختتام فيما يتصل من اختيارات فنية وإبداعية, بالإضافة لمتابعة عدد من جوانب التنظيمية المتعلقة بسير الظاهرة ومختلف مراحل الأعداد لها. وأكيد اجتماع أولي باش يكون بيان سور مشروع باجتماعات أخرى للأعداد للتظاهرة هذه. وبه أنه تم الاجتماع على بكري بالنسبة للدورة, نذكر هي دورة 11 تنطلق من 3 تتواصل حتى 10 أكتوبر 2026. إن شاء الله دورة ناجحة وتكون أفضل ديما من الدورات اللي قبلهم. باش نواصلوا معكم ديما مع أخبار الفن المرة هذه, باش نسمعوا جديد سان ليفانت وكذلك محمد عساف مسكر الغنية بعنوان, مش نسمع زيدا فلتا الغنية متاع رامي صبري. هي الغنية مهيش جديدة لكن الريميكس اللي عملوا جديد هو الجديد بالنسبة للفنان رامي صبري. نسمع نرجو نوصل معكم في جوهرة باي نايت.

Maskara hneyet Muhammad Asef وصان ليفانت سان ليفانت اللي شارك هيفا وهبي في آخر حفلاتها, وآخر حفلات هيفا وهبي كانت فيها برشة تلقائية وعفوية مع الجمهور, وكان واحد من الجمهور هدالها ساعة مرصة بالديامونت وهي سيرسان. مفاجأة بالنسبة لي, فرحة برشة بالهدية الثمينة والثمينة جدا من محب وواحد من الجمهور من السعودية. تسمعوا في راديو جوهرة فام في جوهرة بين عيطة والحداش 55 دقيقة على موجات الجوهرة فام. صاريتنا مازالت متواصلة معكم حتى الماضي ساعة. عن جد التحية لكل مستمعينا ومستمعاتنا من مكان ويسمع فينا. مازال معاكم سيسام الذويري في الإخراج, أحمد حبيسي من قدام الميكرو. موصلين مع الموزيكا لتوصلنا الموعد نشرة الأخيرة بالنسبة لليوم. الأخبار من إعداد وتقديم زميلنا أشرف عبد السلام. نرجو احنا كمل معاكم ساعتنا الثالثة من جوهرة. باي نايت.

0: الاستماع إلى جوهرة FM في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة FM. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم من هذا المعدل الإخباري، وبداية بالعناوين. النقابة التونسية لأطباء التجميل تؤكد اقتراب صدور كراسة الشروط المنظمة للقطاع. وفي ليبيا انفجار يتسبب في تطاير القذائف والصواريخ من داخل مخزن للسلاح. في تفاصيل أخبارنا، أعلنت النقابة التونسية لأطباء التجميل في بلاغ لها أمس عن صدور وشيك لكراسات الشروط الخاص بمراكز طب التجميل وتنظيم القطاع، واعتبرت أن كراسات الشروط تعد تقدما بارزا سيمكن من مكافحة الممارسات غير القانونية ويسد الفراغ التشريعي الذي أدى إلى الكثير من الفوضى. وتمكن كراسات الشروط حسب البلاغ من مزيد تأطير الممارسات وتحديد المتطلبات الضرورية لضمان سلامة المرضى وتمييز مهني الصحة المتكونين بوضوح والمرخص لهم عن المراكز التي تمارس خارج الإطار القانوني. النقابة بيّنت أن اعتراف السلطات بهذه الإشكالية يعتبر تقدما، وأكدت أنها ستواصل العمل مع السلطات المختصة من أجل ضمان تطبيق القرارات التي سيقع اتخاذها على أرض الواقع، وحتى يمارس طب التجميل داخل إطار آمن ومقنن يحترم المرضى. صدرت براءة رسمية جمهورية تونسية 6 قرارات لوزارة العدل تتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري بولاية القصرين والمهدية وجندوبة ومدنين وصفاقس وقابس، ويجرى ابتداء من غرة نوفمبر القادم بواسطة المسح العقاري إحصاء جميع العقارات غير المسجلة وغير المبنية الكائنة بعدد من المناطق التابعة لهذه الولايات، وذلك استنادا إلى الدستور والمرسوم عدد 3 لسنة 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري وجميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الفصل الثالث الجديد من هو. صدر أمس براءة رسمية الجمهورية التونسية في عدده الصادر القرار المشترك مؤرخ في 17 أوت الحالي، يتعلق بتنفيذ البرنامج الوطني لتجهيز المسابح العمومية المغطاة بمحطات شمسية جماعية لتسخين المياه بكلفة تقديرية تبلغ 8 مليون دينار فاصل 2 محمولة على صندوق الانتقال التقي. ويشمل البرنامج وفق القرار المشترك الصادر عن الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بصفة وقتية ووزير الداخلية ووزير الشباب والرياضة تجهيز 12 مسبحا مغطى بمحطات شمسية جماعية لتسخين المياه. في أبرز أخبارنا العالمية، أظهرت لقطات نشرتها وسائل إعلام ليبية انفجارا ضخما هز مخزنا للسلاح في مدينة مصراتة. وقع الانفجار في منطقة الغيران نتج عنه تطاير القذائف والصواريخ من داخل مخزن السلاح وفق ما نشرته صحيفة المرصد الليبية. أجرى وزير الخارجية العماني اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني، بحث خلاله أخيرا المستجدات الإقليمية واستئناف الحوار والمفاوضات، وبحث الوزيران سبل تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف الحوار والتفاوض وتطورات الملاحة في مضيق هرمز حسب ما أفادت وكالة الأنباء العمانية. ختاما، بدأ مجلس الأمن الدولي رسميا في مشاوراته لاختيار أمين عام جديد للأمين للأمم المتحدة خلفا لأنطونيو غوتيريس الذي تنتهي ولايته الثانية في نهاية العام الحالي، وتبدأ عملية الاختيار بإجراء اقتراعات استطلاعية غير رسمية بين أعضاء مجلس الأمن، وتستمر هذه الاقتراعات إلى غاية شهر أكتوبر القادم، حيث يبرز مرشح يحظى بتأييد الأغلبية دون أن يستخدم ضده حق النقد ولو لمرة واحدة من قبل أي عضو من الدول الخمس الدائمة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحبيسي.

اتش تي هذه رانية مرجي وبلايج غني نوصل معها نوصل 23 دقيقة تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في جوهرة باي نايت. فلاش باك بيست ميجا ميكس لأبرز أغنيات الهيب هوب والإن إم بي مع الدي جي الفرنسية جيني بريستون. ترجع بين السنوات التسعينات والألفينيات. نسمعوا الميكس هذا نستمتع ونرجو نوصل معكم سهريتنا ديما على موجة الجوهرة أف إم.

0: هذا ميجا ميكس السنوات الألفينيات هيتس كومبيليشن ثرو باك فايبس باي دي بادي جي جيني بريستون. نوصل معاه النص الليل 44 دقيقة تسمعوا في راديو جوهرة فهم في جوهرة باي نايت.
1: سلطينة
0: سلطينة اللي اخترنا سلطانة طرب جورج وصوف في مجموعة

من الاغنيات الطربيه اللي ان شاء الله بيان سور تعجبكم وان شاء الله تستمتعوا باختيارنا الى في تسلطينا وبصوت السلطان وقت كان صوت بالحق صوت القوي وصوت الطربي المتميز بالنسبه لجورج وسوف مع التسلطينا نوصل نهاية موعد الليلة من جوهرة باي نايت كنا فرحانين برشا مرافقتكم من العشرة حتى التوا وموعدنا يتجدد معكم يوميا ديما في جوهرة باي نايت من العشرة حتى الماضي ساعة تحياتنا للجميع تحياتنا لكل من يسمع فينا هو في الخدمة ولا في الدار ولا في طريق يسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس نتقابلوا انتوما ان شاء الله في احسن حال تحيات سامي الويري في الاخراج التقني مرسي بيان سي سامي تحيات احمد حبيسي كان معكم وقدام الميكرو لكم زينات صباح الخير سلام

وانا رمشي مدى انه وعيونه تشبع نوره.

السمرة. The Summer Station. موج مع الموجة. شوارع. Sammy, on the mix.